0: ثلاثة الأولانيين والآخرين بطبيعتهم دو تيبشين دونك يصير لافيشاج نتاعهم ديريكتومون.
1: بالله عندي تعقيب صغير بعد إذنكم لهنا. بارفوا نغلط في السنتاكس نتاع سيت أيتم ولا كيو تيبل وجيت أيتم ولا إنسولترو بارفوا يعطيوها في معناها في لينونسي دو ليكزامان بارفوا نو. هنا إذا كانت تصير غلطة أو نيفو دو تراي راهي ما تخرجش اللوتر. إذا كان سنتاكس غلط ولا حاجة ما يخرجليش خاطر تراي اكسبت هي الكاش لي زيرو.
0: معناتها ما يعطينيش التيب نتاع
1: الغلطة. ما يعطينيش الغلطة شنية معناها لهنا التلميذ لازم يكتب بالصحيح وكهو.
0: جوست خرج له اكسبت هذا وكهو.
1: والانترفاس كما قالت مدام ابتسام هو ناخذ منه المعلومة سو فورم دون شين دو كاركتير اي جانسير لانفورماسيون سو فورم دون شين دو كاركتير على اكسبسيون باش ما يتأولش كلامنا على اكسبسيون دي بوتون راديو اي دي تشيك بوكس.
0: هذوك ما نكتبش فيهم.
1: فوالا اي معناها كي ناخذ منهم المعلومه
0: ناخذ كيفاش ناخذ سو فورم بوليان اي صحيح
1: دونك لهنا كو سو سوا في لايميديت في لابيل في تكست ايديت في ليست ويدجت في تيبل ويدجت دونك المانيبيلاسيون تاعنا ديما يعني التورن تور دي شين دو كاركتير والنجم زاده وتعطات في سوجي قديم انه خذيت لانفورماسيون من لابيل معناها لابيل مش نعمل فيه كان سيت تكست راني نجم زاد لابيل نعمل به تكست سورتو وقتاش وقفشت
0: في لانيديت
1: اي وقفشت في لانيديت سورتو وقتاش وقت اللي كيما من بكري كنت تتذكر من بالكل عملنا جو وتستينا بالان باش مازال عندنا وقت
0: مازال
1: بكري كيما حكينا من بكري قلنا الان كنت تتذكروا في اللي نونسي من الاول كنا نجم زاد تستيو على كونتوني دون زون ولا دان لابيل
0: اوكي
1: دونك شوفوا هل انه موجود ولا مش موجود دونك هكا احنا اون بريفيو قلنا بلكش الوقت يخسرنا هكا علاش ما زدناش اكثر من هكا
0: محمد عنطور هو اللي نجم يقول لنا الوقت قداش مازال لنا توا بالضبط فوالا مازالوا 7 دقائق ولا 9 دقائق باهي برشا يا مازال محمد عنطور تحيه ليه جاي زدنا في الوقت يا ملا اخر هكا النصائح اللي نجموا نعطيوهم لتلامذتنا اللي في توا كم مهمتهم انهم ينجحوا ان شاء الله في الباك ويراجعوا بالكدا مادة الاعلاميه شنو اللي باش نجموا نقولوا لهم دونك احنا باش نقولوا راهو هذا الكل اللي احنا حكينا فيه تو بيان سور التلامذة قاعدين يفهموا فينا فاش قاعدين نحكيو خاطر هذا الكل قراه في وسط العام
2: فوالا مش كيفنا
0: ما ينجمش يكون تلميذ يسمع فينا وقرا عام كامل مش قاعد يفهم فينا فاش قاعدين نقولوا بالنسبه لنهار الاكزامان بلي انا نحب نقول حاجه برك بلي حكايه انا نعدي 8 يجيني ساهل وانا نعدي ماضي ساعه يجيني صعيب وانا ما نعرف شنو راهي ما فماش منها الحكايه راهو لي زيكزام حاضرين النيفو ديفيكولتي نحاولوا باش يكونوا معناتها نتصور انا الوزاره والكوميسيون يحاولوا باش يكونوا دو ميم ديفيكولتي ولكن مهما تعمل انت بطبيعه الحال ما نجمش مش صحيح حكايه 8 اسهل و8 اصعب كل الاشاعات اللي تسمع فيهم الكل بالله لا
2: راهم غالطين
0: راهم غالطين ادخل انت حضرت عام كامل قريت عام كامل ادخل اخدم
2: هذوما عرفت دي سوبر بوزي معناتها دي سوبوزيسيون والا سوبرستيسيون معناتها اللي راهو انت محضر ما فماش مهما يكون شنو هو الاكزامان
0: انا بالنسبه لي ما عندهمش معنى الحكايه هذوما الحقيقه نتاع ربي دونك تدخل تخدم على روحك تقرا لي نونسي بالكدا تشوف شنو المطلوب تشوف شنو اللي موجود في الـ في الـ في الغصوص خاطر مش يعطيكم حاجات مكتوبين ما مثلا عطاني فونكسيون ولا مودول يعمل لي فيريفيكاسيون مش انا نمشي نجري نكتبه من بعد نقول اه موجود ديجا ضيعت وقتي دونك نثبت فما في الرسورس نثبت شنو مطلوب مني نتقيد بالاكزامان مش لازم نوري روحي لينا بطل بتاع فهمت نحترم الاسامي اللي عطاهم لي في الورقه حضرت عام كامل قريت عام كامل معناتها تبارك الله معناتها الاساتذه عملوا مجهود تلامذه قرات ما نصورش تلميذ باك انفو ما قراش انفو
2: وكل اللي تيديت
0: صحيح دونك تعبنا الناس الكل وكذا تو قيد
2: اي لا بالطبيعه مش جديد
0: توا وقيت باش نوريو اللي احنا خدمنا
2: فوالا
0: وباش ناخذوا نوتنا وكيما قال السي حليم راهي هذه ثلث النوت ماشي شويه معناتها كي نعدي انا اكزامان براتيك باهي ندخل مورالمون للتيوريك ديجا
2: بالطبيعه
0: كونفيونس
2: اذا كان باش نحكيو على البراتيك انا باش نعطي اسئله من انا ما نعرفش معناتها لازم نقرا لي لونسي الكل ومن بعد نثبت
0: بيان سور
2: لازم لي لونسي نتاعي نفهموا اذا كان لازم جيكري لي مو كلي ولا الحاجات ونسطرهم ولا حاجات كيف ما هكا ما نعرفش لازم جو سوي ان انشينمون ولا فما حاجات نجم نخدمها من قبل حاجات
0: والله هو بالنسبه للتلميذ اذا كان عنده حاجه اسهل من معناتها بارتي اسهل من بارتي نجم يبدا بها راه فماش انشينمون معين.
2: باهي
0: كل تلميذ وطريقته في الخدمه.
2: باهي دونك اذا كانت نجم بعدين باش تقراها الكل توا تشوف انا هي لابارتي اللي انت مرتاح فيها تسبقها هذيك تخدمها والباقي تخدمه من بعد
0: بطبيعه الحال.
3: باهي انا عندي بعض النصائح.
2: أيوة.
3: ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل نهار السبت لانه ولي تري فاسيل دافوار اون تري بون نوت مش صعيب لانه انا ما نتصورش كان عام كامل تعب نتاع عام كامل واربع سوايع في الجمعه باش في الاخر تلميذ ما يخش نوت باهيه كلك سوا لي ليف كلك سوا سي كومبيتونس كلك سوا سي كونيسونس ثم حاجه تتعدى عليهم في وسط العام وما نحبوش ندخلوا فيها هاو دوفوار صعيب ولا انا اصلا صعيب ولا ساهل بارابور اكوا ما ثماش حاجه بروبورسيونيل ما ثماش حاجه في المطلق هذا سهل بالنسبة لي أنا صعيب مدام تيسان صعيب سهل هي صعيب لي
2: ولا حضرت بالقدام
3: وندخل سيرتو فازت ندخل العاشرة ونص ما نتلهاش بالسجين نتلهاش نقارن في زعمة أما أسهل الدفوار اللي عندي ولا الدفوار اللي قبل إيطان دوني اللي قبل كانوا يتعطاو تروا سجين روا على فكرة قبل ما يتبدل البرنامج الجديد كانوا يتعطاو تروا سجين أنا ما كانتش الحكاية دي ما تروح بتيتر خاطر السنة والعام باهي بريف أنا نقول راه عندي دي ريسورس نتقيد بها اذا كان حاجه موجوده في الريسورس ما نمشيش نعاود نخدمها لاني انا حافظها مش تجيني تيبل ويدجت نعرف مانيبيليها ليست ويدجت نعرف مانيبيليها في شي تكست نعرف مانيبيليه في شي تي بي ولا بينير نعرف مانيبيليه انا لما ديما بحاجه انه نخرج من بوتون نبدا بشوي بشوي بشوي ونجرب نعمل دي موديول سهلي بارفوا تلقى فكره هي بسيطه على الاخر اما نجي نعقدها وصحيت فوالا جسدي في لي شوز انا نقول مثلا راني مش نبدل في شيء نهز التابلو يا خويا نعمل لي موديفيكاسيون للسيستم نتاعي نرجع باش نعمل تريد في شيء باش ننظمه نهز التابلو نعمل تري نتاعي نرجع
0: مش لازم تتفلسف وتطلع لي بطلعه اخرى
2: اللي هي تنجم تعيش
3: وتحافظ على السنتاكس نتقيد سورتو باللي زيكزومبل ديكزيكسيون خاطر يعطيني يعطيهم ديما دي زيكزومبل فيهم لي زانترفاس وشنو هو لافيشاج وشنو هو الريزولتا فينال اللي نوصل له نتقيد بيه هذاك اش معنى نتقيد بيه لانه اول حاجه نشوفها اذا كان بروغرام يخدم راهو اسكو معناها الريبون او بيزوان هذاك ولا لا لي كونديسيون تاعنا مهما يكون ساعه ونص في زابل باش تخدم ان اكزرسيس وهذا اثبتته التجربه من 2022
0: نحن جايين
3: وحنا جايين
2: ايوا
3: حتى ل 2025 خاطر ما ثمش حتى سوجي ما يتخدمش وما يتخدمش في ساعه ونص والتلميذ يكمل دونك ومعناها التلميذ ينجم يلسون كاباب باش يخدمه وباش ياخذوا نوت به نحي من مخي فكره اني انا داخل مش عندي كلمتين مش نحطهم ونخرج نو سي با سا نجاوب معناها ان شاء الله تكون معناها الناس الكل تخدم على رواحها وتركز راهو البراتيك ينجم ياخذوا فيه انتري بون نوت
2: وبربي للجماعة اللي عندي الباك الكل راهي حرب عصاب راهو إذا كان أنت تخرج معناتها تمشي باش تعدي عندك ثقة في نفسك متأكد اللي أنت رجعت مهما كان شنو اللي باش يجي جاوك باهي راهو تدخل زين على الأخر
3: قول لك حاجة
2: نجم تفهم يقول
3: لانفورماتيك سيت اون سورس دو نوت
2: فوالا
3: سيت اون ماتيير اللي ما تتطلبش دي شابيتر برشا هما ثم دي دومين متداخلين ثم حاجات متداخلين في بعضهم
2: فوالا
3: الي بازي سو لوريزونمون لوجيك انا هو اللي يلقى مشاكل التلميذ اللي ما يخدمش ويجي في الاخر فك الجماعتين وينحب
0: يحاول على بدني يحفظني
3: دونك هذاك ما
0: نجمش هذاك ما نجمش
3: سو لوجيك واللوجيك تكتسب
2: تكتسبها من الاول
3: تكتسب بالخدمه تكتسب معناها هذه نصيحه سامحني نصيحه سورتو للتلامذه اللي العام الجاي بكالوريا راه من اول العام نخدم نلقى روحي ما ثمش هذه حتى كان في التروازيام اني ما خدمتش راه البكالوريا من اول العام نخدم نلقى روحي
0: وخاصه اللي هما يقراوها دوزيام اني معناتها يقراو برشا انفورماتيك تروازيام اني يقراو برشا انفورماتيك معناتها سبيسياليتي نتاعهم اذا كان تقرا ثلاث سنين هذا الكل وبعد
2: نو جيماجين اللي مهما يكون بحاول الله باش يكون عندهم عندهم ما يكفي من المعلومات اللي باش ينجموا
3: ما نعرفش كان تسمح لنا احنا عندنا ان شاء الله
2: قل
3: منتوج جديد قاعد ان شاء الله باش يخرج للسوق
2: اي
3: اللي هو باراسكولير يهم جماعه
2: الباك
3: تو عندنا دو زكتبه ان شاء الله باش يدخلوا المطبع
2: ان شاء الله
3: تروازيام انفو كاتريمان ايكونومي وان شاء الله في البروجي مع دار نشر
0: ايوا
3: ما نحبش نسميها
0: ما كانش تولينا بيبسيتي فرق علينا
3: ان شاء الله. دونك العام الجاي كان رجعنا بحذاكم ولا ان شاء الله المره الجايه كان حضر ولا حاجه
0: ان شاء الله علاش لا فوالا يكونوا هكاك تلامذتنا
3: ان شاء الله يستفيدوا منهم
0: ان شاء الله بالضبط
3: هذيك يكون قدره ربي في الصيف ولا في الرونتري الجايه على الاقل كتاب التروزيام اني متوفر في المكاتب الكل
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله
4: التروزيام انفو بتبقى
3: التروزيام انفو بروجراماسيون ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقنا
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم كانت معنا مدام ابتسام السيد وسي عبد الحليم المخزومي هذوما اللي باش يكونوا زاد عندكم ان شاء الله مره اخرى معنا دونك تبعونا في التيوريك فوالا احنا اليوم قدمنا البراتيك. حمزه نميره هولي باش يكمل معاكم المشوار تحيه سبيسيال الايد ريدي نعاود على خاطر عملت مجهود جبار باش تلامذتنا يكونوا معنا ويتبعونا. شكرا ليك وليد الريفي اللي كان معنا وعنطول اللي توا التحق بالركب باش يكمل نص الليل الخدمه واحنا نقول لكم باي باي.

0: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
1: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو با.
2: كلمونا على 71 844 411.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

نوستالجيا. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مستمعي نوستالجيا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا مع بعضنا. نبدأ سهريتنا، سهرية كل جمعة إن شاء الله راديو قايد تحلو معكم من توا حتى النص الليل، في رحاب الذكريات والأحاديث وتبادل الأفكار ووجهات النظر. اليوم زاد اخترنا باش نسمعوكم في نصيف ساعة الأخرى، قبل ما نعطيكم موضوع، موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب المعروف بموسيقى الأجيال اللي توفى في شهر ماي من سنة 1991. اليوم في ذكرى وفاته قاعدين نشوفوا تظاهرات فنية موجودة وتقام في تونس من بعض الفرق الموسيقية، وإحنا اخترنا نصيف ساعة الأخرانية كأحياء لذكراه بأغاني ناجحة. انتوما من توا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل تنجموا تختاروا معنا الأغاني. سينو مرحبا بكم معنا في سهرة نحكي فيها في موضوع مهم الحقيقة في العلاقات الإنسانية، في العلاقات ما بين الكوبل، بين أي امرأة وراجل في بداية علاقة، خطبة، تعارف، زواج. دائما ما يحكى وأنه ضروري يكون فما التنازل في العلاقات حتى المركب معناتها كمل، حتى ما توصلوش لعثرات. ديما منصوح انه يصير تنازلات، لكن اليوم مع هالتنازلات هذية اللي تنجم تكون احيانا واحيانا كثيرة من طرف واحد اللي خمم هكا انه لازمني نتنازل باش العلاقة تستمر، المرة هذه لازم نعديها، وكأنه يولي حق مكتسب من بعد، لانه برشا مشاكل، برشا مطبات، وبرشا بلوكاج يصير في العلاقة ما بين زوز، خاصة انه هما معناتها متزوجين، لانه طرف يحس وكأنه استنزف وتنازل أكثر من اللازم، والطرف الآخر اللي تعود أنه شريكه يتنازل في مواقف معينة، في مواضيع معينة تنبت بها العلاقة الزوجية، تنبت العلاقة الأسرية، يولي حق مكتسب بالنسبة لي، وكأنه التمرد من الطرف الآخر، ما عادش يولي التنازل هذيك معناتها امتياز، يولي وكأنه حق يطالب بها. التنازل في العلاقات أو فن إيجاد حلول وسطى وبين جسور التقارب كما يقال عنه، هل هو حاجة صحية مرنة أو تنجم معناتها تؤدي لمشاكل أخرى، خاصة وقت اللي الشخص اللي يتنازل ديما يولي يحس روحه كأنه مضطهد، كأنه استنزف، ديما هو اللي ضحي من أجل العلاقة، ديما هو اللي يتنازل من أجل نجاح العلاقة واستمراريتها. هذا وين ينجم يوصل؟ هل هو إلغاء للذات، أو ينجم معناتها يكون نوع من خلق توازن في العلاقة؟ كل واحد كيفاش يراها، وبالطبيعة راه ما نجموش نعمو من تجربة خاصة، كل كوبل عندهم تجربتهم الخاصة. هذيك علاش اليوم نحب نسمعوا منكم، من وجهة نظر متاعكم، باش نفيدوا بعضنا ونفيدوا زيد المستمعين، وخاصة المقبلين على ارتباط ولا على بناء حياة زوجية جديدة، علاش ليه ما يسمعوش منكم التجارب الناجحة، وكيفاش معناتها ينجموا يخلقوا التوازن في العلاقة بالتنازل اللي يكون صحي وإيجابي، مش التوازن اللي نجم يوصل أو التنازل السلبي اللي يوصل لإلغاء الذات أحيانا كثيرة. 71-844-411 راديو جون تونيزي باج أوفيسير، هذه طرق التواصل معنا الليلة وكل ليلة في سهرة نوستالجيا من سهرات الجمعة بتبيع. معي أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، واليوم معي سليم القصيبي في الجانب التقني. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدأ مع الموسيقى، الموسيقى دي مرة تكون حاضرة، الموسيقى اللي تخاطب هكا الروح والوجدان والعاطفة، اللي زادت نجموا تختاروها كان عندكم غنية، عندكم معها حكاية، عندكم معها ذكرى خاصة في فقرة غنية وحكاية. هذه أنغام نبدأ بها سهريتنا، وبعد شو اسمه فاذر شيكر. مرحبا.

كذا شخصية. هذي آدم، مرحبا بكم الناس الكل معنا مجددا في سهرة نوستالجيا. ذكر توقيتنا 9:21 دقيقة، اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي تسألوا على موضوع السهرة خاطر قاعدة توصلنا بعض التليفونات تقول لك بربي شنو الموضوع. كيما مدامنا جيت، الموضوع اليوم نحكيه على التنازل في العلاقات، التنازل ما بين زوز يحبوا بعضهم، زوز مخطوبين، زوز متزوجين. التنازل حاجة صحية، حاجة ضرورية زادة باش المشاكل والخلافات اللي تنجم تصير معناتها في الحياة الزوجية تتعدى، معناتها سلامات والمركب تصير تستمر معناتها العلاقة، وإلا تنجم تكون حاجة سلبية لأنه فيها إلغاء للذات، خاصة وقت اللي درك ديما يتيح على واحد، وقت اللي تلقى مثلا المرأة وإلا رجل هو اللي يتنازل ديما في العلاقة، فيولي مطلوب على خاطر صحيح ولا غلط لازم هو يتنازل باش يفك الإشكال. ويولي معناتها يحس وكأنه حقه مهضوم، يولي فيه إلغاء للذات، هذا كله نجم يأثر راهو بطويل حتى كان في وقتها المشكل يتعدى، لأنه فما شكون تنازل على حقه ولا تنازل على موقفه ولا قراره في علاقة معناتها بالحياة الزوجية والأسرية. لكن الهنا نلقاو بعد فتره وكانه تصير اكوميليسيون تودي فما احساس وكانه بالضغط، احساس انه انا ديما اللي نطيح. هذا راه بطويل حتى وكان معناتها تمشي المركب في وقتها وتتعدى المشكله، اما بطويل يخلق معناتها فجوه ما بين الكوبل. كيفاش يلزم حسب رايكم التنازل يكون التنازل اللي هو يقال انه هو فن، معناتها فن لايجاد حلول وسطى حتى تتفضل الخلافات بأقل الأضرار. أما الفن هذية شنو الشرط الأساسي حتى يكون معناتها حل بالحق لإنجاح العلاقة، مش فقط لإيجاد حل وقتي الخلاف مؤقت، لا على طول شنو يلزم يتوفر فيه، شنو المتطلبات حتى ما تتفاقمش المشاكل ويكون معناتها التنازل حاجة صحية، حاجة إيجابية، وحاجة هي هكا تكون مرنة وتفهم معناتها يكون مرن ما بيناتهم حتى تستمر الحياة الزوجية أو العلاقة أو الرابطة ما بيناتهم. تليفوننا على ذمتكم ديما نقولوا 71-844-411 وإلا بالباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. انتوما تراو التنازل ضروري وإلا لا؟ هل التنازل هو حاجة مرنة؟ ما أنت في بعض الأحيان يكون تصرف مرن لإنجاح العلاقة والاستمرار العلاقة وديمومتها، وإلا ينجم يكون ما أنت مصدر للخلاف خاصة وقت اللي يكون متكرر في العلاقات الزوجية. شكون نتراوه أكثر هكا يتنازل، المرأة أو الرجل؟ شكون اللي معروف عليه أكثر ما أنت أنه يتنازل؟ وهل التنازل معناتها هو حاجة مقدرة دائما من الطرف الآخر ولا ينجم يولي حق مكتسب حتى وكان على المبني على الغلط أحيانا؟ نعود ذكر ديما بالتليفون 71-844-411 غادي جون تونيزي باج أوفيسيال على ذمتكم الناس الكل. مرحبا.

مرحبا بكم مجددا رولا قدري يا ليالي. تواصلنا للتسعة وثلاثة واربعين دقيقة مجددا. أهلا وسهلا بكم اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. نحكي اليوم على التنازل للي مازالوا يسألوا في التليفون شنو موضوع اللي لنا نحكيه على التنازل في العلاقة. وقتاش يكون التنازل صحي حتى العلاقة تتواصل وتستمر، وقتاش يكون التنازل حاجة سلبية يؤدي للإلغاء الذات وإلا يخلق مشكل في العلاقة ككل. هل التنازل في العلاقات دائما ما يكون معناتها فرصة للتوازن في العلاقة أو لتحقيق الهدف نتاعو تحقيق التوازن في العلاقة وإلا لا؟ في الكوبل المرأة أكثر تتنازل وإلا الرجال يتنازلوا أكثر؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نوستالجيا. نذكر زيادة أنه في نصيف ساعة الأخرانية اليوم اخترنا موسيقار الأجيال المعروف بموسيقار الأجيال هو الفنان محمد عبد الوهاب اللي كان وفاته في 4 مايو، وإحنا برمجناه اليوم في فقرة فلاش باك نظرا لتزامن التاريخ معناتها 4 مايو. هو توفى في 4 مايو دونك الشهر هذايا ذكرى 35 لوفاته. نحكيوا على المسيرة الفنية نتاعو، نسمو من أنجح أغانيه في نصيف ساعة كاملة. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة من توا حتى النص اللي نعاود نذكر بالتليفون على ذمتكم 71 844 411.

0: نوستالجيا.
1: مجددا نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. في نوستالجيا الليلة نحكي وعلى التنازل في العلاقة اللي هو مرونة لنجاح العلاقة. يقال التنازل في بعض الأحيان مرونة وفي أحيان أخرى هو رغبة صادقة لاستمرار علاقة ما، لكن فما وجهات نظر مختلفة. فما شكون يعتبر وأن التنازل هو بداية للكثير من التنازلات، وفما شكون يعتبر أنه الاستمرار العلاقات مش لازم يكون فما التنازل، خاصة إذا يكون من طرف واحد لابد أن يكون تنازل من طرفين وحرص من كليهما على إبقاء العلاقة. أما إذا كان طرف يتنازل دائما وطرف الآخر لا يبالي، فإنه العلاقة في كل الحالات لن تستمر. معناتها تخاف على نهاية العلاقة في موقف، في مشكل، لكن يقعد ديما مشكل أو حل مؤقت، لأنه ستتواصل معناتها النوعية هذه من التنازل من طرف واحد وطرف الآخر يقعد دائما لا يبالي، بالتالي لن تستمر العلاقة، باش يوصلوا لنقطة النهاية للأسف. وأحيانا يكون الأرقى هو الأكثر حرصا على العلاقة وهو الذي يسعى لإبقائها، ومن ثم فإنه يتعامل برقي ويستقي منه صاحبه هذا الرقي. يعني يكون فما التفاهم والتناغم كبير في الكوب، معناتها يولي حتى في التنازل يولي فما متبادل، وانه يلزم كل شيء يكون معناتها متبادل. التنازل عن مقدرة لا يجعلك تشعر بالهوان، ذي بين الأراء اللي توصلنا. التنازل عن مقدرة لا يجعلك تشعر بالهوان، لأن الطرف الآخر يقدر هذا التنازل، إنما يشعر بالهوان من يتنازل كثيرا عن ضعف واحتياج ولا يقدر خاصة من الطرف الآخر. مش مشي لتليفوناتكم معنا سي سالم، مهلا وسهلا. مرحبا سي سالم.
2: الجمال ومساء الروعة ومساء الإبداع يا أميرة.
1: مرحبا.
2: ودام هذا الوصال بيننا ودامت هذه المواضيع الراقية والمميزة
1: يا راقية برقي تدخلاتكم سي سالم، وانت عندك برشا ما تدخلتش في العادة، تبعثنا تراسلنا وتبعثنا رايك في المواضيع، وانا تعمت مؤخرا ما عادش نقرا لك الكومنتير نتاعك. استفزيتك
2: فهمت ذلك.
1: استفزيتك باش تطلبنا وتكون معنا، على خاطر ديما نقرا لك ارائك وجيت نظرت تبعثي لي على الخاص وتبعث او ذولي تحطها زاد على صفحه البرنامج. اما اليوم
2: نعم.
1: حابينك تكون حاضر معنا.
2: ربي يبارك عايشك، ربي يبارك لك، وتحية للسيد المخرج وتحية لكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا. وجميل هذا الحوار وما بيننا، ولنجني جسور المحبة والإخاء والتعاون والود والصفاء من أجل غد المشرق، ودمتي بسمة فرح في إذاعة الشباب يا أميرة.
1: نمشي لموضوعنا التنازل. نعم. حكيت أنا عطيت بعض وجهات النظر، أيهما الأقرب حسب رأيك معناتها للتحليل المنطقي أو التحليل اللي يقنعك أنت في التنازل؟ هو حاجة صحية ساعة، حاجة مطلوبة، وإلا حاجة سلبية؟
2: والله هو لابد، هو حاجة صحية، لأنه لابد أن نتنازل. يعني أنت وقت اللي ترى، أنا فلاح وأرى في الحقل متاعي، وقت النار السنبلة المليانة تنحني أمام الرياح وتنحني أمام كل شيء، لأنها ملآنة، لأنها تعرف قيمتها وتعرف هي إيش داخلها وكم تمتلك من حبة. ولكن وقت تشوف السنبلة الفارغة تلقاها الرأس غائب دائما إلى الأعلى ولن تنحني أبدا إلا وقت تتكسر. يعني التنازل هو مش من عمره يقلل من قيمتك. التنازل يرفع قيمتك في عيون من تحب ومن يحبك. والإنسان اللي يتنازل هو يكون إنسان خلوق جدا جدا، يا إنسان محب إلى درجة كبيرة جدا، لأنه ما يصبر عليك كل اللي يحبك، وما يصبر عليك ويتنازل لك الإنسان البهي، الإنسان الصافي.
1: أنت هوني أنت تمثل الطرف اللي يقدر الشخص اللي تنازل على خاطره، لكن في الحياة مش ديما معناتها تلقى التقدير. تنجم تتنازل مرة واثنين وثلاثة وتلقى شخص يستنزف لك معناتها الطاقة بتاعك وما يقدرش، ما يثمنش أنت تعمل في حاجة على خاطر ولا على خاطر العلاقة ككل.
2: نعم سيدتي الكريمة، هو كما قلت لك فيها نوع من الانحناء، التنازل التنازل أمام أمك، أمام بوك، أمام إنسان تحبه، أمام أختك الأكبر منك، أمام خوك، أمام ولدك، أمام مرتك، من أجل بناء مجتمع أفضل وعائلة تكون دائما متوازنة، لأنك ساعات ما تدخلش في خلافات كبيرة مع الأم، زادت تعذرها الأم، زادت تعذر زوجها، من أجل يعني أن تكون الحياة سعيدة. معناتها فك التنازلات، ساعات نغضوا الطرف، ساعات نحبوا روحنا ما شفناش، ساعات نأجلوا الحديث في فك الموضوع هذا هو نوع من التنازل. ولكن التنازل طبعا مش من وقت اللي يكون بشروط، أول حاجة تكون متبادلة، يعني أنا أتنازل
1: متبادلة أهم حاجة، ما يكون فما تبادل، مش طرف مستهد في العلاقة.
2: نعم يا أميرة، إذا كان أنا نازلك ثلاثة وأربع مرات وانت ما تنزليش حتى مرة، فيولي ضعف، يولي هناك، يولي إذا كان انحنى ظهرك فمتلوش شكون ركب عليك. معناتها إذا كان أنت مش تولي ديما تتنازل، إلى حد يولي ضعف، إلى حد يولي استغلال، يولي يستغلوا، يولي تولي نقطة ضعف بالنسبة لك أنت، والتنازل كأنه مفروض عليك، وتولي أنت إنسان ضعيف،
1: حق مكتسب، تولي حق مكتسب، ما عادش عندك الحق باش
2: يستنزل
1: يعني وإلا ما إذا ما تتنازلش تولي فما مشكل فيك أنت
2: يا أميرة، يولي يأخذوا لك طاقتك، حتى طاقتك الإيجابية، وردوا لك طاقة سلبية، ويولي التنازل كأنه مفروض عليك، كأنه نزل معك. معناتها التنازل تولي أنت تنازل، تمارس فيه بنوع من الخوف، بنوع من عدم المواجهة، بنوع من الضغط، بنوع من الهروب من المواجهة. يولي معناتها في التنازل هذاك ما حاش التنازل الايجابي، يولي التنازل سلبي. لكن التنازل كما قلت هو يكون يعني متبادل، التنازل هذا يكون مبني على قيم، التنازل يكون مبني على حب، التنازل يكون مبني على درايه، على ثقافه، على وعي. يعني
1: يكون الحوار اساس من اسس ربما حتى التنازل.
2: نعم
1: نعم نتنازل في حقي، أما نفتحه هكا باب الحوار حتى نوضحه نحكيه.
2: مثلا أنت قلت لي كلمة أمام الناس وأنا ما جاوبتكش وتنازلت، ساعتها نجدك على جنب ونقول لك راك غلطت في ساعتها، وراك أنت هاني تنازلت، ما بيتش نواجهك، ما بيتش نقول لك قبلت أنا كالظلم ولا قبلتك الحاجة الخايبة اللي قلتها لي، لكن أنا حبا فيك أو رغبة في المواصلة ما حبيتش نواجهك وما حبيتش نقولها لك، لكن أنت راك غلط. إذا كان أنت الطرف الثاني إذا ما توجهوش بالغلط متاعه وتقبله كما حتى يستمر في الغلط متاعه، يولي ضعف، يولي يلوي لك بالدارجة ذراعك، يولي يدخلك في تفاصيل مظلمة، يولي ديما ربما حتى التنازلات متاعك تولي أنت هارب على منطقة ظل، تولي ديما هارب على في غرفة مظلمة، تولي ما كأنك لم تعد قادر على مواجهة أشعة الشمس. يعني التنازل كما قلنا ونعيده هو وعي ولك ودراية وعند حدود معينة. معناتها مش تتنازل أخي، تتنازل على أرضك، تتنازل على عرضك، تتنازل على برشا أشياء، معناتها تولي أنت ما عندكش حتى قيمة. ما إذا كان تكثر لها
1: في مواقف معينة فإنه معناتها تنجم تتنازل، لكن مش كل شيء في الحياة ديما فما حدود،
2: كل حاجة عندها حدود، ثم خطوط حمراء. إذا كان الشخص الثاني اللي مقابلك تجاوزها فأنت لابد أن ترفع يدك وتقول له إلى أين أنت ماضي. ما نجمش نتنازل لك أكثر من هكا. إذا كان مش تدخل في تفاصيلي، مش تدخل في عائلتي، مش تدخل في برشا حوايج، بتفلحش لحياتي بدعوة مثلا للصداقة أو بأي دعوة أخرى، أو بدعوة الأخوة، أو بدعوة أنك أكبر مني، أو بدعوة أنك تعرف الدنيا أكثر مني، ساعتها باش تولي حاجة خايبة. ولكن هو ثم تنزل فيه شوية، لازم تكون عندك شوية مرونة، فيه شوية صبر، فيها نظرة تكون يعني مفتوحة إلى المستقبل. ولكن كما قلنا يعني كل حاجة في الحياة هذه عندها حدود معينة، وعندها نقطة تبدأ فيها وعندها نقطة تنتهي عندها. يا أميرة
1: يعطيك صحة سي سالم على التدخل الرشيق هذا وعلى التحليل. في علاقة بموضوعنا وإحنا نحكيه على التنازل. إذن هو حاجة صحية تأكد عليها ولازم تكون مقدرة زادة من الطرف الآخر، أهم حاجة، وتكون متبادلة، لأنه مش يقعد شخص معناتها دائما يتنازل بخوف أو بضعف أحيانا من المواجهة، ومن بعد هذيك يولي يتكدس، معناتها فما مشاعر سلبية اللي بعد تخنقنا، بعد وقت اللي تتراكم تولي تؤدي ربما لقرارات خايبة أو لمشاكل ما أكبر. التنازل لازم يكون عن وعي وعن دراية وعند حدود معينة، مش في كل الحالات. هذا هو موضوعنا ليلة في نوستالجيا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. محمد نسلم عليه على الباج فيسبوك، قلت تحية ليك أميرة، للمايستر سليم القصيبي في الاستماع والمتابعة يقين، مرحبا بكم، تقول وسهرة ممتعة للجميع. أنتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تخليوا رأيكم في موضوع الليلة على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، أهلا وسهلا بكم. سينو التليفون على ذمتكم 71 844 411. هذا أحمد سعد، أنا مش فهمني، اسمه رحمة رياض، أمين سويسي، أقعدوا معنا من توا من 9 حتى نوصل.

الشباب من تونس.

0: أميني السويسي كنا نسمع فيها وين وين. احنا معاكم من إذاعة الشباب في نوستالجيا سهريت كل جمعة وتوقيتنا توا بالضبط 10:17 شوية خل موعد باش يكون مع آخر نشرتنا الإخبارية المفصلة نشرة أخبار 10:30. أما حبينا نرجو تليفوناتكم، حبينا نسمع أصواتكم مجددا في موضوع الليلة وإحنا نحكيه على التنازل في العلاقات. معنا هدى، اهلا وسهلا، مرحبا
1: بك. تحياتي يا اميره، ربي يفضلك وربي يحييك وكل عام وانت حيه بخير.
0: مرحبا
1: دايما، وربي ان شاء الله يتعدى عليك عيد سعيد وربي يعطيك ما تتمنى انت وعائلتك.
0: خلي نهار العيد عاد باش تكونوا معنا ان شاء الله ونكونوا معاكم نهار العيد ان شاء الله من ماضي ساعتي
1: والله.
0: او كنعطيكم موعد مستمعين نوستالجيا باش تجيونا ليه في النهار في النهار راكم من ماضي ساعتين تبداو بزيت في حوسة العيد وفي عصبين العيد ولا وكل حوسة والقلية من ماضي ساعتين حتى للستة ونص من توا نعطيكم رونديفو باش تسمعونا. عنا برشا أجواء واحتفالات وجوائز اللي يسمعوا فينا توا اسمعونا نهار العيد من 8 متاع من 6:30 متاع الصباح بيتو حتى النص اللي إن شاء الله برمجة احتفالية تسبق حتى العيد من ليلة العيد. اي نرجع لك
1: انت حيه بخير وربي يعطيك ما تتمنى حطيه.
0: عايشك يا هدى،
1: والله التنازل التنازل انا بالنسبه لي المراه معناتها ديما تتنازل، يعني المراه
0: المراه اكثر تتنازل،
1: اي راه فيها ضحيه اكثر من الراجل، يعني اما
0: علاش ضحيه
1: الوقت، يعني راها مسكينه ياسر تتسامح، يعني بالنسبه لي انا راها ياسر تتسامح خاصه تو الراجل حتى كيف فيه كيف يخون المراه تسامحه وهو ومعناتها يعني هي كي تخونه هو ما يسامحش، اما هو كيف يخونها هي تسامحه. فهمت يعني ما نفهمهاش اني يعني كيفاش يعني هي تتسامح وهو ما يتسامحش معها، يعني كي تفيق به يخون فيها.
0: هو مش كان الرجل، هو المجتمع ككل دائما يعطي تبريرات للرجل اكثر ملو الا راجل ونزوه وتتعدى وتلقى حتى نساء معناتها يقولوا لها سامح وكل بركونت غير مقبوله بتاتا معناتها للمراه. ومانيش نشجعوا راهو احنا توا راهو على الخيانه ايا كانت معناتها من الطرفين هي غير مقبوله، لكن فقط انت جبتها كفاصل صغير انه يقبلوا على الراجل والمراه تسامح والراجل ما يسامحش. لكن هنا التنازل مش كان في الخيانه، التنازل حتى على جباقيت في يدك
1: حتى كي يخرج يظهر ويخليها مثلا يخرج يظهر مثلا ويتسامح، يعني يخرج يظهر سهريات ويبدا شايخ وحاجه كي جهه معناها شارب تبدا هي مسكينه تتنازل وما تلوشش عليه، وهي مثلا تخرج ما تشاوروش مثلا تمشي للبلاصه تمشي لدربوها ما تقولوش تصير مشكله مثلا تشري حاجه جديده تصير مشكله. يعني مسكينه المراه اني راه فيها ياتر الضحي
0: لهنا، معناتها انت ترى التنازل دائما بخلف انه هو المراه اكثر تتنازل، تراوى انه التنازل هو مشكل هو حاجه سلبيه اكثر من ايجابيتها، معناتها ما تنجمش تكون فما تنازل ايجابي في حاجات بسيطه حتى المركب تسير تكمل حياه تتواصل.
1: لا اني بالنسبه ليا التنازل توكي مثلا ولدها ما نجحش في القرايه معناتها انا مع بعضهم يهدوا كل حمل وهي هي شويه وهو شويه، اما معناتها ما عمري اني مريت مثلا راجل يتسامح مع مرته يجي يقول لها مثلا حتى على ولده مثلا يقول لها انت سبب ريت خليت ولدك وخرجت اليوم وكنت به راهو نجح، معناتها اني راه حتى الاشياء البسيطه توني معناتها راه فيهم قدامي راهو القضايا هذوما، فهمت اشياء بسيطه تلقى مثلا مش شريت مثلا شريت حاجه وما قالتلوش يفيق بها تولي له مشكله تولي لها مشكله مسكينه، يعني مليش يعني الاشياء البسيطه شنو الاشياء البسيطه هي كي تمشي لدربوها تولي مشكله، فهمت معناتها اني ما مليش اني ريت كل امراه انها مسكينه ياسر الضحي وراجل خاطر ريتو قوي برشا معناها ديما هو اللي يتقوى عليها، ما عرفش اني ممكن متشائمه اما رافيها وعمال تتطور الحكايه اميره. فهمت يعني رافيها اني عملت التقوى تواني مثلا في المحكمه رافيهم يعني ديما الراجل عامل بعمايله معناها ديما هاو جاي وش يطلق على اكثر الاسباب والله
0: يعني
1: على الاسباب مثلا ما طيبتلوش عشان
0: حسب رايك كيفاش لازم يكون التنازل معناتها حتى يكون في العلاقه معناتها التنازل حاجه ناجحه؟
1: معناها مثلا ما عادش اني مثلا حاجه تافهه معناتها مثلا قالت له كلمه قالها كلمه قالت له كلمه ممكن نعدي مثلا معناتها جاء حد من عائلتها وما قال له معناها نعدي معناتها ثم حاجات تتنازلوا فيهم الاثنين وثم حاجات بصراحه ما يلزمهاش المراه تتنازل رغم ذلك هي قاعدة ياسر تتنازل وتضحي وتعب ياسر ومعناتها اني ما ريتش بصراحة هي حتى تليفوني جيها يقولها وريني البورتابل خلينا نشوف شنو عندك وهي ما تلوش عليه تبدأ
0: فكرة وصلت ترى انه المرأة هي اللي تتنازل اكثر وذولي ماشي في السلبي حسب
1: ماشي يتطور الموضوع هذا فهمت يعني راه فيه اني ياسر قاعد يتعب وعمال كما قلت لك عمال يتطور يعني التنازلات هذيا عمال قلت لك اني راه فيهم في المحاكم شيء كبير صدقني على
0: اتفه
1: الاسباب
0: يعطيك صحة يا هدى شكرا هدى على التدخل هدى فقط انا ما سألتك منين قلت لي من المستير قاس تليفون مع هدى به ان شاء الله في اوقات اخرى تكون حاضره معنا اللي تواصلوا معنا واللي سجلوا اسميهم ان شاء الله بعد نشره الاخبار تكونوا حاضرين ان شاء الله في نوستالجيا مرحبا بالجميع هذا تامر حسني واكيد مواصلين احنا بالموسيقى وبارائكم وجهه نظر بتاعكم تفاعلاتكم على التليفون 71 844 411 حتى النص الليل.

0: وبتير هذا زيد برجي. سمعنا اليسا بطلي تحبيه زوز غنيات حلوين سمعنيهم مباشرة بعد نشرة أخبار العشرة ونص اللي قدمها زميلي محمد السيوي، وإحنا مكملين معكم مجددا في نوستالجيا. نوستالجيا اللي لا حابين نحكي فيها في موضوع مهم، وخلينا نحكي ديما على العلاقات الزوجية أو الارتباط بأي شكل من الأشكال، معناتها التعارف، الخطبة، الزواج. ديما يقولوا راهو اجمل ندرك بالشتيح على واحد، راهو لازم فما شوية تنازل في العلاقة حتى المركب ترسي، حتى العلاقة تنجح، حتى الحياة أو العلاقة هذيك تستمر. للاستمرارية نلقاو طرف يتنازل، وطرف ربما أحيانا يستسهل أنه الشريك حياته معناتها دائما هو اللي يتنازل، فيصبح وكأنه حق التنازل. في بعض الأحيان يصبح حق مكتسب، والتنازل هوني واللي يمشي في الناحية السلبية، لأنه فيه إلغاء للذات، فيه التعدي دائما على حق الآخر، فيه استنزاف لطاقة الآخر، وهذه كلمة سمعناها، معناتها يستنزف الشخص اللي الأكثر تنازلا، الأكثر تسامح، هو اللي يحس روحه هو مستنزف. هي هل تروا أنه التنازل معناتها حاجة وظاهرة صحية وإلا حاجة سلبية تنجم توصل بشكل أو بآخر لنهاية العلاقة، مش كما يكون بين معناتها ومتوقع من أنه التنازل فقط باش الحياة تستمر وتتواصل؟ شنو القواعد الذهبية حسب رأيكم أنتم إذا تروا أنه فما قواعد اللي تنجم تخلي التنازل حاجة صحية ومتزنة، معناتها ما تكون عادية مقبولة، ما هيش على معناتها على حساب شخص في الكوبل؟ رايكم اكيد يهمنا. باش نرجع للتليفونات معنا سي عماد بس النور، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا سي عماد.
1: عايشك، مرحبا بك.
0: كيف تكلم فينا؟ اهلا وسهلا بك.
1: فريق التقني المعادي.
0: يعيشك، فضلك.
1: عايشك. تفضلي. تنس الموضوع زي لو موضوع لك تياليتي زي.
0: ديما ديما هو دائم الموضوع هذا صالح لكل زمان ومكان،
1: لابد أن يستمر هذا، خاصة أمام تفاقم أزمة يعني المشاكل الاجتماعية، خاصة من صوب الطلاق اللي نشوفه فيه نحن معناتها معدل يومي أصبح
0: للأسف
1: في الساعة. للأسف هذا نحن إذا كان الإعلام ما يقومش بدوره كما هكا يعني يحد من الظاهرة هذه، لأن التنازل أصبح شرط ضروري. إذا بأمر اللي يكون سلبي راهو نجموش نطرحوه من جانب السلبي، يكون كان إيجابي هذا، ويلزم يتقوى هدايا، يلزم ينشأ، يلزم يترعرع، يلزم يظهر، يلزم يثمر هدايا باش نحدوا نحن من الظاهرة هدية، باش نتفادوا برشا حاجات اللي هي أكل الكوارث، خاصة التشتت العائلي، أكل خاصة انك الصغيرات، خاصة كي تبدأ في الموضوع يعني كل الأزواج اللي عندهم صغيرات يعني الأسر خاصة ونحن معناتها نحافظ على الأسرة اللي هي الخلية الأولى ويعني والأساس يعني البناء الأساس في المجتمع. هنا يصبح هنا لو التنازل أمر ضروري. التنازل ماذا يساوي؟ يساوي التعقل، يساوي التواضع، يساوي التنازل، يساوي التوازن. التوازن اللي كيليبر اللي عكس ديزيكيليبر. إنسان يبدأ إكيليبري يتوازن في حياته يساوي تؤدي إلى النتيجة الحتمية وهي الاستمرار بطبيعة الحال يعني كعلاقة بصفة عامة. والتوازن له شرط أساسي من شروط الصحة النفسية. والتوازن هذايا لو يا أختي يا أستاذة راهو عنده شروط. أنا حسب اعتقادي الخاص بطبيعة الحال وحسب دراستي هذايا للموضوع راهو مرتبط بتقدير الذات. تقدير الذات اللي هي ثقة في النفس، مش أي إنسان قادر على التوازن راهو يا مدام. بل التوازن هذايا راهو مش شيء من الناس الكبار. نحن ندعو للتوازن، ندعو إلى التعقل، ندعو إلى الترشد، ندعو مش إنسان بشيء نازل يعني أنه ضعيف، لا لا لا، هذيك القوة، القوة في التنازل. إن تنازل مانيش ضعيف راني لأنه عندي هدف معين مش نحقه اللي هو المحافظه مثلا، احنا نحكوا على العلاقات خاصه
0: طبعا في العلاقه حتى نحافظوا على العلاقه وتتواصل وتستمر ما باي شكل وباي ثمن زاده.
1: ولا اي نحن العلاقه الاساسيه هي العلاقه الزوجيه يا مدام، احنا يعنينا هو العلاقه الزوجيه المحافظه على المجتمع. في ثم علاقات اخرى راي العلاقات راي متعدده اما اللي يهمنا اساسا نحن واللي نحن ربما نلمحوا له ونصرحوا له وهنا هي العلاقه الزوجيه شي تستمر العلاقه في المجتمع المحافظه عليه. نحن ننمو الصحة النفسية عند البشر هذاك ويكون عنده ثقة كبيرة بالذات اللي شرط لها، يعني هذيك باش يسلم المجتمع تسلم الأسرة يتنازل ما هوش ضعيف. لا يا سيدي تتنازل لفائدة أفراد عائلتك، تتنازل باش تحافظ على الخلية متاعك على الأسرة متاعك على الوليدات باش يكبروا فيه باش ينشؤوا في بيئة سليمة باش تتواصل باش تستمر العلاقة مش ضعف. لا لكن هنا شوف أخت رو ساعات نقولوا التنازل ما هو موضوع التنازل خاصة هنا حكينا توا التنازل اللي هو شرط أساسي للصحة النفسية صحيح، لكن رو ثم حويس إذا كان واحد باش يتنازل وعلاش يتنازل إذا كان تمس ثم خطوط حمراء ومدام ثم خطوط
0: شنو شنو الخطوط الحمراء مثلا في العلاقة حتى اللي خلينا نقول هو فما قواعد ممكن ذهبية لتحقيق للتنازل معناتها باش يكون صحي ومتوازن، وقتاش معناتها نقولوا ستوب هنا ما يلزمكش تتنازل؟ هل فما معناتها حاجات معينه ثوابت قواعد في الحياه معناتها لابد انه ما نتنازلوش فيهم او في الحياه الزوجيه او في العلاقه بين كوبل لازم يكون فما تنازل؟
1: دينيتي ايمان كرامه الانسانيه
0: مدام. كرامه
1: سير لو بعد كرامتك ما تنحيش حتى شيء لو مدام لانه كما طرحتي انت من الاول قلتي ساعات انسان يتنازل مره اثنين ثلاثه يصبح الطرف المقابل يعتبره ضعف راهو مدام يصبح عنده حق مكتسب. لكن انت تتنازل ياسر ياسر ياسر مالك الا بشر، البشر يتسم بالضعف راهو في البشر باش تنزلوا ياسر ياسر ياسر يكره الحياه راهو
0: طبعا
1: يسأم الحياة بطبيعة الحال يفد يقلق ويلتجئ إلى الحلول الإنهزامية اللي هي أبغض الحلال. يعني ما بتبيعش ولي فارق ولا لا أنا
0: صحيح الحياة لن تتواصل لن تستمر في الوضع
1: بطبيعة الحال إنسان يتنازل في مواقف معينة لكن فما خطوط حمراء لابد ما يوصلش يتجاوزها راهي ما يوصلش لها ولا نزل في أشياء ربما ثانوية في أشياء ربما فيها نوع من التضحية إلى حد ما نزلنا حوالي داكوزو أما روكي باش تنز ياسر ياسر ياسر رو الكبت يولد الانفجار ياسر
0: إجمالا معناتها التنازل تقول أنت ما يزموش يوصل لأنه يخلي العلاقة مدمرة أو يدمر العلاقة.
1: لا التنازل ما يزموش يوصلك هيك التنازل مرتبط بالعوامل النفسية مدام بكل صدق. أنا نلخص لك أنه التنازل هدايا هو من شيم الناس الكبار ونحن نشجع عليه ونسعو ليه ونوعوا ونحسوا وندعم ونحبوا الناس تتنازل باش تستمر الحياة الزوجية خاصة نحكوا على العلاقات العائلية الأسرية أولا. التنازل هدايا راهو يحقق التوازن العائلي اللي نحن الهدف الأسمى متاعنا نحن التنازل هدايا راهو تعقل ونحن ندعو إلى العقلانية عشان يفكر شوية بعقله
0: طبعا
1: وراهو هنا ثم حوايج يسبق على حوايج أخرى صحيح أنا صحيح راهو باش نضحي باش نحاول على التوازن نحافظ على التوازن العائلي ما ننفقش أنا ما نكونش انفعالي. ثم أنه حاجة أخرى أستاذة أميرة هذا مرتبط بالنمط الشخصية راه ثم شخصية تنازلية يعني
0: فما أي صحيح فما شخصية اللي ديما عندها معناتها النزعة بتاع التضحية والتنازل في في في حقه
1: هنا هو اللي ربما كلمتين هنا تلقى شخصية بطولية يحب يشوف روحه من راسه حد. لذلك أنا مش شخصية. فما شخصية عاطفية. فما شخصية تنفيذية. تتسم بالهدوء. هذه حسب نظرية هيرمان ألماني هدايا. تستعمل فيها الأمريكان اليوم تحليل الشخصية السياسية. يعني هذه رونا مش الشخصية موجودة رو. نحن ماذا بينا نحاول نتجاوز السلبي نتغلبوا وتكون عندنا مناعة نفسية ولعنا من تقدير الذات الثقة في النفس ونغلبوا الأهم على المهم هنا في سبيل تحقيق الهدف الأسمى ورغم عمره لكن ضعف هنا وتصبحون على محبة.
0: يعطيك الصحة، شكرا على كل الأفكار هذه المميزة والقيمة من عندك سي عماد في كل مرة عاودتنا بها. باش نمشي نكمل مع تليفون آخر مدام نجيت. مساء النور.
2: فلو الياسمين يا أميرة،
0: أهلا وسهلا،
2: تحية ليك وتحية لسيد المخرج وكل العاملين عبتنا العزيز الغالي وكل مستمعين السمعة.
0: يعطيك صحة، مرحبا، وهكا تغيب وترجع بالنسبة لنا أنا السعداء نسموك مجددا مدام نجيت من توزر.
2: عايش بنتي الحمد لله، كان يطلعوا على العائلة شوية قبل العيد الحمد لله.
0: مرحبا
2: ونتوحشكم. عايش بنتي وبيك. والله هو تنازل راهو، هو راهو فيه الإيجابي فيه السلبي راهو، ولازم الطرف الآخر يبدا زادا متفهم الحياة. مش كل شيء معناتها بيه نفرض انا باش نحكي مثلا على روحي انا بيه انا نتنازل مره اثنين ثلاثه كي نلقى حاجات سلبيه زاد ما انت راني قلت لك طرف الاخر كيبدا ما يتفهمكش انا زاد ما نتنازلش بالحق، ما نحبش تنازل برشا زاد
0: كيف
2: حتى يرجع لي.
0: اما وقتاش
2: كيف ايه شنو وقتاش
0: كيف انت وقتاش تتنازل وقتاش لا؟
2: نتنازل في حاجات بسيطة معناتها كي تبدا هكا سوء تفاهم يصير يتحل كما نقولوا احنا فيه او يتفهم مثلا الطرف الاخر يفهمني فهمت. اما كي يبدا مثلا هي الحكاية ترجع مثلا مشاكل وتبدا حتى تبدا هكا مثلا الحاجة هذيك تنعاد مثلا حاجة بسيطة تنعاد وتولي مثلا يخلق في مشاكل كما نقولوا احنا زيدة هذيك زيدة ترجع زيدة حشا بنتي بالتعب النفسي وبالمرض بالحق راهو كي عدي ما عادش نجم بعد
0: ترجع له على صحته أحيانا
2: صحيح ترجع بالأمر
0: خاصة إذا ما فماش تقدير وإحنا نحكي ولابد كل شيء يكون مقدر في الحياة
2: صحيح ويلزم القمة القدر هو الكل في العيشة في الحياة الزوجية معناتها قدرني قدرك كما قولوها معناتها كان مش انا زيد نقدر كنت متقدر ايج على الدنيا السلام معناتها ما فهميش حتى شيء معناتها نتعب ونعي هي خاصة المرارة هي مات برشا حسيتها اكثر بالحق فما رجالي بفهم وما مظلمش وفما كل شيء عادي معناتها عندهم كل شيء عادي معناتها هذيك ترجع للمرأة عندها بالحشدات بالتعب بالستريس تولي على اعصابها خاطر تعدي تقلق ما عاد باهوي سبحان الله معناتها الكمال لله
0: طبعا
2: هذا هو حصل وقتنا هذا معناتها وقتنا صعيب برشا صعيب برشا برشا زادا
0: صعيب من الناحيه معناتها
2: ما عندي ساعات المراه ما تتحملش معناتها باش نقولوا مثلا خاصه هي تسامح المراه تسامح وديما تعدي هاي تعدي تعدي تعدي تعدي من معناتها وطاف لي ما يتفهمش ما فهمناش ما مش حياتي معناتها هذا الحاجة السلبية نقول عليها. أما كي تبدأ الرجل مثلا يفهم ويعدي ويفهم المرأة معناتها تستمر كما يقولوا الحياة. أما الشغلية كل مرة ونسامح نعدي ما تجيش الحق
0: وقتها تولي على حسابك وعلى حساب صحتك. يعطيك صحة مدام نجيت، شكرا على التدخل. شوية آخر نكملوا معكم اللي طلبتونا، إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في الجزء الأخير من تليفوناتكم. سيدون ذكروا أنه نصيف ساعة الأخرى باش تكون مع محمد عبد الوهاب موسيقى الأجيال.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا وائل جسار، اسمع كلام حبيبك. قريب شويه للموضوع، واحنا نحكيو على التنازل. كل معناتها كوبل، كل شخص وقناعاته. سمعنا وجهه نظر مختلفه، فما شكون يقولوا انه التنازل مطلوب مرغوب في العلاقه، وفما اللي يعتبروا انه التنازل فيه حدود، زاده مش في كل الاوقات ما ينجم يكون حل لتواصل الود، لتواصل العلاقه. مش دائما معناتها التنازل هو مرن وتوازن إيجابي. لازم نفرق ما بين التنازل الإيجابي والسلبي، لأنه التنازل الإيجابي هو يعزز العلاقة، يقويها، يكون متبادل نابع من قوة، عنده هدف أنه العلاقة تتواصل وتقوي الرابطة ما بين الكوبل. يكون مقدر زادا أنه يقابل الشريك بالامتنان والاحترام المتبادل. في نفس الوقت نقوى أنه فما جزء يعتبره أنه التنازل حاجة سلبية، لأنه التنازل السلبي يدمر العلاقة وقت اللي يكون من طرف واحد، وقت اللي يكون نابع من ضعف، وقت اللي يكون في استنزاف وإلغاء للذات متاع طرف شريك الحياة، ويكون خاصة غير مقدر، لأنه بيش يخلي معناتها الأحساس بالتراكم، تراكمات الغضب، شعور بالظلم، المشاعر تبرد، وبيش يجي وقت اللي كنتوا خايفين منه، اللي كنا خايفين منه في بداية العلاقة، أنه خلينا نعديوا هالمشكلة، خلينا نعديوا هالأزمة على خير، خلينا نكملوا. راو باش يجي وقت وانه تقول سي واستنزفت وما عادش نجم نكمل و ستوب، وتوصل نفس النتيجة اللي كنت نجم توصلها من الاول، او ربما من الاول كنت نجم تغير. لانه زادة فما قواعد يظهر لي حتى في التنازل باش يكون اكثر صحي، اكثر اتزان، اكثر تواصل، اكثر نجاح، انه ما تتنزلش على الثوابت، يكون احترام متبادل، يكون زادة فما حوار ما بيناتهم حتى وكان فما التنازل في بعض المواقف. لكن أهم حاجة الاحترام المتبادل، ويكون تنازل كذلك متبادل، مرة عندي مرة عندك، وفما حديث، فما حوار ما بيناتهم. وزادة فما نقطة مهمة، انه تكون فما سلاسة، مش معناتها بالقوة، انه تكون فما مرونة في انك معناتها تتغاضى عن بعض المشاكل أو بعض الإشكاليات، لكن لا تجبر ولا يجبرك. خاصة هنا يكون وقت فما تفاهم ويكون متبادل، وقتها بالحق تنجم تحقق معناتها هالحل الوسطي. لأنه إذا نقوله تنازل، هو في الأساس هو حل وسطي باش يرضي الطرفين، باش يوصل معناتها لفض الخلافات، لكن كما قلنا لازم يكون صحي ومتوازن هذا التنازل. قبل ما نمشيو لفقرة فلاش باك بعد شوية مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، باش نكمل مع آخر مكالمة هاتفية. سي جمال، مساء النور.
1: مساء النور يا أميرة،
0: مرحبا
1: بك. أكثر والله سمعت المداخلات الكل، لكن يكون تنازل إلا يكون فيه تفاهم وتناغم وتسامح وتساهل وبين الشخصين، وقت يكون فما الوزن، الميزان، التوازن حتى أما كي يبدأ من طرف واحد وخاصة المحبوب يولي معناتها نزول وليس تنازلا، نزول عند رغبته ونزول عند كلامه، وهذا يولي
0: بضعف
1: يعني يولي الإنسان المتنازل يولي ضعيف، يولي رزيني، اللي يقول لآخر هكو لا قالوا
0: سبب. أما ما هوش راضي،
1: يعني ما هوش راضي، لكن ما عنده شخصية باش يقول نعم لا، لما نقول كلمة لا نقول نعم، ولكن وقتها يجب أن نقول لا، نقول لا، ويولي خاطر الآخر الشخص المسيطر أو المحبوب، وخاصة يبدأ من يعرف روحه المحبوب من طرف الآخر، يولي يستغله ويولي يراه ضعف. كل ديما زاد كلمة حاضر حاضر حاضر، ما عنده شخصية. يلزم فما وقت التنازل نتنازلوا، وقت اللي يلزم باش ناخذ موقف ناخذ موقف، لكن اذا ديما تنازل ديما تنازل يولي نزول تحت قدمي الانسان المسيطر، ونزول تحت رغبته، ويلزم وينفذ وقت لا يقول لا، وقت خرج على الواحد رغم عنده الحق باش يقول لا. اما التنازل اللي عندي يعني ديما تنازل ايجابي وصفه حميده، ما اميره ما تغلطش نتنازل.
0: اي ما انت ما تخلفوش يظل في اغلب وجهات النظر التنازل في اوقات حاجه ايجابيه، لكن كي يولي مكرر يولي سلبيه.
1: ضعف الشخصيه المتنازل، خاطر علاش بعدتني كاميره باش ما نطولش، خاطر الفكر مكان اللي هو التنازل يلزم يكون فيه التوازن والتلازم. شو التلازم؟ اي تلزمني باش نتنازل واني نلزمك، ما مش نتنازل انا تلزمني وانت ما كذا. وقت يكون بين الطرفين يكونوا متوازن، وقت يكون متوازن هكا هو التنازل.
0: يعطيك صحة يا سي جميل، شكرا ليك، يعطيك صحة. معك انت ختمنا هكا المكالمات الهاتفية من موضوعنا الليلة أو في موضوعنا الليلة على التنازل. بعد شوية باش نخليكم مع صوت لطيفة العرفاوي وباش نسمو زادة نانسي زعبلاوي في غنية أنا مستحيل. بعد موجز الأخبار باش نرجعو بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

من غير لي مقطع سمعناه الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من بين أكثر الأغاني اللي عرفت نجاح واللي ما أنت محفوظة لليوم وتتغنى بأصوات الزمن الجميل وأصوات الفنانين المواهب. نذكروا من أكثر اللي غني له غادة رجب فنانة مصرية هي توا غايبة على الساحة، لكن في فترة التسعينات والألفينات غادة رجب عندها برشا إنتاجات وتميزت خاصة بإعادة أغنية لا مش أنا لبكي اللي باش نسموها بعد شوية. نحكي شوية على مسيرة الفنان محمد عبد الوهاب. هو من مواليد عام 1898 وتوفى في ماي 1991، وذلك علاش احنا مبرمجينه لأنه فما تظاهرات موسيقية، سهرات موسيقية بمناسبة الذكرى 35 لوفاة موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. هو مطرب ملحن وكانت عنده تجارب في التمثيل، يعتبر من أبرز أعلام الموسيقى العربية ولقب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه خاصة بالأناشيد الوطنية. حياته بدأت بالفن أو هو مطرب في فرقة عام 1917، ومن بعد مشى قرأ العود في معهد الموسيقى العربية وبدأ العمل في الإذاعة وفي السينما، وارتبط اسمه خاصة بأمير الشعراء أحمد شوقي لأنه لحن أغاني عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته هو ولحن أغاني أو أشعار لأحمد شوقي الفنانين أخرين. من بين الفنانين اللي أو المغنين في مصر والبلاد العربية اللي كان تعامل معهم على مستوى التلحين، فيروز، أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ غني له رغم أنه كانت فترة منافسة تتسمى ببيناتهم، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، ورد الجزائرية، وصباح، ورجع عبده، طلال مداح، اسمهين، كلهم غني لهم أو لحن لهم أغاني. وفما فنان ممكن هو ما بين الثمانينات ولليوم ما زال يغني، إيهاب توفيق، كان اكتشفه محمد عبد الوهاب في أواخر الثمانينات. محمد عبد الوهاب كما قلت باش نسمه رائعة من رواقه واللي تغنيت بأصوات عديدة، غنيت لا مش أنا اللي بكي.

0: من غير
1: هي مسافر وحدك بصوت موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. شنخليكم تسموها في الدقائق الأخيرة الليلة من سهرية نوستالجيا. شكرا لكل تواصلوا معنا، شكرا على المتابعة، على التواصل، على التفاعل. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة نهار لحد إن شاء الله صباح أول موعد جاي بعد غدوة صباح في الماتينال ويكاند. وقعدوا معنا ديما، تابعونا على الفريكونس متاعنا وإلى على سيت انترنت. صباح الخير، في الأمان.

نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

Music. Gold. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دينا السامحة تعودتوا بيها على موجات إذاعة الشباب. حصة نأثوها بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي طبعا وفريق متكامل في تأمين هذا اللقاء، زميلتنا كوثر البجاوي اللي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، وآية دريدي اللي رحبوا بها، محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم رفقة طيبة. الموضوع اللي اخترنا أن نحكي فيه اليوم هو الإحسان في الإسلام. مش نحكيه طبعا، نعرفه الإحسان، مفهوم الإحسان وأركانه، أيضا ما هي مظاهر الإحسان وأنواعه، ثم آثار الإحسان أي النتائج المنجرة عن الإحسان. بطبيعة الحال تعرفوا أنه الإحسان يعني من الأشياء اللي يحض عليها ديننا، وهذا اللي باش نتوسعوا فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، مرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا اليوم المبارك يا ربي. إن شاء الله. بالمناسبة كذلك أخوي محمد رمزي، نحب نتوجه بكل التحية لحجاج بيت الله الحرام، وباعتبار أن يوم أمس كانت أولى مواعيد انطلاق رحلات حجاجنا، إن شاء ربي يجعل إن شاء الله حجهم مبرور يا رب العالمين.
0: آمين يا ربي، آمين يا ربي. فضيلة الشيخ، هات ننزلوا الموضوع في إطار، وإحنا اخترنا أن نحكيه في موضوع الإحسان، وبطبيعة الحال نلقاو ذكر الإحسان في مواضع عديدة من القرآن الكريم في عديد الآيات. علش نحكيه على مسألة الإحسان؟
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول حاجة الحديث عن الإحسان باعتبار أنه هو جزء لا يتجزأ من حديثنا عن الإيمان وعن الإسلام، لأنه طبعا الإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين، لأنه نتحدث في البداية عن الإيمان، ثم نتحدث عن الإسلام، ثم نتحدث عن الإحسان، لأنه الحديث اللي المشهور، الحديث اللي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول: دخل رجل شديد سواد شعري شديد بياض الثوب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فدخل وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أسند يديه إلى يديه وركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي حديث في رواية: والقضاء والقدر خيره وشره. فذكر له أن أركان الإيمان هي ستة، ثم قال: صدقت. فقال سيدنا عمر: عجبت كيف يسأله ويصدقه. شنو الحكاية ذي؟ فالأصل أنه الذي يسأل إنما يبحث عن المعلومة،
0: عن الإجابة.
1: نعم. فكيف يسأل ثم يقول: نعم صدقت. ثم قال: طيب أخبرني عن الإسلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني نعرف أن بني الإسلام على خمس: الشهادة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع عليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، وهذا الشاهد من حديثنا اليوم. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: سبحان الله. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم طبعا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي الظلماء سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الإحسان هو مقام عظيم، وهو أسمى وأعلى مراقي هذا الدين، لأن في الحقيقة عندما نتحدث عن المحسن فالأصل أن كل محسن إنما هو مؤمن ومسلم، في حين أن المسلم قد لا يكون محسنا، قد لا يكون محسنا بمعنى أنه يؤدي الفرائض ويؤمن بالله ويؤمن يعني بأركان الإيمان لكنه ليس من المحسنين,
0: ليس من المحسنين.
1: وربي قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك فإن مقام الإحسان هذا يعني مقام تحدث فيه أهل العرفان كذلك, وهو مقام يعرف بمقام التصوف, يسميه البعض بالتصوف
0: هناك من نعم وشدة قربه من الله,
1: هناك من يسميه بالزهد نعم, فهو إذن مقام الأخلاق كذلك. يعني حديث عندما نتحدث عن الأخلاق والمعاملات فقطعا نتحدث عن الإحسان, عندما نتحدث عن العلاقة بين الرجل وأهله نتحدث عن الإحسان, فعندما نتحدث عن آداب السوق نتحدث عن الإحسان, عندما نتحدث عن البيوت العامرة إذا نتحدث عن الإحسان, عندما نتحدث عن التعليم وعن التربية نتحدث عن الإحسان. فكل هذه المعاملات وما يتعلق بالمعاشرة وما يتعلق بالقول المعروف وبالكلمة الطيبة وبالأخلاق فهذا باب, فهذا من أبواب الإحسان,
0: من أبواب الإحسان, بابي أبواب الإحسان أو مجالات الإحسان. هات خلينا ربما نأخذ بعض هذه الأبواب اللي ذكرتها أنت في الحقيقة, خلينا نتوسع فيها. مثلا الإحسان في عبادة الله, خلينا نبدأ بها, اللي هي طبعا فيها إخلاص النية, إتقان الأعمال الصالحة وغيره, معناها وذكرتها أنت هذا, معناها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, يعني لا. تعبد الله وكأنك تراه.
1: جميل. ولذلك وهذا من الإحسان أن تعبد الله. لماذا؟ لأنه طبعا إشكال دائما ذنوب الخلوات هي في الحقيقة أفظع من ذنوب الجلوات, لأن الإنسان في جلوته ترى أنه يعلم أن هناك كاميرات تترصد, يعني كاميرا بشرية أو اصطناعية, يعني فهناك من يراقبه, الأب يراقب, وسائل التواصل, الكاميرات في الشارع, الكل يراقب, فلذلك يأخذ الحيطة, فتجده حتى عندما يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة ينمق هذه العبادة ويحسن هذه العبادة, فيحسن في قراءة القرآن وفي صلاته, وترى في سمته ما ترى من الخشوع من التؤدة ومن حسن الكلام وغيرها من محاسن الكلام, ولكنه إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أولئك الذين يأتون يوم القيامة بحسنات بأمثال جبال تهامة, وهي جبال يعني في الجزيرة العربية تعرف بضخامتها, فيأتون يوم القيامة بحسنات كبيرة,
0: كبيرة
1: ولكنها تذهب هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه من بني جلدتكم وهم يصلون كما تصلون, يعني ولكنهم يحصل معهم هذا يوم القيامة. لما يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا ما خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى, يعني هؤلاء لم يتمثلوا مقام الإحسان أنه يحسن أمام الناس ولكن لا يحسن لنفسه, لأن الإحسان هو إحسان مع الله, إحسان مع الذات, إحسان مع الآخر, وهذا الآخر قد يكون إنسان وقد يكون حيوانا
0: ضبط.
1: هذا الإحسان فهذا أخطر حاجة, لأنه أنت بين بين بين الأصل متاعك, بين القيمة متاعك, بين علاش تعمل في الشيء هذا الكل, علاش تعمل في الحاجات الباهية, تعمل فيها باش يقولوا عليك الناس, لأنه لو كان جيت تعمل فيه لله, لو كان أنت مثلا أمام الناس يغض في البصر, أمام الناس لا ينظر إلى ما حرم الله, أمام الناس ما يمدش يديه متاع الناس, يظهر في مظهر حسن,
0: يجمل في روحه
1: الآخر, يعني وخاصة تلقاه يعني عنده يظهر بشخصية بوجه أمام الناس, ولكن لما يكون وحده يتحول
0: وجه آخر يتحول
1: والعياذ بالله, فتجد أنه يعني لا يغض البصر, يختلس ربما والعياذ بالله. فهذا الإنسان اللي يعمل كما هك لما ينظر روحه المرايه, نحب نقول له
0: اللي احنا اليوم نسميه سلوك مرضي,
1: اي انت كي تنظر ولا يشوف قضيه مرضيه ولكن عمت بها البلوى,
0: العياذ بالله,
1: يعني هذه من عموم البلوى, يعني فعلا تجد انه, وكما راه بالعكس احيانا فما ناس تلقاه وحده نوع وفي مجموعه ولا نوع
0: ولا نوع اخر,
1: بالعكس راه فما شكون اللي تلقاه في وسط مجموعه وحده تشوفه عاقل, ساعات يقول لك انا ولدي مثلا, يقول لك لا ولدي ما عملش هكاك, ولدي وانا نعرف, لا يا سيدي ما تعرفوش انت ولدك, انك يعني انت تعرف ولدك وهو وحده في الغرفه نتاعو ومسكر على نفسه. شنو هو تعرف على ولدك؟
0: سايبه البر.
1: تعرف ولدك تشوف فيه البر فاش يعمل؟ يتحطوا مع مجموعه تشوفوا تعرفوا فاش يعمل؟
0: فاش يتصرف؟
1: لا ما تعرفوش
0: من فعله ما تعرفش.
1: تراقب فيه. انت تعدي في 8 سوايع البر وفي في 10 سوايع البر وتشوف
0: كاين نص ساعه. تعدي معاه في سويعتين في الدار اللي هو قاعد فيهم في غرفه.
1: انا سويعتين واش خصك انا سويعتين؟ وهو ابوه بي ذي اللي ابوه هم باش يقعدوا معاه ساعتين يعني بقلبه رب كما قلنا احنا. ولكن للاسف نحن ما نقعدوش مع صغارنا. من من مانيش قاعدين نراقبوا في صغارنا كيما يلزمنا باش نراقبوا. فلذلك علاش احيانا لما تصدر تصرفات من اطفالنا نقولوا كأن ما نعرفوهمش فعلا فعلا لاننا لان طلعنا ما نعرفوهمش لانهم عندهم عالم اخر افتراضي مختلف. عندهم اصدقاء اخرين
0: مختلف عن اللي بانينه احنا.
1: نعم نعم
0: لانه احنا بانين عالم وهمي عليهم.
1: نعم وهو كذلك
0: معنا كيما نحبوها احنا ولكن الحقيقه مختلفه تماما.
1: وهو كذلك وذلك علاش يعني اخوي محمد رمزي لما تلقاه الانسان هذا لما يكون وحده يكون نوع لما يكون في مجموعه يعني سبحان الله كانوا يتخمر احيانا او
0: في سين اخرى
1: يولي في سين اخرى يعني حتى اللي يكون ما يعملوش يولي يعمل
0: يتسلبس
1: هذا هي يتبدل
0: يتحول يتحول
1: يعني هو يستلبس من جد كلمه يتسلبس يعني يتلبس
0: والعياذ بالله
1: يتلبس من التلبس تلبس به يعني حاجه ميتافيزيقيه حاجه ما ورائيه حاجه ما تشوفهاش بالعين صاروا التباس يعني التبس به حاجه من تلبيس ابليس والعياذ بالله
0: والعياذ بالله.
1: فلذلك يعني كيما هكا وكيما هكا كما تلقى يعني من الناس من أنه أمام شخص وهذا تلقى حتى يعني أحيانا مش من الأحسان هذا يعني تجي مثلا الزوجة تحكي على زوجها أو الزوج يحكي على زوجته ولكن يذكر يعني تحكي هي بسوء أو العكس يحكي هو بسوء على الزوجة عجب تحكي على مرتك هذيك معناتها كيكة ساعة ما شاء الله عليها مليكة نشوفها أو العكس تحكي على راجلك انت هكاك تبارك الله عليه ما محلاه وديما يضحك وديما يلعب وديما
0: يتحول
1: لانه معنى الاحسان كذلك
0: لانه فما وجوه نعم. وجه الداخل وجه البر
1: نعم وذلك علاش نرجعوا ان تعبد الله كانك تراه فلم تكن تراه فانه يراك الاصل في المؤمن المسلم المحسن هكا يجب يكون محسن ان يكون كذلك في المسجد وخارج المسجد
0: وخارج المسجد بالضبط
1: وذلك علاش لما سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد أمامه يشكر في شخص قال له نعم الشخص هذا يا نعم العبد هذا قال له هل سافرت معه قال له لا هل تعاملت معه بالبيع والشراء قال لا قال إذن لا تعرفه
0: ما تعرفوش
1: قال ظهر فيك أنك تشوفيه في الجامعة وتشوفيه يمشي يصلي ويروح من الجامعة
0: يعني المحك الحقيقي هو السفر
1: فعلا سبحان الله والله يا أخويا
0: يكشف
1: محمد رمزي بالتجربة أكثر حاجتين هذم تكشف انا فلوس كشف المعادن عندك الاله تكشف المعادن
0: ديتكتور
1: هذيك اكبر ديتكتور
0: السفر
1: لما
0: والمعاملات المادية
1: السفر قول هذه حاجه انه بيه. صعيبه شويه انه مش باش
0: تكون ولكن التعامل المادي
1: اما التعامل المادي سلفني سلفك وبيع لي ونشري لك وكلمه منا وكلمه ما غادي اذا وقتها
0: يظهر صحيح
1: المعدن نتاع الناس
0: بالضبط.
1: لانه
0: يعني هو المحك الحقيقي
1: الفلوس تحول تبدل نعم نعم فلذلك هذا المقام مقام
0: احيانا تحول نحو الافضل احيانا الناس معناها نكتشفوا في المعامله فما ناس كانوا عاطين عليهم فكره
1: صح
0: معناها الحقيقه ما هو الانسان يتعامل ديما بالمظاهر
1: بالمظاهر والمظاهر خداع
0: اي وقت تتعامل معاه قول والله قديش كنت ظالم وقت تعامل معاه ماديا لانه حبينا ولا كرهنا معناها المال والبنون زينه الحياه الدنيا الناس كلها تحب الفلوس كلنا نحب
1: صح
0: الفلوس
1: صح
0: هكا ولا
1: صح
0: فتبدا شخص باني عليه صوره ومن بعد تتعامل معاه تلقاه مختلف تماما والله تقول معناها انا كنت ظالم وكنت غلط فيه محلاه معناها شبعان كما نقول وحنا في درجتنا ما فهمت أو العكس والعياذ بالله
1: هذه التصورات المقبلية والمشكلة بالضبط. في التصورات المقبلية يعني تجعل لنا هناك من الأحكام المسبقة اللي تكون خطيرة في التعامل ولذلك الأصل أن نحسن الظن بالناس هذه بالضبط. القاعدة اللي علمها لنا ديننا أن لا نسيء الظن وأن نحسن الظن بالناس وعندنا قاعدة
0: إثم.
1: نعم بعض الإثم وعندنا احنا قاعدة حتى من قواعد أصول الفقه تسمى بالاستصحاب الاستصحاب هي يعني ما يسمى ببراءة الذمة ويعني الأصل هو براءة الذمة فالأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء أن تبرأ الذمة مما يشغلها من الأذى ومن المعاصي ومن الموبقات إلى غير ذلك هذا هو الأصل فذلك يعني نتحدث عن براءة الذمة الأصلية هذا هو ولذلك فإننا عندما نتحدث عن الإحسان أخوي محمد رمزي نلقاه أنه الله سبحانه وتعالى يعني لما أكد على حقيقة الإحسان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإحنا توهنا في الموسم تاع نحدث فيه هذا بمناسبة الأضحى. نعم. ولذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بمعنى كما ربي ورحمتي وسعت كل شيء، وربي كتب على نفسه الرحمة، وإني حرمت الظلم على نفسي لغير ذلك، فإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، بمعنى أنه الأصل في كل المعاملات الإحسان في كل شيء في العبادات، يجب أن نحسن في العبادات، وأحسن كما أحسن الله إليك، كذا عليه الصلاة نحسن لأن الله أحسن إلينا، لأن الله عز وجل قال: والجزاء الإحسان إلى الإحسان. أنت يعني مطالب بأن تحسن حتى لمن أساء إليك. ربي قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كانت الشريعة إذن تحثنا على الإحسان لمن ظلمنا، فكيف بمن أحسن إليك؟ وذلك عشان بيقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك عشان بيقال: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله ما دام الله قد أحسن إليك فأحسن كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما سخر لك عز وجل. وذلك علاش يعني نجد أن العبادات الأصل فيها الإحسان. الصلاة أن تحسن في صلاتك، مش الفائدة أنك تصلي، وربما ما قال الناس صلوا، وإنما قال: أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة هي غير الصلاة. قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الصلاة؟ قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الركوع والسجود والطمأنينة والاعتدال في صلاته والخشوع؟ ورب قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الناس الكل تلقاها تتصدق وتدفع الزكاة، نقول الناس الكل نحسن الظن، يعني وقت اللي يلزمه تدفع الزكاة يدفعها، والصدقة ما فماش واحد فينا ما حتى شق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الابتسامة فهي صدقة. لكن قداش من واحد تصدق وقدم الصدقة لوجه الله عز وجل، لم يبتغي بها رياء ولا سمعة، ودون من ودون أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبعها أذى. كم من صدقة استتبعت بالأذى والعياذ بالله.
0: من يعطيتك؟
1: هاي من يوكلت؟ ومن شربتك؟ وكم مش مني أنا ولحم كتفي مكتفي من خير؟ وهات من هذا الكلام، يعني تجد أن
0: هباء منثورا.
1: هاي كم يعني عمل فرعون مع موسى
0: مكتوب
1: قالوا: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نسيت. فتلقى شكون أنه والعياذ بالله اللي بعد ما يصدق يؤذي. فذلك علاش قديش من واحد يصدق، ولكن كم من شخص كانت الصدقة في حقه كما قال فيه عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن كم من صدقة وزكاة أدت إلى زكاة النفس؟ قداش من
0: المطلوب في
1: هذا هو الإحسان الحقيقي. هذا هو الإحسان. احنا تو نحكيه على الإحسان في العبادة. هذا في وجه في مجال
0: الصدقة تزكي.
1: نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن محور التزكية تزكية النفس. أن تزكي نفسك، أن تخلصها من شوائبها ومن أدرانها ومن ريائها من سمعتها،
0: مما أن يكون هذا القلب سليم.
1: نعم. إلا ما أتى الله بقلب سليم. ولذلك تجد أن يعني العبادات من ذلك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قدش من واحد حج بتربي وقدش من واحد عيتول حاج، لكن كم من شخص أقام حجه ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل ولم ولم ولم. كم من شخص يعني أتم ركوعه وأتم الطواف وأتم السعي بين الصفا والمروة، وكان قد رمى الجمار ووقف بعرفة وبات بميناء ونحر الهدي وحلق وقصر، ولكنه كان من الذين فعلوا ذلك إيمانا واحتسابا. يعني هذا هو المهم. يعني كم من شخص يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويحسن القرآن ويجود القرآن، لكن كم من مؤمن ومسلم ومحسن يقرأ القرآن ويقيم حدوده ويقيم نواهيه ويتدبر القرآن
0: وهو الأهم.
1: يعني هذا مقام معين أنك أنت تقرأ قرآني،
0: ولكن
1: هل أنزل القرآن فقط لتلاوته؟ نعم، جميل جدا أن نتلوه كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. نعم، ولكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا
0: وليعملوا بها.
1: نعم، وللعمل بها. به يعني فالتدبر يعينك على العمل. يعني مقام عظيم هذا. ولذلك أنت تصوم، كم من صيام وقيام لم يؤدي إلى الإحسان. مش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما قالش من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام القدر غفر له ما تقدم. ليه يا شيخ شبيك نسيت؟ قال هكا لا ثبت، لا فما كلمة ما قلتها يا شيخ. إيمانا واحتسابا،
0: إيمانا واحتسابا ضبط
1: هكا، إيمانا واحتسابا ذاك مقام الإحسان،
0: تغير المعادلة الكل.
1: فاحنا دي
0: مسألة ماهيش كمية.
1: يجيك واحد يقول لك هو الإسلام الدين سهل، هو صحيح دين الله يسر، هو سهل ما أنت واحد يصوم ويصلي وكذا ويعمل ذم الكل، ما أنت يعني خرج من ولدك من ذنوبك يوم ولدته أمه. ليه راهو ديما كي تلقى الأشياء هذه اللي هي متعلقة بالشعائر موجودة راهي معاها
0: في الجانب
1: معاها ضوابط أخرى
0: بالضبط.
1: ما فماش صلي فقط، فما كيفاش تصلي، ما فماش صوم فقط، فما كيفاش تصوم، فماش حج فقط، فما كيفاش تحج. مش قضية حضور، انت باش تحضر، انت باش نقيدك بريزونس نتاعك، هيا هكا هيا سي محمد رمزي هيا حاضر هيا حاضر هيا حاضر معنا، تاخذ عدد الحضور نتاعك. مش قضية حضور، هي نسجل بريزونس نتاعك.
0: كمية ماهيش مسألة كمية،
1: يعني هي القضية هل أنت أحسنت؟
0: كيف؟
1: هل وفقت؟
0: وهو الكيف،
1: الكيف واللي هو الإحسان
0: النوعية بالضبط.
1: يعني وإن الله يحب إن عمل أحدكم عملا أن يتقنه،
0: يتقنه.
1: وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، كتب أي قدر، في مش كلام، كتب الإحسان على كل شيء. يعني حاجتين، تكون محسن يا غير محسن، ما فماش منطقة وسطى. إما أن تكون أن أحسنت في أداء وظيفتك وفي أداء شعيرتك وفي أداء منسائك منسكك وفي وظيفتك كأم أو كأب أو كمربي لغير ذلك، وإلا كنت تقول قد فشلت في ذلك
0: بالضبط. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا. سمع خلينا نذكر 71-844-411 إذا كنت حابوا تشاركوا معنا، وإلا إذا كان عندكم أسئلة طبعا تطرحوها على صفحة الفيسبوك راديو جورج تيليزي باج أوفيسيال، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي ولا الإجابة. نذكر موضوع حصتنا هو الإحسان في الإسلام. ما زلنا باش نواصلوا طبعا الحديث عن مظاهر الإحسان، أنواع الإحسان وأثار الإحسان أو ما يمكن أن ينجر عن الإحسان. نستمعوا لهذا النغم ثم نعود لمواصلة ما تبقى من لقائنا في ديننا السمح.

0: جد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع الموجات إذاعة الشباب في ديننا السمح، وبطبيعة الحال في مواصلة لحصتنا اللي اخترنا أنه يكون موضوعها الإحسان في الإسلام. وكنا في حقيقة الأمر في القسم الأول من هذه الحصة، يعني أفاض الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي القول في مسألة الإحسان وفي مراتب الإحسان وفي أنواع الإحسان. هو باش نواصلوا في السياق نفسه للحديث عن مظاهر الإحسان وأنواعه، وأيضا ما يمكن أن ينجر عن هذا الإحسان أو آثار الإحسان. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: الله يفضلك أخويا محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، ونعاود نجد التحية أخويا محمد رمزي للحجاج خاصة اللي قصدوا ربي وللآن قاعدين يحضروا للسفر إن شاء الله للقاعة المقدسة. القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام.
0: طبعا. انت كنت توا، خلينا ما انت توا حكيت على الحجاج، واحنا قبل بشويه في الكواليس كنا نحكيوا على الاغنيه هذه وعبرت على اعجابك، وانا من الاغاني اللي نحبها
1: ما شاء الله، يعني كلمات ما شاء الله وسوى الاداء
0: والاغاني في مستوى الاداء، ولكن طبعا ابدعت في اداء
1: اكيد اكيد. لكن قلت لك ايضا ما نحب ما سمعتش بصوت رجال، يعني
0: صوت فنان منير
1: المهدي مثلا، قلت لك عليه نصور
0: صديقنا منير المهدي تحيه ليه. الحقيقه ما نعرفوش في اللون هذا، نعرفه في الطربيات معناها، ومن اجمل الاصوات اللي عندنا، ولكن
1: اللي يعمل في الابتهالات
0: لا مع انا ما سمعتوش الحقيقه في الابتهالات، سمعته في كلثوميات وفي اغاني اخرى، ولكن في الابتهالات اي علاش لا، كان منير المهدي يسمع فينا فرصه انه يؤدي الاغنيه هذه بصوته، خلينا نستمتع وتكون المتعه مضاعفه.
1: صح صح يعني
0: ويكون قد احسن الينا.
1: نعم ونحن نتحدث عن الاحسان.
0: ونحن نتحدث عن الاحسان.
1: وطبعا الاحسان اخوي محمد رمزي لا يحصل للعبد الا بامور اربعه، يعني اول هذه الامور هو طلب العلم، يعني لانه الاحسان يكون بتدبر القران، بالتفقه في الدين، بمجالسه العلماء والاخيار، كذلك بتصفيه النفس، ثانيا يكون بتصفيه النفس
0: وتنقيتها
1: وتزكيتها من الافات والعيوب واجتناب المحرمات،
0: ثالثها هذا جهاد كبير والحقيقه يتطلب مكابده وقوه.
1: هاتش عندك
0: هاتش عندك اي بالضبط
1: هو كذلك
0: طبعا.
1: وثالث يعني هذه الامور كثرة ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا الى غير ذلك. كثرة ذكر الله مما يعينك على الاحسان،
0: اذكر بذكر الله
1: تطمئن القلوب. فهذه مسألة مهمة. كذلك رابعا الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه من المسائل المهمة، خاصة أخي محمد رمزي كان ذكر أن ربي عز وجل لما يقول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وربي سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل ابن عياض عندما سألوه عن
0: ما أدراك
1: عن معنى أحسن عملا قال هو أخلصهم وأصوبهم، كلمتين أحسن، يعني أول حاجة ربي طالب منا في العمل مش أكثر عملا وإنما أحسن عملا. إذن مش فايدة في أنك تعمل كما قلنا قميليك في الصلاة، قلنا مش فايدة في أنك تصلي فقط أو أنك تصوم فقط أو أنك تحج فقط أو أنك تنفق فقط وتعاون، وإنما
0: الإحسان هل فعل هذي في الأفعال.
1: وذلك علاش قال ربي عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا. فلما سئل الفضيل بن عياض عن قوله أحسن وعملا قال كلمتين، هو أخلصهم وأصوبهم. أخلصهم يعني العمل هذا يجب أن يكون أخلصهم لله سبحانه وتعالى خالصا، ما فيش كلام، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآيات. إذن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك، لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك. ثانيا هو أصوبهم، ما معنى أصوبهم؟ أي أن يكون وفقا لهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما نص عليه.
1: شوف حاجتين خويا محمد رمزي في أعمالنا، حاجتين في الأعمال هذوما شعارنا في كل عمل، وإذا كان أي عمل يكون ناقص من الحاجتين هذوما فإن العمل هذا نحب نقول راه رد بالك مرد بالك من الحاجة هذه. الحاجة الأولى هي الإخلاص والحاجة الثانية هي الصواب.
0: الصواب.
1: شو معناتها الصواب؟ أنك تعمل حاجة مثلا توكي ناخذوا احنا الصلاة. يزمك تصلي لله سبحانه وتعالى خالصا لله. اثنين صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تنجمش تجي تقول اسمع صلاة هي فيها سجدتين خردوا فيها ثلاثة. ما زيادة خير ما فيها
0: عندي. عندي وفي عوذة سور.
1: المثال شخان نزيدوا أكثر ونبدأ أننا وهكذا.
0: لا لا.
1: فالأصل في الأعمال هو الاتباع وليس الابتداع.
0: بيه.
1: وهذا معنى الحسن والإحسان في الأعمال، أن تكون الأعمال أعمالا حسنة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل صائبا كما لأنه هذه من مراتب الإحسان. خاصة أنه الإحسان أخي محمد رمزي لنقول هو ثم يعني أثمن وأعلى وأجود ثمرات هذا الدين، لأنه هي ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني هي ثمرة كمال العلم. هي من عرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا يعينه على مقام الإحسان، لذلك جاء هو في مرتبة ثالثة. فالإحسان راه أصعب بكثير من أن تكون مؤمنا، وأصعب بكثير من أن تكون مسلما فقط.
0: لذلك أن تكون مؤمنا ومسلما محسنا.
1: محسنا، وهذا
0: يعني درجة من أرقى ما يمكن أن يصلها العبد
1: فعلا. ولذلك تجد أن الإحسان مقترن حتى بالأعمال الصالحة. مثلا ربي مش يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه
0: بالوالدين
1: وبالوالدين إحسانا. إحسانا. إذن أن تحسن للوالدين وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين كما قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن هذا الإحسان يعني كلمة واحدة، هي في كلمة واحدة احنا نجم نلخص وهذا الكل يقدن عليه ربي في كلمة واحدة.
0: في كلمة واحدة الإحسان
1: اللي هي وبالوالدين إحسانا.
0: كلمة
1: أما التفصيل هاي كيفاش يدخل تحت هذا الإحسان؟ أن لا تقول لهما أف، أن لا تنهرهما، أن تقول لهما قولا كريما، أن تخفض لهما جناح الذل، أن تقول رب ارحمهما إلى آخره إلى آخره. لكن في كلمة هو الإحسان. نعم ربي يقول سبحانه وتعالى والإحسان من مظاهره أن نحسن الوالدين كما قلنا أن نحسن لليتيم كما قال عز وجل أما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر. إذن الإحسان لليتيم كذلك، وربي كذلك يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا أيضا من مقام الإحسان، وإذلك يتعين الإحسان إلى الغرباء، إلى أبناء السبيل، إلى الوافدون، إلى الوافدين، إلى المسألة كذلك الجار كذلك. نعم الضعفاء. نعم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فما أحوجنا إلى ذلك والإحسان بترك المحرمات. نعم أن تحسن بترك المحرمات وبأن تجتنبها بالكلية وأن تنتهي عنها كما قال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. مش ظاهره، ظاهره وباطنه. الإحسان يكون للحيوان سبحان الله. ولذلك شفنا وإذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم يعني شفرته وليرح ذبيحته. حتى وقت اللي يجي مثلا إنسان يعني عنده زعلالش مثلا أو عائلة كل واحد يذبح علوش في نفس المكان، فمن السنة ما تذبحش هذا قدام
0: هذا بالضبط.
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتلها قتلتين؟
0: هل
1: تقتلها مرتين؟ هك الدابة هذيك سبحان الله. فلذلك امرأة دخلت الجنة في كلب سقته لأنها وجدته يأكل يعني الثرى من شدة وهي امرأة بغي
0: أفعالها الكل. نعم. معناها تحيلها. نعم. أنها بتدخل النار
1: ولكنها سبحانه وتعالى
0: دخلت الجنة. وامرأة دخلت
1: النار
0: في هرة
1: حبستها
0: فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض
1: يعني سبحان الله. فلذلك هذا الإحسان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في كل كبد رطبة أجر.
0: أجر
1: يعني في المطلق. مش فقط هذا الإحسان يتعلق ببني آدم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب أولى في الحقيقة، من باب أولى. ولكن أيضا هذا الإحسان يكون للحيوان، يكون للدواب بصفة عامة. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن اللطائف يعني كذلك أنه ينطلق الإحسان في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الكلمة الطيبة، في قولنا وقولوا للناس حسنا. شوف سبحان الله كلمة من أكثر الاشتقاقات اللي تجدها في القرآن الكريم ما يتعلق بالإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليك. إن الله كتب الإحسان أحسنوا المحسنين.
0: ولكن هات الحقيقة احنا في هالدقائق اللي ما زالوا خلينا نحكيه ونعمق الحديث في الإحسان في المعاملات، لأنه مهم ومهم جدا. يعني قد تحسن صلاتك وتحسن صومك وتحسن، ولكنك لا تحسن معاملة المحيطين بك.
1: نعم.
0: في المعاملات في حياتنا اليومية، في سواء في الأسرة سواء في المجتمع، التاجر إحسان المعاملة مع زبائنه، وإحنا توا نحكيها يعني مع الغلاء اللي يتذمروا منه الناس كل، مع هالأضاحي اللي أصبحت تظهر لي حلم معناها بعيد المنال، يعني ما فما إحسان زاد في التعامل بين ذي المربي بتاع الأغنام والتاجر. ومش فايدة أنك تصب مواظب على صلواتك وعلى صومك وما إلى ذلك، ولكنك معناها تتبعها بأضعاف سعرها وفهمنا.
1: نعم. وهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
0: والإحسان
1: والإحسان يكون في المعاملة من خلال العدالة في المعاملة. وإحنا شفنا قبليك سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال عن ذلك الشخص الذي قالوا عنه إنه رجل كيس وحسن غير ذلك، لكن قالوا أنت لم تفعل
0: سافرت معاه لا تعاملت معاه.
1: إذن فالمعاملة إذن هي مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك الإحسان في المعاملة يكون من خلال الصدق في القول. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله سمح السماحة
0: إذا بتاع
1: وإذا اشترى وإذا اقتضى.
0: في الوضعيات
1: يعني إذا كان يبيع إذا كان يشري وإذا يطالب حقه بالاقتضاء يعني سمح. من القضاء
0: أي.
1: اقتضى أي. حتى عندما يطالب بحقه يكون سمحا. يكون محسنا.
0: رب يتحولش
1: يعني ريت وقت اللي أنت شوف واحد يوم القيامة يعني مثل بين يديه سبحانه وتعالى، فسئل عن أعماله فقال ليس لي أعمالا، فقال تثبت من أعمالك، فقال كان لي غلام. هذا الغلام يعني عندما يذهب لجمع الصدقات أقول له أنظر المعسر
0: اللي ما عندوش
1: أصبر عليه، فغفر الله له بذلك. وذلك عشر بقال إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
0: خليه استنى شوي
1: لانه سبحان الله وهذا من تنفيس الكربات. من نفس عن المؤمنين
0: تعرفوا ما عندوش زيد انت عاد وقتك ولا تتقوى
1: فعلا فعلا فعلا. ولذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهذه كربة. والانسان لما يكون في يعني في ضائقة مالية ففعلا يعني الله يوريها يعني الانسان انه يكون في ضائقة. وهذه يصير على كل حال كل شخص عرضة باش ان يكون في ضائقة ويحتاج، خاصة لما يقول سلفني.
0: اي نعم
1: خاصة كيقول سلفني والله اللي يقول لك سلفني اكيد هو محتاج اضعاف مضاعفه اللي قال لك اعطيني. هو كل واحد قال لك سلفني أي. اكيد هو محتاج
0: بالضبط.
1: لكن مش كل واحد قال لك اعطيني هو محتاج. قد اسمه واحد يقول لك اعطيني انه عارف روحه مش بيرجع، او لانه هو استانس بعطيني
0: بالمال السهل
1: لله يا محسنين استانس بكريم تاع الله
0: الكسب السهل
1: استانس بكريم تاع الله. لكن مادام يوصل واحد يعني زميلك
0: ولا كذا استانس باليد السفلى اللي هي
1: ويجي يقول لك سلفني.

0: تعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ربي قال ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالأصل في إذا كان مش تاكل ناكلوا الأموال متاع بعضنا يكون عن تراضي. كيش معنى تراضي؟ تجارة مثلا خلال منعش إيجارة ممكن تكون التجارة هذه كيفاش تكون يكون بيع ممكن يكون شراء ممكن يكون بالرهن
1: عن تراضي
0: بما بالمعاملات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. ما يكونش بالميسر هذا ليس من الاحسان للعمل وليس من الاتقان. ما يكونش بالمقامره ما يكونش بالربا ما يكونش بالسرقه ما يكونش بالتدليس ما يكونش بالغش ما يكونش بالغرر ما يكونش بالخديعه ما يكونش يعني بالتطفيف في الميزان وغيرها من المعاملات اللي هي ليست من الاحسان. ولذلك فان الله اذاق من الاقوام من العذاب بسبب سوء معاملاتهم قارون الذي اتاه الله من الكنوز ما ان مفاتيحه لا تنوء بالعصبه الى القوه لكنه في الاخير يعني قالوا انما اتى العلم عندي في الاخير ايش قال فخسفنا به وبداره الارض اي يسلم قرايت
1: يسلم قرايت قليت على
0: يسلم
1: عامل عليا مزيه
0: صحيح فيعني تجد ان ربي سبحانه وتعالى اولئك القوم يعني الذين طغوا في البلاد والذين اكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب لانهم والعياذ بالله افسدوا ومن اعتى ومن اخطر مضى الإفساد الإفساد الاقتصادي
1: طبعا
0: لأن هذه أمم ربي محاها يعني بسبب قوم شعيب يعني كانوا يطففون الميزان يعني فساد اقتصادي استشرى في ذلك الزمان حتى أنه أصبح يظهر يعني أكثر وسم بالنسبة لهم هو السرقة والتطفيف في الميزان. ربي قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنه مبعوثون ليوم عظيم. اخي ما يتفكروش نهار اخر مش يوقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى
1: وسيحاسبون.
0: هذه في المعاملات والاحسان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مؤمن بيمينه فقد حرم الله عليه الجنه. قالوا يا رسول الله يعني يا اخي فك لك فلوسك وزيد يقسم والله العظيم وبالله يقسم بالله
1: ونترزى
0: ويعطيني ويرزيني في كذا ويبدا يجيبهم الكل
1: طبعا
0: باش يفك لك يعني رزقك والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الجنه. قالوا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك عود اراك ما يسواش بضعه ملاليم يعني ودينار ولا قداش
1: تحريمه الجنه
0: والعياذ بالله. لذلك لأنه عند الله مثقيل الذر
1: بالضبط.
0: سبحانه وتعالى
1: ذرة شرا يرى.
0: فلذلك هذا من مقام الإحسان. إنسان لما يدخل للسوق يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني هذا في المعاملة كذلك
1: الوضوح الشفافية الصدق
0: مش عيب أنك تبيع حاجة يعني فيها عيب لكن العيب هو أنك
1: قول
0: تخفي العيب هذاك
1: قول راه فيها العيب
0: مش عيب أنك تبيع سيارة تقطر في الزيت لكن وقت اللي تبيعها وتحضر لها من الأول
1: كذا
0: شوف الغش لازم مقبل حتى أن الفقهاء تلقى مثلا يقول لك بيع الشاة المسراة من أنواع المعاملات اللي يحكيوا فيها الشاة المسراة هذه يجي هو الشاة قبل يبيعها بثلاث أيام مثلا نهارين يسر لها الذراع متاعها باش يتنفخ الذراع متاعها وكيهبطها يقولوا هذه ما شاء الله هذه حليبها هو نوع من أنواع تدليس. ثم أيضا من أنواع الأخرى ما يسمى بتلقي الركبان. طيب لما حانا بالثورة التكنولوجية هذه ما عاش مولوش معناتها نهاية عن تلقي الركبان بمعنى أنه يجي واحد جاي من البادية ما يعرفش الأسوام في السوق وهو يتلقفه من البرة مش يشري من عنده من قبل ما يخليه يدخل
1: ما يعرف السوم صحيح
0: هذا حرام. رغم أن تقول لي هاني شريت من عنده وأنا هو راضي يا أخي أنا غشيته انت تسمى يقول لك ليه انا هاني بعته بالسوم اللي وقت طرحه لكن
1: يعرف.
0: هو انت استغليت جهله
1: الصرف ما يعرف ايش
0: استغليته انه ما يعرفش السعر وهذاك علاش هذه معاملة محرمة انه في الاصل لازم هو تخليه حتى يعرف
1: يكتشف الاسعار وبعد يبيع
0: نعم
1: باش يكون راضي
0: مضمون دائما الشريعة تتشوف الى ضمان الحقوق. نعم
1: هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا من دينا سمح. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا التحية توصلكم من فريق كامل زميلتنا كوثر البجاوي اللي رافقتنا على الأجهزة الفنية والفنسيب وآية دريدي في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: على اف ام ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: خَيْرًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم رقة القلوب وانكسارها وخشوعها واستكانتها، يوم المسألة والتضرع، يوم بسط الرجاء وحسن الظن بالله، يوم يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات شعث الرؤوس غبرا، قد استووا في مظاهرهم تجردوا من كل لباس يتمايزون فيه، فلا لباس فخر يرتدى ولا لباس خيلاء يكتسى، وإنما هو الإزار والرداء استوى فيه الغني والفقير والكبير والصغير والمأمور والأمير والحر والعبد والأبيض والأسود والعربي والأعجمي، كلهم قد استووا في موقف لا يتكبر فيه إلا شقي ولا يتبختر فيه إلا خائب. يقفون على عرفات ملبين داعين ذاكرين خاشعين راجين خائفين، وذلك يوم عظيم ويوم مشهود يطلع فيه على أهل الموقف فيباهي بهم الملائكة ويغفر الله سبحانه وفيه لعباده. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ويفيض عفو الله وفضله على المؤمنين في سائر الأمصار، فينالهم من عفو الله ومن عتقه ما تقر به عيونهم. ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، يعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة في يوم عرفة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا يا الله، وفقنا يا رب العالمين لأداء العبادة على الوجه الذي يرضيك عنا، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العملية الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء بالخصوص إلى العملية التي قامت بها قوة الأمن بعدد من جهة الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أهز تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. يتوافد الحجاج منذ بدوغ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البقاع المقدسة تم تفويج حاجزين الميامين إلى مخيمات عرفات بكل سهولة ويسر وفق ما صرح للأخبار في وقت سابق المنسق العام للبعثة الصحية للبقاع المقدسة محمد السوسي. استعدادنا لعيد الأضحى المبارك وبهدف تأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف وأيسرها، أعدت وزارة النقل برنامجا استثنائيا في الغرض من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. في شأن وطني آخر، يغلق اليوم باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. في أخبار العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: des matinales jeunes. Les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 23 ماي 2026 يا ربي العمال عليك وشد فيك صباح الخيرات صباح المسارات إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا مرحبا بكم معنا في الماتينا الجن المنوعة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب اللي تبدأ معكم يوميا بعد موجز الستة ونص حتى للعشرة متاع الصباح وعلى امتداد ثلاثة سوايع ونص من الموزيكا الفقرات الاستضافات الأكتواليتي شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا صباحية معنا في الماتينا الجول إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع اليوم يوم عرفة إن شاء الله يا ربي كل الأدعية تكون مستجابة برشا التفاصيل اللي اليوم باش تكون حاضر معنا في الماتينا الجول لأنه إن شاء الله من بعد شوية باش يكون حاضر معنا مباشرة من المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الكريم الترابلسي معه باش ناخذ أكثر تفاصيل طبعا عن الوفد تونس إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور غدو عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع برشا استعدادات برشا تحذيرات وبرشا زادة استضافات خاصة بعيد الأضحى سينو نسلم عليكم وين ما كنت محمد عنتول حاضر معنا على مستوى الإخراج التقني وسامي فرتونة معكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب

0: مفتون بخزرة عينيها الفنانة صراحة للهادي جويني اللي وصلنا لستة وتسعة دقيقة على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنتوا إذا كنكم في ثنية وقزين باب ربي لأي ديستيناسيون معينة كالكسوا للخدمة ولا فما لي شادين ثنية مروحين بحض عائلاتهم باش يعيدوا، السلام عليكم وإنما كنتوا، ردوا بالكم على رواحكم إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وإن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين غانمين. وللناس اللي تسأل على حالة الطقس اليوم، وسمعنا وانه حتى في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وانه الفتره هذه باش تكون سخونه برشا حتى نهار العيد، دونك هذاك علاش درجه الحراره اليوم باش تكون في ارتفاع صغير باش تتراوح القصوى ما بين 24 و28 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 29 و34 درجه ببقيه الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة باش تتقوى نسبيا بالجنوب بعد ظهر مع دواوير رملية محلية. بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 56 دقيقة طبعا اليوم يوم عرفة، إن شاء الله يا ربي كل الأدعية كل واحد اللي عنده حاجة في قلبه يتمناها تتحقق، وإن شاء الله يا ربي كل الأدعية تكون مستجابة.
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل.

0: الستة واربع وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور بالنسبة طبعا للوفد التونسي اللي موجود في البقاع المقدسة. إن شاء الله إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله موافقين، خاصة معناها يعني في نهار اليوم في يوم عرفة طبعا، ونعرفوا الكلنا فضل يوم عرفة. إن شاء الله يا ربي الأدعية كلها تكون مستجابة، وفي كل مرة طبعا نقول إن شاء الله ربي يتقبل الطاعات، لأنه اليوم إن شاء الله الأدعية تكون مباركة، إن شاء الله الأدعية تكون كلها مستجابة، وإن شاء الله وإن شاء الله يا ربي تعيدوا لباس وتعيدوا إن شاء الله سالمين آمنين غانمين بحذا عائلاتكم الكل، إن شاء الله تعيدوا وانتم فرحانين. احنا برشا تفاصيل طبعا اللي باش تكون حاضره معنا في اطار الاستعدادات الخاصه بعيد الاضحى المبارك، لكن قبل ذلك كما تعودتوا يوميا نبداو اللقاء مع زميلنا محمد رمزي المنصوري في فقره اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 26 ماي، في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم 23 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1799 يتولد أمير شعراء روسيا واللي وضع حجر الأساس للأدب الروسي ألكسندر بوشكين، اللي انشر أول مقال ليه في مجلة أخبار أوروبا واللي عنوانه إلى الصديق الشاعر، وكان عمر وقتها 15 سنة. بوشكين توجد في فترة العصر الذهبي للأدب الروسي، والسبب هو التقارب وقتها بين الأدب الروسي والأدب العربي والشرقي، وتأثر برشا بالإسلام وتعاليمه والمسلمين وطقوسهم وممارساتهم وحياتهم، وكتب قصائد كيما قبسات من القرآن، الرسول، ليلة العربية، محاكاة العربي، وغيرها من الأعمال اللي تعبر على انبهاره بالإسلام. ورغم اللي ما عاش كان 38 عام، خلى بوشكين روائع شعرية للإنسانية. 1883 يغادر العالم الأمير عبد القادر الجزائري، أمير مدينة المعسكر وزعيم الثورة الجزائرية، واللي مفخ الروح الوطنية في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي. الأمير عبد القادر كان عالم فقيه ومتصوف وشاعر وكاتب، ومن ضمن مؤلفاته كتاب عنوانه المواقف، وكتاب آخر عنوانه تذكير للبيب وتحذير للامبالي، الترجم للغة الفرنسية. الأمير عبد القادر واحد من العظماء العرب اللي إن شاء الله ربي ينعم علينا بأمثالهم اليوم على خاطرنا في أكبر حاجة ليهم في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون.

0: 7:08 على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. واليوم حجاج بيت الله الحرام بدأوا من شروق شمس اليوم يوم 9 من ذي الحجة، بدأوا في التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم اللي هو الوقوف بعرفة بعد يوم التروية. طبعا يوم عرفة اللي هو من أعظم أيام الله اللي تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات. إن شاء الله ربي يجعل لنا نصيب من الرحمة والمغفرة واستجابة للدعاء. ربي إن شاء الله يتقبل منا صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك ويعفو عنا ويغفر لنا.
1: يا ربي إنها ليالي الدعوات المجابة، فلا تردني ويسر أمري. يا ربي إنك تعلم ما في قلبي، فحقق لي ما أتمنى.

0: 7:14 على بوجات إذاعة الشباب. شكري عمر الحناشي في الرحمة المهدات. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. 7:14 لموعد اليوم لآخر مستجدات الرياضية في توب سبور اليوم مع وجدان زقروب. وجدان صباح النور.
1: صباح النور سامي. صباح النور للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: فنيزينا ليك إن شاء الله من بعد ولكل مستمعي الطريق.
1: عايشك عايشك عايشك إن شاء الله.
0: سيصحك إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله تعيد معنا بكل أجواء الفرحة بحضة عائلتك في صفاقس.
1: وانت زيدة سامي إن شاء الله عيدك مبروك بالمسابق
0: إن شاء الله. واليوم شنو اللي عنا في توب سبور وجدنا؟
1: الله خير والبركة اليوم
0: إن شاء الله ديما حشنا بخير والبركة.
1: النجم نعدي والأخبار الكل أكيد. البارح مباراة براج الرابطة الثانية دومي فينال دونك أطراف النهائي اللي باش يتنافسوا على مقعد في الرابطة المحترفة الأولى باش يكون نادي حمام الأنف والملعب الجيبسي. باش نسمعوا تصريحات ما بعد مباريات نصف النهائي. أيضا باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والكلام بتبيعة اللي قاعد يتقال في البارح خاصة على حازم المستوري مصاب ماهوش مصاب. المنتخب الوطني التونسي اللي عنده نقطة إعلامية خلينا نقوله نهار ثاني عيد باش تكون مفتوحة للإعلام. نحكيو على نهائي كاس تونس زادة كيف كيف اللي تم تحديد فيها عدد الجماهير. المباراة الفينال اللي باش تجمع ترجي جرجيس بالترجي الرياضي التونسي لحد الجاي وبقية أخبار أخرى بتبيعة هم الأندية في تونس. وأكيد كرة السلة والنادي الإفريقي مالوريزمون يغادر البال البارح.
0: فوالا يعطيك الصحة وجدان. وبعد وجدان باش نقترح عليكم جو فو دو لامور دو لا جوا دو لا بون هومور اي سورتو ان شاء الله لا بون هومور اللي توصل لكل تلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يحضروا سيغتينمون معناها واستعدادات ولمسات الأخيرة. ان شاء الله الأمور النفسية تكون على العالة لأنه أهم حاجة وأنه احنا نعرفوا اللي على امتداد عام كامل معناها خذيتوا المعلومات الكافية. المهم وأنه المنهجية وكيفية استثمار طبعا المعلومات هذه في الامتحانات الوطنية. وإن شاء الله يا ربي كل المجهود تكلل بالنجاح والتوفيق. وجدان زقروبة معكم في توب سبور.
2: الماتينال جول
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايب.
2: الماتينال جول
1: توب سبور. صباح الخير اهلا وسهلا بكم في توب سبور. اولى نشراتنا الرياضيه اللي نبداوها بنهائي براج الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم اللي باش يجمع نادي حمام الانف بالملعب الجيبسي بعد ما تاهلوا البارح الزوز في نصف النهائي. هذه مواجهه في اطار الحصول ولا الظفر بمقعد في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. دونك البارح مباريات نصف النهائي الملعب الجيبسي كان فاز على اتحاد تطاوين 2-0 وليد الجريبي دقيقه 55 ولمجد عامر دقيقة 88. وهذا لطفي القادري مدرب استايدا في ميكرو زميلة محمد الحمروني.
4: مباراة مع فريق محترم نعرف أنه ما تقبلش القسم على اثنين منهزم يغادر السباق. دونك كنا مطالبين بالانتصار. عرفنا كيفاش ننتصروا وصبرنا ما تسرعناش برشا. الشوط الأول المنافس كان بون في قراءة بين الأشواط عرفنا لي شنو اللي ناقصنا شنو اللي نضيفه. قمنا بالتغييرات اللازمة. التغيير الأول أعطى إضافة وسجلنا الهدف اللي زاد ريحنا وخلى المنافس يعرض لنا المساحات. استغلنا المساحات هذه وقمنا بالتغيير الثاني. ترشح مهم لكن ديما عقلاني أنا اليوم فرحنا ربحنا لكن انتصرنا في الشوط الأول. مازال الشوط الثاني إن شاء الله نفرحوا الجماهير هذه يا رب.
1: ايضا في المباراة الثانية البارح نادي حمام الانف كان فاز على مستقبل قصرين 1-0 هدف ايهاب الدريدي دقيقة 63. نسمعوا لاعب الهمهمة شد لي قاسم شنو قال بعد المباراة في تصريح زميلنا هيجيش بنياني.
5: والله الحمد لله ساعة الكاليفيكاسيون الفينال جاء بعد برشا تعبك شفت حابين احنا نترشحوا من ماتش حمام سوسة. عملنا ماتش باهي ما حلفناش الحظ مثال مشات براج الفرحة تأخرت شوية. إن شاء الله اليوم عملنا ماتش باهي إن شاء الله ماتش كونتر جيبسك إن شاء الله في الفينال نتوج بالصعود إن شاء الله نوعد وجمهور حمام نف إن شاء الله باش نعطيه كل ما عندنا باش نرجع للهمامة البلاصتها إن شاء الله.
6: براج هذوما ديما يخوفوا لازمهم أعصاب تركيز فيزيك اليوم ولو جاو برشا كل نادي حمام نف كان نجم يسهل على روحه أكثر الماتش.
5: راك شفت ماتش حمام سوسة ضيعنا برشا عددنا في مخاخنا خدمنا في ليزونترينمون. راك شفت كيف كيف جاونا برشا فرص لازم نزيدوا نخدموا قدام الكاش خاطر في البراج كلش عليهم ماتش ويت كوب 90 دقيقة ومعناتها وعدي فهمت. إن شاء الله إن شاء الله تروح جيبس تحالفنا الحظ ونربحوا إن شاء الله.
1: دونك هكا مباراة نهائي البراج ولا المباراة المؤهلة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون نهار السبت 30 ماي في سوسة بداية من الأربعاء متاع العشية. في المقابل ما نساوش مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية باش تكون نهار الجمعة 29 ماي بين تقدم سقيت الدير وأمل حمام سوسة، زوز أندية اللي ديجا ضمن الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة تتلعب الأربعاء في ملعب المصطفى بن جنيت في المنستير. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحذيراته في تبرقة قبل التحول لإجراء المباريات الودية الأخيرة اللي تسبق المونديال. الملاعبية مازالوا في توافد البارح وصول الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي لمقر طرابلس المنتخب. في المقابل برشا حديث البارح على إصابة المهاجم حازم المستوري وتعويضه بالمهاجم عصام جبيلي، هذا الكلام اللي تقال. لكن حسب رواية وكيل أعمال اللاعب حازم المستوري ما عندوش إصابة لباس وما بتبعه باش يكون إن شاء الله مع المنتخب الوطني التونسي. فقط الملاعبي باش يجري فحوصات طبية في تونس أيضا في انتظار إتمام إجراءات الفيزا الخاصة بالمونديال. دونك أكيد إن شاء الله باش نعرفوا القائمة النهائية والرسمية اللي باش تكون تمثل تونس في المونديال بعد ما يتم بعثها للفيفا في الأجل اللي هو 1 جوان و 2 جوان باش يتم الإعلان بصفة رسمية على القائمة اللي باش تكون أكيد موجودة في المونديال هذا المنتخبات الكل. نذكروا أيضا فما نقطة إعلامية مفتوحة نهار الخميس في تمارين المنتخب الوطني التونسي بتبرقة، دونك باش تكون مفتوحة للإعلام نهار الخميس في تبرقة. كأس تونس لكرة القدم باش يكون بحضور تقريبا 25500 متفرج، هذا عدد التذاكر اللي تم منحها لجماهير الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بالمناصفة. باش يتم بيعها اونليني مع تخصيص نقطة بيع في جرجيس لترجي الجنوب. وبعد الاجتماع الفني ترجي جرجيس هو الفريق المضيف المباراة، دونك ترجي جرجيس باش يستضيف الترجي الرياضي التونسي نهار الأحد في نهائي كأس تونس نسبي ملعب حمادي العقربي برادس. فريق مستقبل المرسى أعلن البارح على تعاقد مع المدرب عماد بن يونس للإشراف على تدريب الفريق الفترة الجاية، وباش تصير باساسيون بالإطار الفني السابق بقيادة عامر دربيل والإطار الفني الجديد بقيادة عماد بن يونس اللي بتبعة كان المدرب السابق لفريق نجم المتلوي. في المقابل نجم المتلاوي أصدر بلاغ البارح لجماهير الفريق أكد صعوبة الوضع اللي يعيشه الفترة الحالية، اعتبرها أخطر وأدق مرحلة في تاريخ نجم المتلاوي اللي ولات تشكل تهديد علني ومباشر على استمرارية نشاط الفريق ومستقبله الرياضي بسبب الأزمة المالية اللي يعيشها حاليا. هذا حسب تعبير اللي جاي في بلاغ نجم المتلاوي، يقول تراكمات مالية غير مسبوقة تجاه الملعبية والإطار الفني وال مزودين، ويوجه أصابع الاتهام إلى طرف المنح شركة فوسفات قفصة كما جي حرفيا في نص بلاغ إدارة نجم المتلوي لتستنكر التملص الواضح من المسؤولية. وأكدت اللي فما تأخير نتاع 8 أشهر في صرف المنح وأنه الإدارة استنفذت كل سبل التواصل الودي. أيضا النجم الساحلي أصدر بلاغ البارح أكد فيه على صفحته الرسمية أنه ما فما حتى حد قدم الترشح متاعه لرئاسة ليتوال، وما فما حتى قائمة بعد نهاية الأجل القانونية، وبش يتم اتخاذ القرار المناسب طبقا لأحكام الفصول 24 و49 من النظام الأساسي للفريق. نذكره كان مبرمج جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 30 ماي القادم. في كرة السلة وفي البال النادي الافريقي للأسف يغادر المسابقة بعد الهزيمة البارح في مباراة إياب ربع النهائي قدم أهلي بنغازي الليبي 98-80، والمباراة الأولى كان زادا خسرها النادي الافريقي 88-87. نكملوا مع إيطاليا تحديدا فريق الميلان، كان أعلن على نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب ماسيميليانو أليغري بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم في المركز الخامس من البطولة. كان انهزم الميلان نهار الأحد ضد كالياري على ميدانه 2-1. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. نهاركم زين.

0: للماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.

0: Imagine Jam.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: سباحنا بالمسك فواح
1: سباحنا بالمسك فواح
2: سباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عادي الموجدة تسمع صوتك
0: الماتينال جول
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا
1: الماتينال جول
2: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم
1: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم
2: مش كما كل يوم
1: إذاعة شباب من تونس
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: نشرة الأخبار
7: رئيس الجمهورية يؤكد توصل العمل من أجل تفكيك شبكة المضاربة والاحتكار حجاج بيت الله الحرم يتوفدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم واليوم غلق باب الترشحات لفائدة صاحبة أفكار المشاريع في إطار برنامج رائدات بعنوان سنة 2026 أسعد صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم رسينا العرفوي وهذه تفاصيلها تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكة المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا كما أزد تعليمته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي توفد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقف حتى غروب الشمس مكثرين من التلبية والذكر والدعاء ومع دخول وقت الظهر يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع غروب شمس هذا اليوم يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وقد تم أمس تفويج حجيجنا الميامين إلى مخيمات عرفات بكل سهولة ويسر رئيس البعثة الصحية محمد السوسي أكد العمل على الأعداد النفسي والصحي للحجيج التونسيين مشددا على أن البعثة الصحية مستعدة لكل طارئ اليوم في عرفة
8: الحجاج بدانا 100% معنا 10981 حاج، ما عنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، احنا قمنا بالتوعية بدانا وهنيناهم على اساس وان احنا نكون موجودين معاهم باش ناخذوهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بدانا.
7: التوصل والحملة الرقابية والتحسيسية التي تنظمها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في كامل ولاية الجمهورية. الدكتور البيطري المختص في جودة الأغذية في الهيئة سهيل بن محمد أوضح أن الحملة تتضمن نصائح حول اقتناء الأضاحي، إضافة إلى إمكانية الإجابة مباشرة على تساؤلات المواطنين.
9: حملة ذو طابع تحسيسي ورقابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بكامل ولايات الجمهورية. هي محرصة سنة باش تكون أقرب إلى المواطن، إلى تساؤلات وهواجس المواطن التونسي بالنسبة للأضحية. الحملة هذه ستؤمن من قبل أعوان وإدارات الهيئة، أطباء البياطرة مش يكونوا موجودين على عين المكان. النقاط هذه مش تكون خاصة نقاط بيع الأضاحي بالأسواق، وكذلك بعض النقاط داخل المدن. وستوزع مطويات خاصة بالهيئة فيها النصائح، قواعد اقتناء الأضحية وقواعد حفظ الصحة بالنسبة للأضحية، لكن ثم الحوار المباشر مع المواطنين في النقاط هذه.
7: وفي إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح. كما تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80 10 69 77 للاستفسار والإبلاغ. من جهتها، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا يغلق اليوم باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ويوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على القروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و 300,000 دينار. تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على جنوب إيران أمس، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أو استبعد أي تأثير لهذه الضربات على المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل أعلام إيرانية أن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، وذلك بعد دوي أصوات انفجارات أمس. وفي لبنان، شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية ضد حزب الله. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد توصل العمل من أجل تفكيك شبكة المضاربة والاحتكار. حجاج بيت الله الحرام يتوفدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. واليوم غلق باب الترشحات لفائدة صاحبة أفكار المشاريع في إطار برنامج رائدات بعنوان سنة 2026. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
10: إذاعة الشباب
5: عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
0: بالإيقاعات والجو الحفالي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
3: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
1: تجمعنا موجاتها.

0: الماتينال جول.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
0: الماتينال جول
1: مع سامي فرتونة

0: رغب علامة اشتقنا لك اللي توصلنا لل 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب على سمتكم، ومرحبا بكم من جديد في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: طقس اليوم،
0: على ما يبدو أن درجات الحرارة بتكون في ارتفاع صغير، وكل التفاصيل بتكون مع بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
2: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. هات خلينا نبداو ساعة بطقس اليوم وبعد نمشيو لطقس العيد كيفاش باش يكون. على ما يبدو أنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجة الحرارة.
2: هي ارتفاع مش حاجة كبيرة، معناتها درجتين، معناتها فارق صغير، معناتها تبقى في نفس المعادلات تقريبا، معناتها مش حاجة اللي دي فيليس كبيرة برشا. اليوم إن شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، ثم إمكانية زادة كيف في فترة ما بعد الظهر خاصة في مناطق الوسط الغربي، إمكانية لظهور خلايا عادية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة لمعتدلة ما تتجاوز 30 كم في الساعة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة بمناطق الجنوب وأقصى الجنوب. البحر زادة كيف قليل الاضطراب على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة القصوى لليوم تتراوح بين 24 و 29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 29 إلى حدود 33 درجة.

0: عامة إلى قليل السحب على أغلب المناطق، مع درجة حرارة مرتفعة في ارتفاع طفيف خلال اليوم الخميس، وتبقى في استقرار وفي نفس المستويات إن شاء الله يوم الجمعة.
1: واضح بليل، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. بليل اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في المتينة الجن بشنجة للقرار الخاص ببلدية تونس اللي عمل برشا بوليميك لتحجر ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. حابين نثبتوا في الموضوع كيفاش الإمكانية باش تكون، وأنا هي معناها النقاط المسموح بها طبعا والأماكن المسموح بها للقاتلين بالعمارات للقيام بعملية ذبح الأضاحي اللي إن شاء الله تكون في أحسن الظروف، وكل التفاصيل اللي حبينا باش نحكيوا فيها. مشكور على تدخله معنا الدكتور عمر حلمي النيفر، مدير حفظ الصحة والمحيط ببلدية تونس. صباح النور دكتور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة والفرصة هذه باش نوضحوا ربما بعض الأشياء.
0: جوستمون مرحبا بك معنا. خلينا ساعة نبدأ ونحكيوا عن القرار اللي هو بلدية تونس تحجر ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، طبعا هذه لمتساكني المنطقة البلدية هكا ولا لا؟
1: بالضبط بالطبع هذه تخص منطقة بلدية تونس ومهيش حاجة جديدة، وهذه حاجة مفروض منها وموجودة في القانون متاع السكن الجماعي بصفة عامة، وماهوش حاجة معناتها بادرة جديدة.
0: ما لسناش بها إذا كان هي مش بادرة جديدة دكتور، علاش السنين خذيت معناها يعني بوليميك برشا معناها
1: والله ربما ساعات رد الفعل متاع بعض المواطنين ربما يحبوا هكا يكبروا حاجات، هي فيها فايدة، هي فيها فايدة للمتسكنين العمارات وخطر أسباحها تنجم تتسبب في انسداد قنوات تصريف المياه، في تسرب مياه في السطح تسرب مياه، وهذا كل يضر بالمباني، والمباني نتاعنا بصفة عامة ماهيش مهيئة للذبيحة، خاصة كي تبدا عدد كبير. تعرف فما بلاصات القديمة خاصة في وسط قلب العاصمة ماهيش مهيئة لهذا، وتقع انسداد متاع قنوات التصريف ومشاكل كبيرة بعد تصير من هذا.
0: اوكي باهي، شنو هي الأماكن اللي تسمح للقاتلين بالعمارات القيام بعملية ذبح الأضاحي؟
1: هي خاصة بلدية تونس أربع فضاءات في أربع أسواق بلدية قريبة من المواطنين. ثم أول حاجة سوق المركزية المارشي سنترال قلب العاصمة، سوق نتاع حي الخضرة وحي بن خلدون وسيد السريدك شيخ الحفصي.
0: به هذوما الأربعة معناها الأماكن اللي تسمح للقاتلين بالعمارات باش يذبحوا غادي. تتوقع دكتور أنه الأربع فضاءات هذه معناها يعني تكون كافية؟
1: نتوقع والله يظهر لي معناتها شفنا هو عملناه
0: معناها برشا عمارات عندنا في تونس راهو
1: أي أربع برشا عمارات أكيد، أما مش الناس الكل في العمارات باش تذبح، فما اللي يشريوا المذبوح حاضر، اللي فما اللي معناتها حاضر ياخذوه يذبحوا عند زازار ويجيبوه، فما اللي يهزوا للمسلخ البلدي يذبحوا اللي هي إمكانية زادة راهو متوفرة المسالخ نتاع الوردية ينجم يهز يذبح غادي، فما زازارة متوفرين غاديك للذبيحة.
0: هو فما عديد الأسواق دكتور اللي ترجع بالنظر لبلدية تونس، مثلا كما هنا مرشي لافايات، مرشي القلالين، باب الفلة، مرشي نهج المر، باب بنارة، وهذوما هما راجعين بالنظر معناها لبلدية تونس. علاش ما تمش معناها تخصيصهم أيضا لذبح الأضاحي؟
1: نتوقع هي إدارة الأسواق هي اللي خصت هذوما الأربع أسواق، نتوقع أنه شافوا معناتها الإقبال على الأسواق بالتجارة السابقة ما كانش كبير برشا معناتها، وهذوما أحسن أسواق اللي مهيئة للذبيحة، فيهم فضاءات خاطر مش أي سوق راهو مهيئ للذبيحة، زاد فما أسواق ما فماش فضاءات واحد ينجم يذبح فيهم، هذوما اللي فيهم الفضاءات اللي مهيئة تنجم معناتها واحد يذبح فيهم، ينجم من بعد يشلل ويعلق ويمشي يقوم بالتكسير الى اخره.
0: دكتور فما اللي اعتبر وانه على البلديه توفير مسالخ للغرض معناه في عده اماكن قريبه من المواطنين باش ينجح القرار، معناه فما شكون اللي قال المطلوب توفير حلول ثم اتخاذ القرار، معناه احنا توا نعرفوا اللي مثلا العلوش نتاعك معناه كيفاش باش تهزوا بين وسيله النقل، معناه فما برشا وضعيات اللي في الحقيقه واحد يقرا على حساباتها، معناه ضروري وانه سيختو اذا كان ماهوش باكزامبل مثلا باش يذبح في دار والا معناه يعني في في العمارة.
1: صحيح نفهموا اللي هذه ماهيش ديما عملية سهلة معناتها واحد بتبيع باش يربح في بلاصة أخرى ومن بعد باش يرجع الضحية نتاعو
0: والمعون باش يهزوا معاه وقداش من معون
1: صحيح صحيح هذا مفهوم أما معناتها واحد كي يحط معناتها الاختار نتاع الذبيحة في في في بلاص خاصة كي يبدا قديم راه ومن بعد فما مع ربما فما التكسير والواحد ومش واحد برك باش يذبح في سطح سواء في سطح ولا في مأوى نتاع بلاص راهو باش يقلق برشا ناس وفما أضرار هو خاصة هو الأضرار سينو معليش واحد باش يمنع توا فما بأقل سمعنا بهم بعض العمارات اللي تبناو جديدة يخصوا مكان للذبيحة هذاك اقراوا حسابهم في العمارات العصرية نوعا ما بين ظفرين أما العمارات القديمة اللي قلت لك خاصة في قلب العاصمة ما تسمحش بصراحة راهو باش يولي ضرر على المتسكنين هو راهو ماهوش باش يقلقوا المواطنين هو بالعكس حفاظا على راحتهم وسلامة العمارة نتاعهم
0: به هذه طبعا من الإجراءات المتخذة معناها هو وقت اللي نحكيه على حفظ الصحة هذه ضروري لكن يقعد القلق معناها يعني كما حكينا الدكتور وأنه كيفاش باش نجم تزعلوش شكل المعون اللي باش تسفيه الماء اللي باش يستهلكوه معناها يعني غادي دونك هذا برشا
1: الإشكاليات
0: اللي
1: هذا نجم نفهموه بطبيعة مش أي حد زاد عنده سيارة باش يتنقل صحيح
0: وما تلقاش وسيله نقل نهار العيد الناس كلها صباح
1: موجوده بين المواطنين واحد ينجم يعاون الاخر وكما قلنا ديما فما الامكانيه راهو تاع الذبيحه في فما حتى الناس حتى في دارهم ما عندوش الامكانيه باش يذبح في داره راهو معناتها باش كيف كيف مفتوح للمواطنين اللي ما نجمش يذبح في داره راهو ماهيش مخصصه للسكن الجماعي برك راهو اي حد المواطن يحب يجي يذبح غادي راهو مش باش يرفضوها فما حتى مشكل من ناحية
0: هذه واضح دكتور يعطيك صحة شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا بارك الله فيك الدكتور عمر النايفر مدير حفظ الصحة والمحيط ببلدية تونس دونك نعاود نذكر القرار وانه لبلدية تونس تحجر ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات طبقا للترتيب الجاري بها العمل دونك نذكر بالأماكن المسموح بها للقرار تنين بالعمارات للقيام بعملية ذبح الأضاحي اللي إن شاء الله تكون في أحسن الظروف وإن شاء الله تكون في أفضلها السوق المركزي مارشي سنترال سوق حي الخضرة سوق حي ابن خلدون وسوق الحفصية دونك هذوما الأماكن اللي تسمح للمواطنين القاتلين بالعمارات للقيام بعملية ذبح الأضاحي 8:06 بعد شوية ألفانسيب كالعادة تكون حاضرة معنا في فقرة ستوري تلينجا.

0: عيشنا الجن
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جن
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم. مش كما كل
3: يوم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل.

0: الماتينال جو.
1: الصباح رباح.
2: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب. عد الموجتك. تسمع صوتك.
3: 8:21 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب ألفانسيب. كل حدا تكون حاضر معنا في فقرة ستوري تيلينغ.
4: صباح النور. أهلا وسهلا سيم. صباح النور.
3: إيش أحوالك؟
4: الحمد لله. لا
3: يوم بيس. يوم خاص. أيه. يوم استثنائي في يوم عرفة. يوم الرحمة والمغفرة
4: والدعاء
3: وإجابة للدعوات. إن شاء الله يا ربي كل الدعوات تكون مستجابة. ربي إن شاء الله يجعل لنا في نصيبنا طبعا من الرحمة والمغفرة واستجابة للدعاء. ربي إن شاء الله يتقبل منا صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك.
5: يا ربي إنها ليالي الدعوات المجابة، فلا تردني ويسر أمري. يا ربي إنك تعلم ما في قلبي، فحقق لي ما أتمنى.
3: إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمانيكم وأحلامكم. إن شاء الله ربي يجعلنا من المعتوقين طبعا، ويجعلنا في يوم عرفة من المكرمين. والفنسيب دونك ديريكتومون حاجة خاصة بعيد الأضحى المبارك،
4: بما أنه إحنا في عيد أضحى.
3: فوالا في ستوري تيلينغ. تفضل محمد.
6: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
4: شو نحكيو سيمي اليوم؟ عزو جديدة.
3: أي.
4: وشكون ما يعرفش الزو جديدة؟ محلاها ومحلى ريحتها. أرجو معايا بالذاكرة شوية لصباح نهار العيد الكبير، للريحة اللي تفوح من 7 متاع الصباح، ريحة البخور، ريحة اللحم المشوي، والدخان اللي طالع من الكوينن. وسط هذا الكل تلقى في كوان دار بنية صغيرة قاعدة على كرسي صغير، قدامها كانون فخار وتنيجرة صغيرة وبعوينات كلها لمعة وزور، قاعدة تعمل في الزو جديدة. قديش من واحد فيكم مازال يتفكر الكلمة هذه؟ وإلا قديش من طفلة كبرت اليوم ومازالت تتفكر إحساس العظمة وهي شادة مغرفة لوح صغيرة وتحرك في طنجرتها؟
7: بعد ما ذبحنا العل وشراك احنا كل شيء وأمي نظفت الدوارة، تلمينا أنا وصاحبتي البنات في دار ميمة. كنا كل واحدة طيب في حاجة وكل، وأنا توقفت نشوف البنات يطيبوا في الزو جديدة وشتيت باش نطيب حتى أنا واحدة. ركحتها وكل وقصيت اللحم ومرقت وعملتهم الكل، فرحانة بيها كزو جديدة باش نموت. وقت كي خفلت عليها دقيقة خرجت لبرا الشارع وكل باش نشوف العبيد كيفاش حاسين وتسلم وداشنا. أعمل هكا نسمع في حس في الكوجينة، دخلنا حاسيلو الكوجينة نشوفو كل، لقى ولد خالتي الصغير متشعبط في الغاز يحب ياكل منها. انا عملت هكا باش نبعدو على الغاز، تعمل هكا تتقلب لي على ايدي، حاسيلو الحرق قاعدة التراس نتاعها لتو. وبين ما نشوفها التراس في ايدي نتفكر الجديدة متاع العيد هذاك.
4: العادة هذه اللي بدات تضيع وتتنسى في زحمة العصر كانت قبل هي غرام البنات الصغار في العيد. الأمهات في المدينة العربية في أغلب الولايات في تونس كانوا ما ينساوش يشريوا لبناتهم المعون الفخار والنحاس الصغير المقفول والكسكاس باش يعلموهم غرام التطيب وباش يحسسوهم بالمسؤولية من الصغرى، أما باللعب والحب. أسمعوا معايا هوني كيفاش العبيد مازالت تتفكر اللحظات هذه.
8: تلامينا احنا ولاد الحوم ومات الحوم وقلنا مش نطيبوا مع بعضنا زو جديدة وكسكسي وطرف حاجات صغار كينا شوفوا كل واحد كيفاش ناشنو يعرف طيب. ياخي حسيلو كيكا خرجنا كالكاس صغير هذيكا وكل معونة صغير وماكلتنا صغيرة هكايا والحم والطرفات صغار ودينا نطيبوا. عمرو كيكا حطيت انا زو جديدة متاعي وخرجنا لبرا باش على اساس باش نجيبو جيران اخرين. عمرو كي ناس مكلتو طاف ندخلوا هكايا نلقاو كان خاطر هو كان الحم كان العلوش مربوط فوق الغاز ياخي الحبال تقطع وطاح ياخي من بعديك حسر احنا وزو جديدة تفرطت وتبصت في انا وليت نبكي خاطر تعبت عليها زو جديدة متاعي وهو قاعد يرضي فيخي عملوا زو جديدة واحدة اخرى وعطاولي ناكل منها.
4: يا حسرة الطفلة تقعد بجنب أمها صباح العيد تقلد فيها في كل حركة، تاخذ تريفات الحم المقصوصين صغار تفوحهم بالتابل والكروية والملح وتقص البصل والطماطم والفلفل بيديها الصغيرة وتحت عينين أمها اللي تعس عليها بحب وخوف. تخيلوا المنظر لما الكل الكبار والصغار يستناو في الطنجرة الزجديدة وقتاش تطيب، والطفلة تبدأ عينيها على الكانون وتستنى في التقييم وتجي الملاحظات. الكل مشجعة، يعطيك الصحة ربي يحميك، فطورك أبن فطور في الدار اليوم. الكلمات هذه هي اللي تصنع ثقة الطفلة في روحها وتفرح قلبها.
8: أبن زجديدة أنا عملتها عام 80 ما كانتش هذه درجة مقفول الكسكس الصغير والطنجرة الصغيرة. واحدة في حومتنا أمها شرت لها طنجرة صغيرة بختها محلاش إلا منها، بنات الحومة الكوت لمينا فرحانين بها كالطنجرة تقوش عليها بتاعنا نحن هيك وعد الحال عيد دايرين بك الطنجرة فرحانين من دار الدار، اللي تعطينا الحيمة اللي تعطينا كعيبة طماطم اللي تحط لنا شوية هريسة اللي تحط لنا شوية زيت. هو احنا تنجرتنا شعلنا كانونا حطينا هكا الطنجرة وشيخين عليها قولك 6 ولا 7 بنات دايرين بها قلش علينا نطيبوا في عشاء عرس. طابتش هكا الزجديدة فرحانين شيخين صبينا في الصحن وبدينا ندوروا عادة من دار الدار اللي عطانا حويجة رجعنا له ذوق الزجديدة ذوق الزجديدة. ما كملناهمش كملوا هما وكملت مع كل من اللي معهم صحن حاسيلو أبن زجديدة أنا طيبتها ما ذقتش منها.
4: الزجديدة يمكن تكون أكلة بسيطة طريف الحم وخضرة طيبين على نار هادية، أما بنتها الحقيقية مش في مكوناتها، بنتها في اللمة في الضحكة وفي هاك الإحساس الدافي متاع أنا كبرت باش نوكل عائلتي من تحت يدي. ساعات السعي وراء العصرنا ننساو موروث صغير يعيش فينا فرحة كبيرة.

إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية وعيد الأضحى المبارك. والمؤكد أنه بشكون فما برمجة خاصة واستثنائية خلال فترة العيد ديما على موجات إذاعة الشباب، موجز 8:30 مع زميلتنا نسرين العرفاوي، وبعد الموجز باش نقترح عليكم.

0: كلمتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايب.
2: كلمتنا الجن
3: إذاعة الشباب

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون منذ فجر اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات مكثرين من التلبية والذكر والدعاء، ومع غروب الشمس يبدأ الحجيج بالتوجه إلى مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. أمس صرفوا الدفعة الثانية من القسط الثالث من المنحة الجامعية ومنحة الإدماج بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 وفق ديوان الخدمة الجامعية للشمال. اليوم غلق باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. في العالم، الجيش الإسرائيلي يبدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. والقناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. شكراً على المتابعة، يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

0: حلقات وبرشا غنيه من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات ومن صباح العيد تبدا المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج ساهرين، حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.

0: راديو الشباب ديما يونسكم 8:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زادتو كي خلطوا علينا في الاستماع. تحية ليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. برشا منكم اليوم فاثنين وقزين باب ربي، هذه راي إذاعة الشباب. تسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله توصلوا سالمين آمنين، وإن شاء الله تعيدوا فرحانين يا ربي بحذا عائلاتكم. ديما معاكم في المتابعات والفنصيب، مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا بك سالي من جديد.
0: دونك اليوم في المتابعات باش نحكيو
1: بالطبيعة مادامنا احنا على بعيد الكبير لازم نمشيو للعمل الاجتماعي. اي
0: ودور المنظمات والجمعيات والمبادرات. اي
1: به الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمكرين كانت أعلنت عندها يامات وعلى حملة لجمع التبرعات لفئة العائلات المنتفعة بمناسبة العيد الكبير. بالطبيعة الحملة هذه عبارة على إما أضحية كاملة وإلا تبرع بكتف بالنسبة للعائلات تحب تخرج صدقة، وإلا تبرعات مالية باش تساهم في أن الهلال يشري أضاحي العيد للعائلات اللي مستحقة. باش تكون موجودة معنا رودينا تومي مسؤولة مجال العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر مكرين باش تعطينا أكثر تفاصيل في الحملة هذه. صباح النور رودين.
2: عاشت
1: الله، صباح عيدك مبروك ساعة.
2: يعيشك علينا وعليكم.
1: وين وصلنا رودينا في التبرعات؟
2: بيه والله كما تعرفوا كما العادة والعويد عنا عائلات تبدأ ديما تستنى فينا في كل عيد في كل مناسبة.
0: وانتم كنتوا حاضرين ذولي رودينا في ذات شباب في رمضان، انا نذكر خطر في رمضان خطر انا حبيت نحييكم لانه انا متعدي من مكرين ونلقى ديزافيش هكا معلقين هكا في الشارع، وانت تعرفوا في ذات شباب كي نلقاو حاجه اللي تعاون ديريكتومون نتصلوا بهم. معناه واتصلنا وقتها بكم وجيتوا بحذينا في رمضان، لانه بالحق نغزر حتى قدامي خدمه محلاها معناه قاعدين يخدموا فيها.
2: باهي. اي كنت بحذيكم رئيس الهيئه.
0: فوالا اكزاكتومون. اي نكملوا معاك رودينا
1: تفضل.
0: مالا انا نرجع معاك حتى 20 سنين تالي راهو نقول لك. باهي رودينا تفضل.
2: دونك كما تعرفوا بعد ما خرجنا من رمضان توا دخلنا ان شاء الله للعيد الكبير وقاعدين نعملوا سيليكسيون تاع العيد الكبير وقاعدين نحاولوا ان نخدموا باش نحاولوا نفرحوا لماكسيموم العائلات. والمساهمه نتاعنا ان احنا ديجا عندنا بيريود من فتحنا الباب نتاع التبرعات نتاعنا جست باش نوصل المساعدات للعائلات هذيا والاصحاب الحق. والمساعدات نتاعنا تتمثل في اضحيه كامله والا نجموا نتبرعوا بالكتف للعائلات اللي تتبرع بالكتف كصدقه في العيد والا باللحوم الحمراء. كما زدنا نجموا نعملوا تبرعات الماليه اللي

0: امنه وسط لعائلتي الكل.
1: مش بديتوا تفرقوا فيهم؟
0: مازلنا نرمي الماء باش نبداو الصباح نتاع العيد، جست بعد ثلاث العيد ان شاء الله نبداو نوصلوا في الامانات للعائلات نتاعنا.
1: واضح به. واللي يحب يتبرع كيفاش ينجم يوصل لكم؟ كيفاش ينجم يتصل بكم؟
0: اللي يحب يتبرع جست يطلبنا على النمر نتاعنا اللي هما 58 096 527، والا 29 482 240، والا يساهم عبر الحساب الخاص نتاعنا بالهيئه اللي هو ديجا كونت نتاع بوسطه.
1: واضح.
2: صح عليكم يا ردينا، بالحق ان شاء الله ربي يثيبكم معناها على الخير والثواب هذي اللي تعملوا فيه. ونعرفوا احنا اللي الكل تقريبا في المجتمع المدني كلهم ديجون، كلهم تلاميذ، كلهم طلبه، كلهم يتطوعوا معناها فوالا كما قالت هي بعد صلاه العيد، معناها وانه باش يفرقوا معناها. فريمون يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله ربي يثيبكم على كل خير اللي تعملوا فيه.
0: يا عايشك ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى وجزء نكونوا احنا جزء من الفرحه لبرشا عائلات لحقا
2: ان شاء الله يا رب، وان شاء الله الفرحه توصل. شكرا ليك ردينا عن الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بمقرين. 8:51 دقيقه، هذه اذاعه شباب المتينه الجون حتى للعشره الصباح.

0: 9:04 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. اليوم يوم عرفة، وإن شاء الله إن شاء الله كل الأدعية تكون مستجابة. إن شاء الله ربي يجعل لنا نصيب من الرحمة والمغفرة واستجابة للدعاء. إن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك.
1: يا ربي إنها ليالي الدعوات المجابة، فلا تردني ويسر أمري. يا ربي إنك تعلم ما في قلبي، فحقق لي ما أتمنى.
0: كل واحد عنده مجموعة من الأمنيات، كل واحد عنده مجموعة من الأحلام، لكن أهم حاجة نقول لكم إن شاء الله ربي يعطيكم راحة البال، لأنه أهم حاجة هي راحة البال وراحة القلب، وبها هي تنجموا تعيشوا مرتاحين. براحة البال تنجموا تعملوا كل شيء، حتى كي تتوفر عندك الإمكانيات المادية وما تكونش مرتاح البال، دونك ما تنجمش تكون سعيد في حياتك، ما تنجمش تكون مرتاح. دونك الأهم نقطة، وأنه إن شاء الله ربي يرزقكم راحة البال، إن شاء الله ربي يرزقكم السعادة والهناء المؤكد. وأنه إن شاء الله من بعد شوية الشيخ عبد الكريم الطرابلسي باش يكون حاضر معنا، ومع هو باش ناخذ فكرة عن الوفد التونسي طبعا للحجيج في البقاع المقدسة في يوم عرفة. إن شاء الله هنا بصدد الاتصال به، ونعرفه اليوم معناها يعني يوم عرفة واليوم الخاص. دونك إن شاء الله من بعد شوية أتوا ناخذ أكثر التفاصيل. المهم إن شاء الله وأنه حجاجنا الميامين يكونوا بصحة جيدة. نعرفوا اللي فما برشة عب، لكن إن شاء الله الكل يكون بثوابه. نحاولوا الاتصال إن شاء الله بشيخ عبد الكريم الطرابلسي يكون حاضر معنا، ومع هو برشة تفاصيل فيما يخص الوفد التونسي.

0: عشنا الجن
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا
2: المتنال جن

9:12 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. باش نشوفوا الإمكانية وأنه نتصلوا بالشيخ عبد الكريم الطرابلسي مباشرة من البقاع المقدسة. شيخ صباح النور ومرحبا بك. صباح النور يا شيخ. شيخ صباح النور ماهوش يسمع فينا. به ان شاء الله نجدوا الاتصال به، نعرفوا اللي اليوم يوم عرفه معناها، وال ان شاء الله الاجر يكون حاصل معناها، يعني اهم حاجه. وان شاء الله نحاولوا قدر المستطاع وانه باش نتصلوا وناخذوا فكره طبعا على الوفد التونسي. واليوم يوم عرفه، يوم عظيم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ثواب يكون حاصل، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. 9:13 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.

0: 9:18 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. مباشرة باش نمشيو للشيخ عبد الكريم من طرابلسي، مباشرة من جبل عرفة. صباح النور سيد الشيخ ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا اخويا سامي، مرحبا بك وكل المتابعين عبر اذاعه الشباب. ان شاء الله يكون الصوت واضح ويوصل بكدا.
0: واضح واضح، نحاولوا مثالش معناه ونعرفوا الظروف ونعرفوا الوضعيه. الحمد لله يا ربي. قل لنا ساعه شنو احوالكم، شنو احوال الوفد التونسي البارح، كيفاش عديتوها الليله؟ هات معك انت، خلينا ناخذ بعض التفاصيل.
1: الحمد لله الحقيقه احنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كنا احنا اليوم الان في صعيد عرفه وخروجنا كان منذ ليله امس، يعني خرجنا من مكه باتجاه المخيمات بعرفات، والحمد لله الحجيج الان موجودين في الخيام. الحقيقه خويا سامي يعني درجات الحراره مرتفعه جدا يعني خارج المخيمات، فذاك علاش التحذير من قبل السلطات السعوديه باش انه يكون ان شاء الله الحجيج نتاعنا موجودين وسط المخيمات، باعتبار انه حقيقة درجات حرارة كبيرة برشا. فالسلامة نظرا للحناية بسلامة الحجيج متاعنا، فإنه الحقيقة نقول لهم أنه يبقوا في المخيمات وعرفة كلها موقف كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا أجمعين إن شاء الله رب العالمين. وأهم شيء أن نحافظوا على الصحة متاعنا باعتبار أنه المناسك المتعلقة خاصة بيا النفرة باتجاه مزدلفة، ثم بعد ذلك مرورا بمية وأعمال يوم النحر وأيضا يوم التشريق من رمي الجمرة، هذا يحتاج إلى كثير من الجهد. فلذلك نحاول أنه ديما نقول لحجاجنا بشي قصدوا الجهد متاعهم حتى نوصل إن شاء الله لأداء مناسكنا على أكمل وجه، ونعود إن شاء الله إلى مكة ونقوم بطواف الإفاضة، ثم تكون العودة إن شاء الله إلى أرض الوطن يا رب العالمين، ونكون مكلين إن شاء الله بالقبول وإن شاء الله بصحة المناسك وبالقبول وإن شاء الله بصحة والعافية لكل حاجيجنا الميامين يا رب العالمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. أنا حبيت أن نكمل معك سيدنا الشيخ فيما يخص معناها التوانسة معناها اللي موجودين غادي، خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى، معناها يعني لباس إلى حد الآن رغم ارتفاع درجات الحرارة، وهنا ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات معناها البعثة الصحية معناها بالنسبة للوفد التونسي، هكا ولا لا؟
1: أكيد إن شاء الله يا ربي على مستوى الوفد وعلى مستوى حجيجنا والبعثة الإدارية والبعثة الصحية والمرشدين الدينيين والمرافقين والمداخلين من وزارة شؤون دينية ومن وزارة النقل وزارة الصحة وكل المتداخلين إن شاء الله في الحج، أنه إن شاء الله يكون إن شاء الله موسم ناجح يا رب العالمين. وإن شاء الله كيما كان السنة الفارطة يعني كان حصول لجائزة يعني مرتبة ثالثة، إن شاء الله المرة هذه يا ربي إن شاء الله تكون أفضل. وهذا الكل أول حاجة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أول حاجة أنه نحقق المنسك هذا على أكمل وجه إن شاء الله، وكذلك أن نشرف بلادنا من خلال حسن التنظيم، وهذا إن شاء الله مش غريب علينا، وإن شاء الله هذا ما نسعى إلى تحقيقه والقيام به. وإن شاء الله ربي يا رب العالمين نرجو كل السلام، أهم حاجة بالنسبة لنا هي سلامة الحجاج وأنهم يرجعوا لأرض الوطن إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله. ومع الجانب الفقهي أكيد إحنا الآن في عرفة أخويا سليم وهاوي أخويا سامي، ونحب نذكر أنه عنا خطبة عرفة يعني كذلك ما شاء الله في كل المخيمات بتاعنا، كل خيمة ما شاء الله يعني فيها الخطبة الخاصة بيوم عرفة، قطع نظر أنه خيمات الرجال أو النساء، والحمد لله أجواء روحانية وإيمانية كبيرة ياسر من الدعاء والتبتل والابتهال لله سبحانه وتعالى، حتى إن شاء الله نكون إن شاء الله يا ربي في هاليوم هذا من العتقاء من النار يا رب العالمين. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما تعرف أخويا سامي.
0: جستمو سيد الشيخ، احنا حبينا معك انت مدامك معناها في عرفة، الدعاء طبعا لنا احنا وللناس اللي اختارت وانها تسمع إذاعة الشباب، وانت موجود في عرفة اليوم، واليوم نهار عظيم برشا، معك انت نسمع بعض الأدعية وان شاء الله ربي يتقبل.
1: نقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اهدنا وكن معنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل مناسكنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من الإثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا يا رب العالمين واهد أبناءنا وشبابنا يا رب العالمين، اللهم أصلح حال الأمة يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، لا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. شيخ يعطيك ألف صحة، إن شاء الله ربي يبارك لك، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. شكرا لك وبارك الله فيك. وين ما نطلب الشيخ عبد الكريم الطرابلسي إلا ما يرحب بنا، نعرف الظروف معناها يعني توا حاليا هو في يوم عرفة، دونك حابين نعيشوكم الأجواء طبعا في إذاعة الشباب. نكملوا مع زين الحداد التشويقي للحج، وإن شاء الله إن شاء الله العقبة ليكم إذا كنا ناويين على حجة ولا تحبوا تمشيوا للحج، والمؤكد وأنه كل واحد منا كل واحد فينا معناه وأنه ماذا بيه إن شاء الله يمشي، إن شاء الله ربي يحقق المبتغى. ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، راجعين بعد موجز 9:30.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك.
0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
2: خذ فرصتك.
0: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
2: في برنامج خذ فرصتك
0: من 10:30 للحدش ونص.
2: عبد المجدك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
3: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. استعدادا لعيد الإضحى المبارك وبهدف تأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف وأيسرها، أعدت وزارة النقل برنامجا استثنائيا في الغرض من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. يغلق اليوم باب تقديم الترشحات لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. التوقيع على اتفاقية شراكة أمس بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بهدف مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. من أخبار العالم، أسفرت غارات جوية إسرائيلية ليلية وصباح اليوم على شرق لبنان عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين. الجيش الإسرائيلي يبدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
7: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
2: في كل المناسبات محتفلين.
7: جولة تونسي، موسيقى، متابعات
2: ومسابقات. برشا ربح الأغلى مستمعين.
7: برشا ربح الأغلى مستمعين.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة

0: 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. نذكركم أنه فما برمجة خاصة إن شاء الله غدوة وبعد غدوة خلال فترة عيد الأضحى المبارك على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا مازلنا في الماتينة الجون وفي كل مرة نثمنوا التبرعات والمجهودات اللي يقوموا بها المجتمع المدني.
1: بتبيع سامية تو باش نمشيو لجمعية عشاق حمام سوسة اللي كانت أطلقت حملة تبرعات اسمها عن رحمة العالمين. أطلقوها تقريبا في آخر شهر أفريل باش تجمع تبرعات للعيد الكبير. ونحب نقول لك اللي طاوت 5 عجول الذبح وتفرقت سي العيد مازال ما جا. اكيد باش يكون حاضر معنا سي محمد امين الوسليتي رئيس جمعيه عشاق حمام سوسه. صباح النور سي امين.
2: صباح النور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي ذات الشباب.
1: قبل كل شيء على عيدك مبروك والعام تحيي بخير.
2: عايشك وربي يحييكم لمثاله وان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويا ربي يحييكم لمثاله سنوات وسنوات ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اي سي امين قديش من عائله انتفعت بالعجول اللي ذبحت؟
2: والله بسم الله ما شاء الله احنا كان عندنا الهدف نتاعنا عندنا 744 عائله باش ينتفعوا.
0: 747
2: عائله حتى هاللحظه هذه الان احنا انتفعت 667 عائله يعني مازالوا لنا 80 ان شاء الله. هذه القائمه الاوليه لكن مازال عندنا قوائم اخرين فيهم اكثر من 250 عائله اخرين. هذوما احنا خاطر التقسيم نتاع العائلات والقوائم يكون بالاولويه.

0: كامل مشى إلى جمعية دار اليتيم بسوسة، وعجل كامل مشى لجمعية تونسية أولادنا في حي الرياض، وعشر عجل مشى للجمعية القرآنية بحي الرياض، وفما 75 كيلوغرام مشاو لجمعية قلعة الخير. يعني إحنا نحبوا كي قنديل باب منارة، ريتو قنديل باب منارة، إحنا نحبوا نكونوا باش الخير يعم والخير يفيد والخير ما يكونش حكرة على مدينة حمام سوسة، ونحبوا حمام سوسة تشع وتكون كالجسر ما بين الذي يعطي والذي يأخذ. إذا إحنا جاء الخير والحمد لله، علاش لا من توسعوش ونوصلوا للخار لخيالنا، وما في نهاية الأمر الكل يجمعنا دراب وتونس العزيزة علينا،
1: والناس الكل تكون فرحانة في العيد، ما يكون حتى حد موضة.
0: أكيد، وهذا كان هو الهدف متاعنا. كلاش إحنا شعار حمتنا كي قلنا كن رحمة للعالمين، خلينا نكون رحمة ونكون سبب باش ندخلوا في الفرحة. مش معقول إنه التونسي، صحيح غلاء المعيشة وغلاء الأضاحي وغلاء اللحم الفاحش اللي قاعد صاير، ويشوي اللحم وجار ويشم فيه وما ينجمش يشري. على القيلة ساهم باللي تقدر، ما قلناش باش نشريو علوش كامل تعطيه، لا لا. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك ولو بشق تمره، يعني انت كيش تاخو زوز كيلو لحم ما فيها بيت، زيد اضغط على روحك شويه وخوذ كيلو اخر واعطيه لجارك، وخلي صغيراتك حتى سيدي ما تعطيهوش، لم صغيراتك وصغيراتك وتلموا مع بعضكم، وخليك الفرحه تكون مع بعضكم، ونحسوا بهذه فرحه العيد اللي فيه ربي سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في عمل الخير، الفعل الخير، اذا من توا ما نتنافسوش ونكونوا رحمه لبعضنا في الخير، مالا فين باش نتنافسوا؟ هذه فرصتنا اختي.
1: به سي امين، بعد الخمسه العجول شنو فما؟ والعيد غدوه.
0: ثم أربع ليالي حيين ما شاء الله، في أقلها علوش 1650 دينار، وأغلاها زوز الليل، وصلوا الأربع عائلات أيتام، هذه بإرادة من عند المتبرعين. يحب علوش يمشي لبعضها، قالت أخويا نحب العلوش يمشي بعضها، خلي الفرحة تعم أكثر من هذا. والله عندنا شكون زوز عائلات وزوز عائلات أيتام وجيران، كي هزينا إحنا الوحدة قالت لا أني نحب أني وجارتي. قلت له أختي معناش نعطيوك زوز علاش؟ قالت لا باش نستسمحكم اللي اني وجارتي نعيدوا
1: مع بعضهم،
0: هذا امانه. وهذا اللي حاجتنا به، اخضر فقيده وعندها الايتام وتخمم في ايتام جارتها. العرض على ليش والحمد لله وصلوا، وعندنا ما شاء الله خيالنا المقيمين في خارج حدود الوطن اللي يتعذر عليهم انهم يذبحوا لظروف معينه، لكن موجود عندهم مال يعملوا الانابه، وهذا شرعا يجوز انه ينيب الانسان شخص لهنا في تونس، يبعث له بطريقه قانونيه عن خلال احنا خذينا الفلوس وعن خلال تبرعات جاتنا من عند عائلاتهم، باش نشريوا علالش، شرينا زوز علالش باش يذبحوا ان شاء الله يوم العيد، ويقطع اللحم نتاعها ويوزع ديبار على عائلات مختلفة. يعني اللي يحب يساهم سواء بالعلوش وإلا بالحمد وإلا بالتبرعات المالية، احنا متجمدين اليوم يوم عرفة، يوم بركة، يوم وفران إن شاء الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومتجمدين ثلاثة أيام العيد لتقبل التبرعات والصدقات. احنا نعرفوا العلوش هذا فيه ما تطعم لأهلك، ما تتصدق به، ما تهديه، وما تتخزنه. كل تلك الصدقه هذيك احنا ناخذوها ونوصلوها لاهلها، ناخذ الدواره والراس ونوصلوها لاهلها. دونك احنا متجندين ثلاثة ايام العيد، ويتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك جمعيه عشاق حمسوسه، والا على رقم الهاتف ان شاء الله.
1: شنو هي رقم الهاتف؟ كانت نجمه
0: رقمنا سهل على الاخر، 99 400 200، 99 400 200. يتواصل معنا المتبرع اذا في حمام سوسه، ناخذوا يجيب لنا هو التبرع نتاعو، اذا بعيد ننسقوا مع جمعيات اللي احنا عندنا تواصل بهم وثقه بهم، كيما جمعيه اولادنا وجمعيه قلعه الخير وجمعيه دار اليتيم، نربطوه مباشره والخير فين يصب ينفع ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي بعيده وتحب تساهم ماديا، الحساب البريدي نتاعنا موجود في كل نقاط الجمهوريه، واليوم مازال البريد مفتوح، وتنجموا حتى تدخلوا للصفحه الرسميه تلقاو الحساب البريدي، ولا يتصل بين تبرع على 99 400 200، نعطيه رقم الحساب الجاري بتاعنا في البريد، سوى يعملنا فيرمون ولا يعمل تنزيل فيرسمون، وربي يبارك للجميع ولكل من سام، وخاصة وأخص بالشكر وسائل الإعلام ومصر. صالح الخير ربي يبارك لكم، خاطر لولا نتوما احنا كلمتنا ما توصلش، وهذه هي فرصتكم باش تتنافسونا حتى نتوما في الاجر.
2: ان شاء الله ربي يجيبكم.
0: تصوروا نتوما كل انسان يدفع دينار من خلال سمعنا احنا في اذاعتكم ولا اي اذاعه اخرى.

0: ذو نفس الاجر كانكم انتم ما دفعتوا من غير ما ينقص من اجري شيء. صح عليكم اخويا كاش نقول لكم.
1: صح عليكم انتم زاد ان شاء الله
2: ربي يزيد حسناتكم.
1: شكرا ليكم على كل التفاصيل. ريت المجتمع المدني وريت هنا معناها وقت اللي اي وقت اللي نحكيو بربي اذا كان فما الامكانيه زاد تفقدوا جيرانكم معناها ما تنساوش الجيران والاقارب نتاعكم ربما اللي الامكانيات ما سمحتلوش وانه باش يضحي والا عنده صغار دونك اذا كان باش تصدقوا بجزء من الاضحيه دونك تفقدوا الجيران تفقدوا الاقارب وتفقدوا الاصحاب وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم يوم عرفه اليوم اللي تتسع فيه ابواب الرحمه تعلو فيه الاصوات بالدعاء واليوم اللي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات متجردين من الدنيا ومقبلين على الله بقلوب خاشعة ويشاركهم مجموع المسلمين في كل مكان لأنه فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والعمل الصالح وإن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك وإن شاء الله كل الأدعية تكون مستجابة.
3: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل.

0: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي، وان شاء الله ربي متعكم بالصحه والعافيه. غدوه نتلقى بكم ابارتيغ من 6:30 نتاع الصباح في حصه خاصه طبعا بعيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ادعيوا اليوم لعل ربي ان شاء الله يفتح الابواب، وكل واحد عنده مجموعه من الاحلام والاماني اللي ان شاء الله يا ربي تتحقق له. الفانسيب ميرسي بوكو، شكرا لك على في كل مره على تامينك لمختلف الفقرات والمتابعات. محمد عنتول كان حاضر معنا في الاخراج التقني، فارس قوفة في الاخراج الرقمي، وزبيدة الكسوري، يسرى شبوب، نسرين العرفاوي في الاخبار، وجدان زقروبة في السبور، وسامي فرتون. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. باي باي.
1: الماتينال جول،
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
1: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
3: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا.

0: الماتينال جول
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: RG ميوزيك.

0: RJ Music. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تتواصل الحملة الرقابية والتحسيسية التي تنظمها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في كامل ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة عيد الإضحى المبارك. أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود اليوم بأن حوادث المرور خلال سنة 2026 أسفرت عن 464 قتيلا. وأكدت سامية مسعود على موجة الإذاعة التونسية اليوم تسجيل 1717 حادثة مرور منذ بداية السنة وإلى غاية 21 ماي الجاري. وأوضحت سامية مسعود أن معدل قتل حوادث المرور يتراوح بين 3 و4 قتلى يوميا، مشيرة إلى أن نصف الضحايا من فئة الشباب. تم أمس صرف الدفعة الثانية من القسط الثالث من المنحة الجامعية ومنحة الإدماج بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال. من أخبار العالم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن غارة جوية صهيونية أدت اليوم إلى استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين في مخيم اللاجئين بوسط القطاع. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: وبرشا غنيه. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدا المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج ساهرين، حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نكونوا مونسينكم في طريقكم، سواء كنتوا مروحين للبلاد، وين ما انتم متوجهين الوجهة متاعكم، قولوا لكم إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير. نحييكم قبل العيد وفي أيامات العيد وبعد العيد، إن شاء الله معنا دائما تقضيوا وقت طيب ممتع ومفيد. مرحبا بالجميع برفقة إذاعة الشباب، عدد جديد من برامج خذ فرصتك من توا حتى لل 11:30. أجمل تحية كامل الفريق، نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الأجهزة التقنية للأستوديو ألفانسيب، ومعنا فراس قرفة في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. في لقانا اليوم هي حقيقة حصة عيدي استثنائية، باش نبدأوها بعد شوية بالنجاحات، نجاحات الشباب التونسي اللي كالعادة احنا لابد أن نكون برفقته في تأطير وفي تثمين المجهودات نتاعو. كذلك اليوم وبعد قليل باش نستقبلوا مباشرة عبر الهاتف مرام الرزقي المتوجة من التكوين المهني في المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب بروسيا، اللي انتظم مؤخرا بروسيا في الجزء الأول من شهر ماي الجاري. باش نستقبلوا مرام، خلي تحكي لنا على المغامرة هذه، تحكي لنا على مشاركتها، على تتويجها، وقبل هذا الكل تحكي لنا على تجربتها مع التكوين المهني في تونس، وحقيقة التكوين هذا المميز واللي يخليك تمشي في مسار ما ينجم يكون كان متوج بالنجاحات وبفرص تشغيل مميزة. ثم اليوم زادة بش يكون عنا موعد مع السياسي نقوي علي، هو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، بش حدثنا على حدث كبير واستثنائي يخص الاستثمار، يخص الابتكار، يخص فرص التشغيل الجديدة طبعا مع أدوات الذكاء الاصطناعي. التفاصيل كلها باش تلقاوها مع سياسين قبيعة انطلاقا من 11 متاع الصباح. كونوا معنا في متابعة مختلف هذه الفقرات 10:39 دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب. باش نبدأ مع الأنغام، ثم مباشرة نكونوا على موعد مع مرام مع تتويجات الشبابية التونسية في قصة نجاح جديدة معنا اليوم في خذ فرصتك.

0: أهلا وسهلا بكم معنا. إذا ننطلقوا في حصتنا في توقيت 10:43 صباحا في عدد اليوم من برنامج خوذ فرصتك نهار ثلاثة. موعدنا كما العادة نهار 3/26/2026 في لقاء متجدد مع برنامج خوذ فرصتك، ونبدأها بقصة نجاح جديدة. Success Story. في صباح اليوم أنا سعيدة باستقبال متوجة شابة تونسية فرحانة بوجودها معنا عبر الهاتف. هو كان من المفروض أنا باش تكون حاضرة معنا في الأستوديو، لكن كانت عندها معناتها كانت من المفروض باش تقرا اليوم. خليني ساقبل كل شيء نرحب بها، ثم بعد نبداو نحكيو مع بعضنا على المغامره وعلى النجاحات وعلى التتويج. مرام الرزقي، صباح الانوار والخيرات والنجاحات. مرام مرحبا بك معنا.
1: صباح الخير للناس الكل، عايش
0: في الف مبروك ليك من جديد يا مرام. كان نتعرف شويه بروحك مرام.
1: عايشك يعطيك الصحه ويبارك فيك. أنا مرام الرزقي، 22 سنة، خديت الباك، مشيت قريت فيزيك انرجي في تسليم المعلومات، ومن بعد ما نجمتش نكمل. علاش؟ خاطر مانيش حاجة اللي نحبها، مش الحاجة اللي أنا مغرومة بها وعاملة بها جو. جبت قاعدة نقرا خاطر لازم نقرا وكهو.
0: أيوا.
1: اخترت أني نعمل BTS كويتي.
0: بدلت معناتها الوجهة متاعك؟
1: بدلتها.
0: كان عندك معناتها القوة اللازمة والإرادة اللازمة باش تعمل التغيير الكلي هذا يا مرام؟
1: لقيت صعوبة كبيرة من ناحية دارنا، المجتمع اللي داير فيا، كيفاش من فات مش للتكوين المهني. عبيت ناخذ فكرة خايبة على التكوين المهني، عبيت مش في بالها التكوين المهني حاجة يعني ما أنت ما لقيت ما تقرأ وما لقيت ما تصنع في حياتك، دونك تمشي تعمل تكوين مهني. ما لقيت ما تعمل أي تصدق تكوين مهني. قلت هو ليه؟ أنا اللي معايا الكل يقرأ ومعايا كلنا ماخذين الباك، واللي جاي من الباك واللي عامل ليسونس واللي عامل ماستير ما شاء الله. يعني عبيد مشيت التكوين المهني بغرام، عبيد يعني اختارت التكوين المهني مش خاطر هي مجبورة عليه.
0: واضح. إذا بدلت الاختيار متاعك ومشيت الوجهة جديدة في التكوين المهني. أنت مغرومة من قبل بالطبخ وبالكوجينة مرام؟
1: هو أنا من اللي صغيرة اللي الحقيقة، أما فريد الكورونا وقت قعدنا في الدار
0: اكتشفت المواهب متاعك.
1: اكتشفت
0: المواهب وخاني ديما في الكوجينة. هذا الوجه الإيجابي متاع الكورونا والحجر الصحي. أيوة، وقتها اكتشفت إذن الميولات متاعك هذه، وكان معناتها كانت الإرادة متاعك أنك تدعم هالتوجهات هذه بالدراسة، معناها تمشي تقرأ واخترت الاختصاص هذه الطبخ. هكا ولا احكينا شويه على اختصاصك اللي اخترته.
1: باهي، انا ساعه نقرا في مركز تكوين وتدريب المهني في الزهور.
0: اي
1: زهور. تسمع كوجينه قلت طيب تو.
0: اي
1: يعني حتى من الانتراج نتاعي عائلتي من لون الشيبان كوجينه طيب وكهو.
0: صلح لنا ميلا، صلح لنا وصلح لهم مرام.
1: نحن رانا ديجستيونير ما شاء الله، يعني نقراو في برشا حاجات، نقراو
0: برشا اختصاصات،
1: كوجينة في الهورة نقراو، كوجينة نقراو، إيجيين، احنا طب في المجال نتاعنا من جميع النواحي.
0: حلو الوصفة ذي، حلو مرام.
1: طب في المجال نتاعنا.
0: اي والاختصاص هذا قديش يدوم مرام؟
1: بالنسبة هو فيه تروا نيفو يقولوا لي سي بي، اللي هو للناس ليش متحصل
0: عنه. تعرف كيفاش باش نقصوا شويه الموسيقى؟ كان تسمح نجم نقص لنا شويه الموسيقى المرافقه باش نجموا نسمعوا مرام بالكدا ونستمتعوا بالقصة نجاح نتاعها. تفضل مرام، واصل. شكرا.
1: احنا التكوين المهني متقسم على تروا نيفو، لين سي بي اللي هما العباد اللي مش متحصل على الثمانيه، الثاني بيتيتو اللي هو العباد اللي مش متحصل على البكالوريا، مش لازم حاطكش الباك من هنا. والبيتيس هو المرحله الاخرى تكنيسيان سوبيريور.
0: واضح.
1: انا بيتيس وعمي.
0: معناها تكنيسيان سوبيريور
1: بين قرايه وستاج بارالتنونس، نقراو
0: بالتداول التكوين بالتداول.
1: يعطيك الصحه. نقراو ومن بعد نخرجوا ستاج.
0: واضح.
1: هذه حاجه باهيه برشا، وبالمناسبه نشكر مؤسسه دار الزلد وشيف عبد النور غربي.
0: تحيه لهم. انا ساعات من فما بعض الجزئيات ما سمعتهمش بالكدي، يبدو انه منعرفش البث مش واضح. على كل حال مرام، حكيت لنا شوي على المسار متاعك، على الدراسة، كيفاش بدلت التوجه متاعك من الفاكولتي، مشيت للتكوين المهني وعملت الاختصاص اللي انت حسيت روحك مايلة ليه، عامين في الاختصاص هذية، قيمتهم انت انك مرتاحة فيهم وخذيت تكوين باهي. احكي لنا كيفاش جات المشاركة متاعك في المسابقة الدولية هذية اللي وقع تنظيمها في روسيا.
1: باهي، انا ما وصلت مشيت للمسابقه هذه لما تحصلت على المرتبه الاولى في مسابقه سابقه صارت في معرض كلام شيفسكا.
0: معناها
1: فيها تونس كامله من جميع الولايات، تنافسنا بين بين بين يعني مؤسسات حكوميه وخاصه، حصلت على المرتبه الاولى. وهذيك علاش يعني
0: وشنو هي المسابقه هذه اللي على المستوى الوطني فاش تمثل؟
1: كيف كيف كومبيتيشن فيها بلاك بوكس، تمشي مشينا الصباح كان البلاك بوكس نتاعنا تحلق بينا وبدينا نخدموا على رواحي.
0: اللي تلقى فيه تتصرف، معناه تخدم بيه.
1: ايوه،
0: خاطر ما تعرفش شنو اللي في وسط المكونات نتاعو، دونك انت اللي باش تكتشف وقتها وقتها باش تتصرف انت وتدبر راسك تعمل حاجه معناها باش تقدمها للجنه. وانت شنو تصرفت عملت انت مرام؟ وانت شو عملت؟ شنو
1: بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للكونكور اللي
0: صار لي بالنسبه للوطني، الوطني جبت لنا عليه، خلينا نكملوا فيه بعد نرجعوا لروسيا.
1: هو واضح الكونسيبت.
0: ايه
1: يعني برودوي دو سيزون، ليجوم دو سيزون الشرقه، البروتيين كنا نعرفوا شنو اللي هو دانت، دانت شنو اللي تي بي تي اللي فيه، نستخدم به موسلين وتعملوا وتفرشيه، تخرج به على روحك بودا والا والا اي حاجه تخرجها انت بالمول. الحقيقه انا خدمت بالمول. بقات شنو تلعب في الليجوم نتاعك، كيفاش تخرج الكارنيتور، كيفاش توظف الليجوم نتاعك مع البلا
0: وتعطي معناتها بلا مزيان وميم طون معناتها محترمه للمكونات اللي عطاهولك ومتكامل متناسق. هذا بالنسبه للمسابقه الوطنيه اللي صارت في تونس. نعم،
1: انا تحاسب على الهيجين، راهي قريتها مش كان
0: اي الهيجين، بمعنى الهيجين يعني شنو
1: النظافه؟
0: اي نعرف النظافه، يعني كيفاش باش تطبق بالنسبه للمسابقه هذه؟ اسكو يشوفوك انت وقت اللي تحضر في البلا هذه كيفاش تتصرف، كيفاش تتعامل مع الخضر، كيفاش تنظف البروتيين، معناتها حاجه كيما هكايا ولا كيفاش معناه؟
1: بس تتجنب كونتامينيشن كروازي مثلا، بلانش خدمت عليها انت دام
0: جوستومون.

0: معنا أمي بالمناسبة. شايف عمر السيف هو اللي بعث لنا انفيتاسيون باش نمشي خاطر هو من المنظمين غاديكا. مشينا لقينا نهارين ومن بعد صارت الكومبيتيسيون هو 13 دولة لعبنا. أما هو المسابقة فيها أكثر من 13 دولة، 18 دولة. أما كي لعبنا 13. لي شيف بروفيسيونيل معايا. لقيت روحي كان أنا بس أنا أصغر واحدة فيهم، أنا الوحيدة غالي اللي نقرا. باقي شايف 10 سنين شايف.
1: أما يبقى القاسم المشترك بيناتكم هو عندكم شباب معناها صغار، خاطر هي مسابقة دولية خاصة بكبار الطباخين من الشباب. شيخ الشباب.
0: أما يفوتوك بإكسبيريونس.
1: بيان سور. إي مادام أنت قلت فوتوك بالعمر.
0: فوتوك بإكسبيريونس وبعمر.
1: اخترت أنت الأكلة اللي.
0: بالرغم من كل شيء اللي تحصلنا على المرتبة الثانية.
1: تبارك الله عليك.
0: والفارق اللي بيننا وبين المرتبة الأولى هو 3 نقاط.
1: باهي. تبارك الله عليكم. مرام أنت اخترت الأكلة اللي باش تطيبها وإلا كالعادة حطوا لك مكونات وأنت تتصرف فيها.
0: انا ملي في تونس كراس شوركي هبطت الحاجه الوحيده اللي نعرفوها فما فولي وفما صومون اختار بيناتهم.
1: وانت شو اخترت؟
0: اخي انا ملي انا في تونس كنت شخدم بالصومون. الصومون ابار اني انا نظفته وعرفت نعمل اون فيلي ما خدمتش عليه حتى شيء، خدمت على ليجوم يعني كل ليجوم مثلا ليجوم ما نعرفهاش ولا ليجوم سيزون يعني ما خدمتش بها قبل نخدمها هكا هو اما الصومون ما خدمتش بيه. مشيت غادي قبل الكونكور بالنهار عرفت انا بالهزيمه اللي نستعملها من زوج. فما وصولي. صرت فكره. ماشي انا والشيف محمد روماني والشيف صابري نقدم لهم تحيه. ماشيين في البوس بايح قاعدين نحكي وعايش باش نعمل باش نعمل اكل حتى هذيك اللي حكيناه في البوس 50% يعني طبقناه و 50% كي حطيت في البوكس نتاعي وبديت نخدم خدمته يعني الفكره تجي وقتها كي تحل البوكس نتاعك تعرف هذيك يمشي مع الكولي هذيك يمشي مع الصومون وقتها تركب الفكره نتاعك. البلاك بوكس اللي هو ما فيهوش تحضيرات قبل
1: والصومون والكولي شنو حطيت معاهم استعملت معاهم خضروات شنو؟
0: الحقيقه انا البوكس نتاعي يجيني صغير شويه ما فيهوش برشا دمي فيه كاروت
1: معناتها صعبوا عليك شويه المهمه
0: يعطيك الصحة أي ما فيهوش برشا شوا باش أنت تبدع وصعب علي شوية هما حطوا لي برشا أنواع نتاع بات حطوا لي كسكسي ومعاه شربة ومعاه برغل. يعني أنت هذوما كيف باش توظفهم حاجة صعيبة برشا.
1: وش عملت مالك فيش ش عملت؟
0: أنا عندي حقتي 30% ما نستعملوش. يعني في الباك بوكس 70% تستعمل و 30% عندي حق ما تستعملوش.
1: تستغنى عليها؟
0: 30% استغنيت عليها.
1: ايه
0: الوقت كان ساعة ونص بين انتري وسويت فوق تروى يعني تعمل انتري نفسه اما تروى بلا فوق تروى وكيف كيف السويت ساعة ونص بالدريساج بحقيقة الوقت خسرني شوية اما الحمد لله.
1: شنو طلع البلاتي شوقتني انا زيد
0: لا خبزت بالصومون اونتري وبالبولي سويت نفس الكونسيبت مسلمين ونعملوها.
1: استعملت كسكسي استعملت البرغل شنو استعملت؟
0: ما استعملتهمش
1: خاطر شويه ما يمشيوش كينهم مع الامور الاخرى هكا ولا
0: هم يمشيو يسحقوا شويه وقت ويسحقوا كرياتيفيتي لازمهم يعني شويه وقت
1: وانت ما عندكش برشا وقت وقتها باش تقعد تخمم برشا معناها اي
0: التصميم تاعي روسي فهمت
1: المهم انها خرجت اكله بنينه مادام اختاروك انت وتوجوك انت مادام خرجت حاجه بنينه مفوحه بالكدا عجبتهم وهذا طبعا باش يحل لك باب كبير امام نجاحات اخرى في مسارك مع التكوين المهني التونسي بعد هالمسابقه ذي والتتويج مرام معناتها كنت تحكي لي شويه على التجربه هذه بعد ما انت من بعيد مش كيما انت تبدا عايشتها في وقتها والمناسبه مازالت سخونه كيما توا معناها بديت تفهم في روحك وتقيم بالكدا كيفاش تقيمها وتقيم اختيارك في انفتاحك وتواصلك مع التكوين المهني
0: في غادي ما كنت محطش الحق يعني ما فهمش حتى احساس ما فهمش حتى شعور يعني انا وقت قالوا لي راهو لولاني تطلع ماني تغششت برشا وكيفاش مانيش انا لولا وما دخلت

0: ما حسيتش كفرحة لي أنا محصلة على المرتبة الثانية. فرحة يمكن حسيتها من بعد، حسيتها الفرحة كي هبطت في المطار
1: كي روحت لتونس،
0: دارنا وصحابي عاملين لي أمبيونس ما كنتش نتخيلها. جملة فرحة دارنا وفرحة أصحابي، يعني هي اللي خلتني نفرح بالمنصب نتاعي.
1: تفرح بالتتويج هذايا. وانت تو مخمة مرام، شنو تو المراحل اللي جايه بعد ما تكمل القرايه نتاعك؟ شنو معناتها مخمله في بروجي خاص بك انت؟ مخمه تعمل ساعه قبل كل شيء تجربه اولى تكتسب خبره من خلالها، معناها تلتحق باحدى المنشات السياحيه، ولا كيفاش؟ فسر لي شنو انت مخمه تو.
0: بالنسبه للتجربه اللي عشتها اكسبيريونس هي انا، وحاجة بيش لي أنا، مش معناها أنا تحصلت على المرتبة الثانية أكهو سيء لازمني نقص السلم نطلعو درجة درجة. طوى إن شاء الله ناخد دبلومي نشد خدمة نعمل إكسبيريونس، ومن بعد يولو لك تكون حاجات أخرى، خاطر السلم لازم نطلعو درجة درجة، ولازم لازمش إنسان بتجربة يقول لي أنا سيء وصل. أنا إنسان بزيد نقطة برشا، لازمني نتعلم برشا باش
1: نوصل. أما الأفاق ما شاء الله محلولة برشا. وإن شاء الله مفتوحة لبرشا نجاحات أخرى. احنا مرة جديدة حابين نثمنوا التكوين المهني في تونس، نثمنوا الدراسة فيه، التكوين معناتها اللي حقيقة يخرج شباب متكون قادر على أنه هاك تشوف وينافس معناتها في معناتها مناسبات دولية كبرى، تلقاو رواحكم وتخرجوا متوجين مش تلقاو رواحكم هكاهو. مرام تحب تضيف حاجة أخرى بعد ما حكينا التفاصيل هذه الكل؟
0: نحب نكمل نشكر المدير سونتر دو فورماسيون دو برونتيساج حي الزهور تاع ليبريبا، نشكر لي فورماتور نتاعي الكل، نشكر الشيف احمد بريدي صعب معايا برشا، نشكر اي انسان يعني بالحق صعب معايا وتمني الخير.
1: ألف مبروك مرة جديدة مرام رزقي المتوجة في المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب بروسيا بعد دراستك إذن في مركز زهور. تكونت إذن في الاختصاص هذي نتاع الطبخ اللي هو كما قالت مرام راهو شامل برشا اختصاصات ضمن الاختصاص الكبير هذايا. ألف مبروك ليك مرة أخرى مرام، وإن شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح، ديما متوجين إن شاء الله شباب تونس. 10:59 دقيقة كانت هذايا تفاصيل قصة النجاح لليوم، قصة نجاح مرام رزقي. بعد شوية باش تحدثوا على حدث كبير ومميز باش تعيشوا بلادنا في شهر جوان المقبل، التفاصيل بعد قليل مع سياسي نقويع رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. تمام ال11 على موجات إذاعة الشباب، رفقة طيبة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا في إذاعة الشباب، وإن شاء الله تقعدوا تسمعونا خاطر فما برشا برمجة مميزة وخاصة اليوم العشية مساء ليلة العيد وسهرية العيد إن شاء الله، وغدوة نهار العيد إن شاء الله، وحتى نهار ثاني عيد إن شاء الله تقضيوا معنا كالعادة أوقات مميزة على موجات إذاعة الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد لحديش واربعة دقائق الصباح. مواصلين اللقاء في فقرة جديدة من فقرات برنامج خوذ فرصتك اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي فقرة اسأل الإكسبير.
0: اسأل الإكسبير
1: والخبير اللي حاضر معنا، وانا سعيده باستقباله هذا الصباح، سي ياسين قويعة، رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. سي ياسين صباح الانوار والخيرات.
2: اهلا وسهلا، اسمحوا لكم وتحيه لكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا،
2: يلا ديما متالق يا ربي
1: يعيشك. شكرا لك سي ياسين، مرحبا بك ديما بحذينا، تنورنا في برنامج خذ فرصتك. خاطر وقت اللي نستقبلوا سي ياسين يعني انه فما فرصه جديده، يعني انه فما حدث نحكيوا عليه ويخص الشباب، يخص التشغيل، يخص فرص الاستثمار ولا بعث المشاريع. واليوم باش نحكيوا على قمه، على حدث استثنائي، الموعد نتاعو ان شاء الله باش يكون في شهر جوان المقبل، يجمع بين الذكاء الاصطناعي، الاستثمار والابتكار في مجال الصحة واللقاءات الثنائية والتفاصيل متاع هالكلمات، المفاتيح هذه الكل، باش نخلي سي ياسين هو اللي يفسره لنا ويعطينا أكثر فكرة على هذه القمة، هذا الحدث، ويعرفنا عليه.
2: كما تعرفوا المنظمة لرواد الأعمال، يعني كل ما تلقى فرصة باش تكون هي حقيقة يعني تساهم في دفع رياد الأعمال وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتساهم خاصة في خلق فرص للشباب. اليوم يعني البرنامج هذا الممتاز اللي حقيقة في كل مرة إلا وأتيحت لنا يعني الكلمة باش نزيد ونعطيه أكثر تفاصيل على التظاهرات المنظمة من طرف المنظمة لرواد الأعمال. المرة هذه بالشراكة مع الجمعية التونسية الأطباء في العالم اللي هي تضم حوالي 6600 طبيب، جات الفكرة هذوما دي ميدسان يعني كيما نقولوا ريزيدون اترونجي تيرو. جات الفكرة وحسيت في كلامهم وحسيت بعد اللقاء معاهم انهم فعلا يخموا يعني سيريوزمون للعودة لأرض الوطن، انهم يخموا ينفستيو في تونس، انهم يخموا يرجعوا، انهم مش يكسروا هذيك القاعدة متاع هجرة
1: الأدمغة اللي يمشي يقعد لبرا، معناه يقرا ويقعد.
2: فكانت بالنسبة لتونس خوذ فرصتك، يعني هذو ما ناس عبروا على الشيء هذا، ما نجمو كان احنا نكونوا يعني مدين دينا ونظمنا هاللقاء هذايا وخممنا في حاجتين. الحاجة الأولى هو استقطاب هالكفاءات هذوما وعززنا الشيء هذايا بتمثيليات من وزارة الصحة باش يكونوا حاضرين، وزارة الاستثمار، وزارة التكنولوجيا، الاستركتور دابوي، ومش نحاولوا نفسروا فما جديد وش فما يعني ديزافونتاج بالنسبة للتونيزيان للانترانجي في السكتور ميديكال، واللي يخموا خاصة باش يفتحوا مستشفيات، باش يحلوا معامل أدوية، داكوغ، باش يكونوا يعني ديزاكتور ويدخلوا لتونس من باب كبير. وثاني حاجة فكرنا أنهم لفات مازال وغادي ومازال ودونك يعني عندهم ريزو متاعهم، فكرنا كيفاش هالستارتابر متاعنا والشركات الناشئة في المجال هذا الهيلثتك وفي الياء وفي كل ما يتعلق بال يعني الهيلثتك اون جينيرال، كيفاش اليوم نجمو نخلقو سكون ابيل احنا سميناه ذا بريتش، هو حاضنة ومسرعة في نفس الوقت، مش تتيح فرصة للشاب هذا اللي عنده ستارت اب، اللي عنده شركة ناشئة، باش يحتك بهالخبرات، باش يدخل احنا سكون ابيل لاكسي ومارشي انترناسيونال. علاش ليه هذوما جايين معانا دي بزنس انجل ودي فوند انفستيسمون انترناسيونو يحبوا يسمعوا، مش تصير فما ان سيسيون دو بيتش يعني تبارك الله اكثر من 50 شركه ناشئه مش تكون موجوده باش يستمعوا لهم، باش ياخذوا بيديهم، باش يحاولوا يعني يصلحوا لهم يعني وحتى يفينانسيوهم. دونك هذه هو خصوصيه الملتقى،
1: يعني حتى فرص للتمويل ان شاء الله باش تكون موجوده
2: بيان سور، خاطر هما اصلا يقول لك احنا زاد اليوم اون لي مويان، كيما مش صحيح مش ننفستيو في تيرا وفي كذلك، اليوم في العصر الرقمي نحبوا ننفستيو في شركات ناشئه، نحبوا ننفستيو في افكار، نحبوا اليوم كتوانسه نعطيو فرصه للتونسي، نعرفوا المارشي اوروبيان كيف كيل دوموند، نعرفوا المارشي انترناسيونال كيف كيل كريش. بخبرتنا اذا لقينا هل يعني هل الفيبر هذه دونك اون فايتر احنا السباقين لتمويل هالافكار المشاريع. فهذاك علاش هو يجمع الحق بين استقطاب هالكفاءات التونسية وفي نفس الوقت بين خلينا نقولوا الانترناليزاسيون دو دو دو دو الاستقطاب يعني تونسيان وخروجها للأسواق يعني العالمية.
1: مع تعليقات مميزة هذه بالحق سياسيين على خاطر هما الشباب معناتها والأطباء المقيمين بالخارج واللي هما يخموا باش يستثمروا الملاب في تونس، توفروا لهم انت الفرصة باش يتلاقاو مع شباب أخرين عندهم الكفاءة زادة، معناتها كل جهة فيها الاختصاصات وفيها كفاءة معينة وفيها مهارات معينة، وقت اللي يتلاقاو مع بعضهم ما ينجموا كان يعملوا الفارق كبير، يعملوا فارق كبير ويعملوا معناها فرص للاستثمار ان شاء الله تكون ناجحه جدا في مجال حيوي في مجال الصحه. الحدث هذا وقتاش الموعد نتاعو السياسي ان شاء الله؟
2: ان شاء الله 8 جوان في تونس العاصمه داكور فرادي سومبلو. اليوم يعني فما سيت نتاع انسكريبسيون عملنا رابط www.bridge.one.org.tn وعندنا رقم اخضر على ذمه يعني شكون يحب يشارك 24 208 238.
1: فما اخر اجل للتسجيل ولا مفتوح يقعد
2: والله شي اخر اجل ان شاء الله يوم 2 جوان
1: يقعد ينجموا يسجلوا
2: هاي الامور خاصه راهي فرصه حتى للمدفع حتى للشيء ستركتور الكبار للادويه مع عمل يعني اليوم شوف فما خلينا نقولوا مش يجمع بين اللقاءات المباشره، مش يجمع بين الانفستيسور والشركات يعني احنا المساهمه في راس المال. اليوم كيف كيف حتى في الدوله الحمد لله فما تمثيليه كبيره توا ريسك ان شاء الله 90 من اكثر من 90% ان شاء الله وزير الصحه مش يشرف على الملتقى هذايا. وزاره التكنولوجيا الاتصال، لجنه الصحه في في في في, في, في مجلس نواب الشعب، لابي دونك لابي يعني في في في في اسمهم الستركتور دابوي يعني بوبليك باش يكونوا حاضرين.
1: اهم الهيكل الرسميه الداعمه للمجال هذا باش تكون حاضره تقريبا
2: بيان سور صحيح تابع وفهمت والاكثر من ذلك مش حتى حاضر السي دي سي كيف كيف ان شاء الله. دونك اكثر من ذلك هو خلقنا احنا كيما نقول انت ان موديل دونك مش يكونوا فما دي بيتش مش يكونوا فما دي زوريونتاسيون مش نخدموا زاده فما على نوسيون جديده تونس بحاجه ليها اللي هي النوسيون تاع الكراود فوندينغ في السيكتور هيلث تيك. دونك مش نحكيو على التمويل التشاركي في قطاع الصحه هذه التكنولوجيه يعني عرفت دي دي دي دي دي دي زاكس كبار على الاخر حوايج يعني نتشرفوا احنا كمنظمه تنظيم رواد الاعمال اللي اليوم توفقنا ربي باش وصلنا باش نعملوها حوايج ماكرو حوايج كبيره حوايج يعني ما تنجم تحط كان اثر يعني ايجابي خاطر احنا اليوم كيما تعرفوا اون شيرش كل امباكت راهو داكور ونحاولوا لماكسيموم نعطيو فرصه للشباب التونسي نعطيو فرصه للشباب نعطيو فرصه مش حتى مش فرصه هذه يعني براتيكمون اربط بسهم يعني ما شاء الله
1: كل شيء جاهز كل شيء موجود فرص للقاءات معناها نتصور متوفر لو كان عن طريق معناتها مثل هذا التظاهرات هذيا المميزه. نعاود نذكروا اذا الموعد ان شاء الله باش يكون نهار 8 جوان اخر اجل تسجيل 2 جوان في احد نزل العاصمه. عندك رقم هاتفي كان تحب تعرف وين كنت حب ذكر
2: 38 هذه رقم اخضر الصفحه الرسميه للمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال السيت ويب كل شيء موجود فهمت. دونك لي ميدسان اكثر نحكيو من 250 طبيب مش يكون حاضر لي اكسبير في السونتي الناس اللي فريمون يعني معنيه بالادويه ومعنيه بالبارا ومعنيه بكل ما يتعلق بالقطاع هذايا مرحبا بكم يجيو يعرفوا برواحكم يجيو يتعرفوا على يجيو استقطبوا يعني ما عادش نقولوا يجيو فما تمويل اليوم يجيو فما فرص شراكه اهم التمويل، فما سكون ابيل تمويل مع السوق، فوالا هذا العنوان، هذا
1: فرص للاقتناص، اقتنصوها الفرص، ما تخليوهاش تتعدى من جنبكم وانتم قاعدين تتفرجوا. نستناو في مشاركه الشباب هذوما في الكفاءات التونسيه، نستناو في الشركات الناشئه، في ليزابليكاسيون اللي عندهم واللي قاعدين مخبين وين هما برشا. انا نتفكر معناتها لو كان نخرجوا بركه اللي قدمناهم معناتها في برنامج خذ فرصتك، نحبوا نلقاوهم موجودين ويستفادوا من هالشركات الجديده هذه، من الفرص اللي باش تكون حاضره في تونس.
2: والله هذا هو دونك بالحق، يعني اليوم راهو كي نقولوا اون بي اتيغي لاتونسيون تاع اكبر جمعيه اطباء في العالم واللي رئيسها تونسي، شو برك الله شعبنا كفاءات، واللي تضم 6600 طبيب، واللي اليوم الكلينيك صدقني يعني هما عندهم في الكونسورسيوم في في في في في فرنسا في 180 كلينيك، تصور لو بريزيدون تونسي وباش يجي
1: ما شاء الله، اكثر شيء من الفرصه الكبيره هذيا معناها.
2: تصور سي معز بن علي يدخلوها يحطوها على لينكدين وشوفوا يعني في من كومبيتونس انترناسيونال ويحاضر في واشنطن العالم الكل داير
1: تلقاوه موجود بحذاكم في التظاهره هذيا.
2: يعني اسامي كبرى ناس يعني كفاءات بالحق بروفيتي، صحيح ممكن طاقة استيعاب القاعة وكذا بور دي ريزون من الرموش تكون اكثر، لكن تبعونا حتى عن بعد ليسونسيال. مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا يعني يتم النفع. وهذه مرة أخرى تحية لكل القائمين على يعني التظاهرة هذه من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وكل قياداتها الوطنية والجهوية، وبارك الله فيكم أنتم، ونستناك سماح أنت إن شاء الله تكون حاضرة
1: إذا شباب إن شاء الله.
2: حتى برنامج خوف فوسطك سمعت البروفيل كان ثم 5 أو 6 شباب في القطاع هذه تعديوا معكم، مرحبا بهم عن طريقكم أنتم، الدعوة مجانية ومرحبا.
1: شكرا لك سي ياسين، يعطيك الصحة، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في تنظيم هالتظاهرة الدولية المميزة هذية. نقول لك على بكري إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله عيد مبارك لك ولعائلتك. شكرا لك، شكرا لك سي ياسين، شكرا لك، يعيشك سي ياسين، مشكور. سي ياسين قبيعة هو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، كان قدم لنا كل التفاصيل الخاصة بالتظاهرة الدولية لنهار 8 جوان اللي بيصير في تونس العاصمة، فرص حقيقية للاستثمار للتمويل للانفتاح إذن بالكفاءات التونسية ومعها على خارج واحنا وانتم في تونس انطلاقا من تونس. مواصلين اللقاء 11:16 دقيقه صباحا، مرحبا بكم ومعاكم في اذاعه الشباب ديما، نرحب بكل مستمعينا الكرام ونشكرهم على تواصلهم معنا وعلى اختيارهم لموجتنا.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا وهي خاصة بفرص التدريب والتشغيل.
1: عروض الشغل
0: اللي يبحث مازال على شغل هو مدعو نهار 3 جوان المقبل للحضور في مكتب التشغيل والعمل المستقل بالشرقية واحد، على خاطر نهار 3 جوان المقبل إن شاء الله باش يكون نهار مفتوح خاص بالانتدابات لفائدة مؤسسة خاصة، مؤسسة تشغيلية خاصة. إذا كنت تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل ومعطيات حول اليوم المفتوح هذايا، رقم الهاتفي 71-802-027. عاود نذكر بالرقم 71-802-027. إذا تتواصلوا مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بالشرقية واحد قبل نهار 3 جوان طبعا، حتى تاخذوا كل التفاصيل اللازمة وتعرفوا كل المعطيات حول المؤسسة التشغيلية اللي توفر فرص التشغيل بالنسبة لطالبيه. نعود نذكر كذلك ببرنامج كاب امبلوا، خط تمويل مفتوح يوصل ل 200 مليون بالنسبة لحاملي الشهادة العليا و 150 مليون بالنسبة للمتكونين في التكوين المهني. مازال المجال مفتوح باش تشاركوا في الخط هذايا وباش تحصلوا على التمويل هذايا، اما فما شروط معينه. الشروط هذايا لابد انكم تكونوا في مرحله جاهزين، يعني قمتوا بدراسه الجدوى بالنسبه للمشروع، دراسه كامله الخاصه بالمشروع، الفكره بطبيعه الحال حاضره، الامور كلها مهيئه. هذه في مرحله اولى او النوع الاولاني من الناس اللي نجموا يشاركوا. كذلك الشباب اللي نجموا يشاركوا اللي عندهم مشروع معناتها قايم الذات لكن يحبوا يقوموا بالتوسعة، نجموا زادة تشاركوا وتاخذوا فلوس 200 مليون ولا 150 مليون. والنوع الثالث اللي هو نجموا تتحصلوا زادة على المال المتداول، ما عندكم مشروع وقايم الذات ومور مريقل لكن تحبوا الفون دو رولمون باش تدوروا دولاب كما احنا نقولوا، الفرصة السينحة، تنجموا كذلك ضمن برنامج كاب امبلوا تاخذوا التمويلات اللازمة باش تدوروا المشروع نتاعكم وتخدموه. إذا المجال كما قلت مازال مفتوح بالنسبة لبرنامج كاب امبلوا، تتواصلوا مع الوكالة الوطنية للتكوين والعمل المستقل وتلقاو كل التفاصيل، البي تي اس كذلك تلقاو عندها كل التفاصيل. هكا نكون وصلنا معاكم لختام برنامج اليوم من خذ فرصتك. أجمل تحية نجم كان حاضر معنا في الجانب التقني للأستوديو الفانسيب وفي فارس قرفة في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. يتواصل اللقاء بعد الأخبار مع برنامج تونس اليوم. أنا مبقى لي كان نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة يا ربي. عيد مبارك للجميع، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية رئاسياً يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليمات وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. توقيع اتفاقية شراكة أمس بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، وكذلك المساهمة في تحديد حاجية القطاعات الاقتصادية من الكفاءات وتنفيذ برامج إعادة التأهيل المهنية وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية. كما تشمل محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجية المؤسسات بالكفاءات المطلوبة وتطوير الشركات بين مراكز التكوين المهنية والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية. من أخبار العالم، وزارة الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. إيران تؤكد أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والخدمات الأمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع

0: ساعات وبرشا غنايج من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 لل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين الصبحية مع حسان، والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.

0: تونس اليوم. تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات والمواكبات الخارجيه. اليوم 3/26 ماي 2026 الموافق للتاسع من ذو الحجه 1447، اليوم اللي يتحول فيه الحجاج الى جبل عرفات، جبل العظيم اللي يتحول الى بحر من نور وايمان، موج بشري ما تراش فيه نهايه. المشهد اللي تعجز الكلمات عن وصفه، يقف فيه الحجاج وتندمج فيه أصواتهم في سمفونية إيمانية واحدة تصعد إلى السماء كأنها قلوب مجتمعة

الكلمات اللي تتردد على آلاف الألسنة في آن واحد، بياض ثياب المحرمين تعكس صفاء نية أصحابها، الدموع تسبق الكلمات، الخشوع اللي في القلوب يسبق الدموع، ومع كل تكبيرة تسقط الذنوب وترتفع أرواح. إنه يوم عرفة، أعظم أيام الله على الأرض، وقت يلتقي الزمان بالمكان والعبد بربه في أقدس لحظات العمر.

0: إن شاء الله يكون حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لجميع حجيجنا الميامين. بعد شوية باش نقعدوا في نفس الإطار وباش نمشيو للبقاع المقدسة نعملوا طلع على الوضعية الصحية للحجيجة التوانسة مع أنيس المزوغي المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. موضوعنا الثاني نحكيو فيه على البرنامج اللي وضعته وزارة النقل لتأمين تنقل المسافرين خلال عيد الإضحى المبارك. البرمجة والتفاصيل ناخذوها بعد شوية مع وسيم تقية المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل. الموضوع الثالث نحكيه على أبرز التوصيات اللي قدموها الأباطرة للتعامل مع الأضحية ليلة العيد ويوم النحر لضمان سلامة وجودة اللحوم. الأستاذ أحمد رجب المكلف بالأعلام بعمادة الأطباء البياطرة يعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع. في نفس السياق تكون حاضر معنا سمر كريفة الأخصائية في التغذية وتقدم لنا النصائح الغذائية الصحية والمتوازنة خلال يوم العيد. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج ألفة نصيب فارس قرفة في الإخراج الرقمي نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية بدنا عرفاوي فيصل شابو في المواكبة الخارجية وليد نويري في الاقتصاد اليوم الأستاذ الحبيب سماوي في التحليل والتعليق ومعز العويني في الأعداد والتقديم. أستاذ تحية لك.
1: تحية لأحباء إذاعة الشباب نتمنى لهم العيد مبارك واليوم يوم عرفة كما قدمت أنت. يلزمنا نتذكر أنه أخوانا في فلسطين للسنة الثالثة على التوالي يقع منهم من الحج. معناها الناس الكل مشات تحج لكن الكيان الصهيوني هذا يعني منحهم من أداء مناسك الحج باش نشوفوا احنا قمة العنجة هي متاع الكيان الصهيوني هذا وكيف كيف احنا كي نعيدوا. معناها ثم شكون شراء أضحية ثم شكون ما شراش لكن نتذكروا زاد أخوانا الفلسطيني اللي معناها يدوبك يلقاو المساعدات ويلقاو الأكل في ظل منعرفوا حرب المجاعة وحرب الإبادة اللي تعرضوا لها. إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله العيد يعود بالنفع وإن شاء الله نشوفها إن شاء الله العيد الجاي في فلسطين محررة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في فلسطين والدعاء مستجاب.
1: إن شاء الله إن شاء الله الدعاء مستجاب.
0: إن شاء الله ربي ينصرهم وربي يفك أسرهم. على كل احنا بعد شوية باش نحكيو كما قلنا على البرنامج اللي وضعته وزارة النقل في خصوص تأمين تنقل المسافرين خلال عيد الإضحى لكن في البداية خلينا نبدأ بالأنغام.

0: اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا 11:47 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي نطرحوها معاكم، نحكيه على البرنامج اللي وضعته وزارة النقل لتأمين تنقل المسافرين خلال عيد الأضحى المبارك. البرمجة والتفاصيل ناخذوها مع وسيم تقي المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل. سي وسيم، تحية ليك، إن شاء الله عيدك مبروك.
4: عايشك علينا وعليك سي مهز وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة راديو جون.
3: شكرا ليك سي وسيم لقبول الدعوة. دونك خويا الغالي، في كل مناسبة الحقيقة كي تبدأ ثم هكا عطلة عيد نقا وثم ضغط في مختلف المحطات، أما كي نحكيو على البرمجة اللي وضعتها بصفة استثنائية وزارة النقل لتأمين تنقل المواطنين خلال الفترة هذه سي وسيم.
4: أحسنت، سنة هذه عندها خصوصية خاصة باعتبار تزامنها مع اجتياز الامتحانات. الوزارة وضعت برنامج استثنائي بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل ومهني النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. يمتد البرنامج هذا يبدأ من نهار الجمعة 22 مايو ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وتبعا لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي 45%، وباش تأمن الشركات الوطنية والجهوية حوالي 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية على كامل خطوطهم.
3: واضح سي وسيم، كي نحكيهم لهنا ممكن زاده على مستوى معناها العوده الى تونس العاصمه ان شاء الله، كيفاش باش تكون البرمجه؟ نفس السفرات باش تكون ولا كيفاش بالضبط سي وسيم؟
4: اكيد كيما في الذهاب كيما في العوده، باش نامنوا حتى ايام العيد باش تامن الشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه 13 سفره يوميه، والشركه الوطنيه للنقل بين المدن باش تامن 80 سفره يوميه بين منتظمه واضافيه ذي ايامات العيد، والبرنامج باش يتواصل الى غايه يوم الاثنين 1 جوان. فما ناس باش تروح نهار الخميس نهار الجمعه السبت ولا حد، الوزاره حاضره معنا الفرضيات الكل باش تامن طلبات التنقل للوجهات الكل وعوده المواطنين ان شاء الله في امن وسلام.
5: بلاي سي وسيم، بالنسبه للاكتظاظ والموضوع الرقمنه، بداشي موضوع الرقمنه بالنسبه للحجز الاماكن ولا في العيد ما يكونش موجود
4: ان شاء الله؟ كان ربي حين بخير ان شاء الله. فما برنامج نتاع رقمنة تولي عن بعد، معناها اقتطاع التذاكر نتاعهم ان شاء الله العيد الجاي ان شاء الله بالنسبه للشركه الوطنيه للنقل بين المدن باش يتولي اقتطاع التذاكر ينجم عن بعد، ونوليو معناها ما عادش يتنقل المواطن باش يقتطع التذكره نتاعو. اليوم بدينا بعمليه الحجز المبكره قبل بجمعتين باش نجموا، فما ثلاثه في اقتناء التذاكر ان شاء الله. عام الجاي يكون فما برنامج لاقتناء التذاكر عن بعد ان شاء الله.
5: معناها تو الحجز مبكر، معناها قبل اسبوعين يجم المواطن يمشي يحجز في السفرات اللي يحب يمشيها.
4: اكيد، هو الوزاره سنة معناها تم تطوير الاصول الكل وكان على ذمه الوزاره. اليوم فما الحجز قبل ب 15 يوم مكننا معناها من تطوير الاصول نتاعنا، وين فما الطلب على وجهات معينه يقع توفير الحافلات الضروريه لتامين التنقل. اليوم على مستوى محطه باب علي، واليوم الكارت استنى المواطن مش المواطن يستنى الكارت. الحمد لله اليوم امننا معناها الذهاب نتاعهم، وان شاء الله في العوده ان شاء الله كيما نجحنا في الذهاب ان شاء الله في العوده نامن زاد في افضل الظروف الملائمه.
3: الاكيد هو سي وسيم كما قلنا في وزاره النقل في كل مناسبه معناها تعمل مجهودها الحقيقه لتنقل المسافرين. انت قلت في باب علي والكارت استنى المواطن، اسكو المشهد هو بيدو موجود في باب سعدون سي وسيم والا لا؟ وقت اللي نحكيو زاد على معناها ثم شكون اللي استغل الفرصه هذه سي الحبيب للاسف ويقوم بنقل المسافرين اولا بطريقه غير قانونيه، وثانيا الاسعار اللي نلقاها مشطه، هل انه نفس الشيء نلقاها في باب سعدون والا لا سي وسيم؟
4: سي مهز كما تفضلت، اليوم الحقيقه معناها يوم ذروه بالنسبه لمحطه النقل البري بباب سعدون في اتجاه الشمال. صار بعض الاكتظاظ الظرفي بدايه من الرابعه صباحا، تم التدخل بالوقت وتطوير الأسطول لتلبية طلبات، حيث تم تأمين حوالي 150 سفرة انطلاقا من
3: محطة سيباسين. بالله بعد إذنك سمحني، زميلنا فيصل شابو موجود تود سويت في باب سعدون، خلينا ناخذ فكرة على المشهد كيفاش مع

0: كي وعليها موجودة لهنا بكثرة. اللي قاعد نلاحظ فيه برشا سيارات قاعدة تستغل في المواطنين بالرغم من تواجد الأمني هنا موجود مع تواجد الأمني في المحطة، لأنه الظاهرة هذه موجودة بعض السيارات وبعض المواطنين اللي قاعد نلاحظ فيهم قاعدين معناتها يتواصلوا مع المواطنين ومعناتها وبسيارات الشخصية هذه نتاعهم السيفيل يهزوا في الركاب كما قلت ماهيش مأمنة، التعريفة تكون غالية شوية، ولكن لهنا المواطن التونسي يلقى روحه ساعات في ربما يلقى لك أنا مجبور. فما اكتظاظ، فما نقطة شوية في اللواجات لهنا، نقطة شوية في وسائل النقل، نحكي عن اللواجات لهنا ونعرفوا شوية آخر شيء يزيد شوية الاكتظاظ لأنه اليوم يوم عمل. حاجة أخرى زادة بالنسبة للسيارات الأجرة نحكي على اللواج راهو زادة فما استغلال، أنا حكيت شوية بعض المواطنين الموجودين لهنا التعريفة زادة شوية، كل عام نحكيوها ما نعرفوش شنو الأسباب، يلزم تكون فما فرق مراقبة معناتها تكون حتى على الطريق على الكياسات يلزم يثبتوا من اللاعب ويسألوا حتى المواطنين قداش طلعت في اللواز قداش خذي عليك، راهي هذه حاجات راهو احنا كي نحكيو لهنا راهو يهمنا ديما بالدرجة الأولى المواطن التونسي.
1: معنا يزيدوا على التسعيرة القانونية فيصل
0: اي هو تجاوز فما تجاوز على التسعيرة القانونية لهنا، اي لواج لهنا موجودة سواء كان وانا زاد اول الاسبوع زاد كنت معناتها في محطة باب عليوة فما تجاوزات الاكتظاظ وايضا التجاوزات لصاحب سيارة الاجرة لو يشترط انك ما تطلع قبل ما تطلع انه باش تخلص التعريفة نتاعك بالزيادة نتاعها، الزيادة اللي حدد فيها وحده معناتها ما فماش حتى حد اللي خوله باش معناتها باش يحدد الزيادة، ما هيش الزيادة دي نحكي عليها ما هيش قانونية، يختار السوم اللي يحب عليه، لكن ديما قلت لك راه فما عائلات فما ناس كبار وفما مواطنين اللي ربما ساعات يقول لك كنت روحي مجبور انا باش نخلص ب 20 وب 25 بينما كنت نركب.
1: اي لا مش معقول هذه ابتزاز معناها وخرق للقانون.
0: اي ابتزاز مخالف للقانون وابتزاز، ويلزم هذه النقطه المهمه انه في الكياسات يلزم تصير عمليه توقيف السيارات الاجره هذوما ويلزم يثبتوا مع الركاب قداش اخذ عليه السوم تاعه، لانه راهو المواطن راهو بالحق. قلت انا من بكري انه كنا تعبنا تعب المواطن وحكينا على الوضعيه اللي عاشها المواطن مع القشاره ومع الفلاحه كيفاش على السوم العلوس وتجاوزاته بتاع الاسعار والمارج نتاع الربح كيفاش زاد برشا وكيف زاد اول الاسبوع في برنامج السوم حكينا زاد على تجاوزات بتاع الجزاره وكميات الحجز نتاع اللحوم الحمراء الفاسده واللي فتره عليه فما ناس تستغل الفرص هذه مش خليني نقول باش يتعبوا المواطن البسيط الزوالي اللي يحب على فرحه ويحب على انه يوصل يعدي العطله هذه بحذا عائلته وتلم العائله، راهو هذه راهي التوانسه احنا من المفروض راهو نكونوا معناتها يد واحده، راهو بالحق هذه فرحه عيد نتاع نهايرين ومن بعد باش ترجع العباد تخدم على روحها، راهي في العام عندها معناتها المناسبه ولا اثنين باش يروحوا فيها، ما يلزمش تكون الاستغلال هذايا، ويلزم فرق كما توا مشكورين هو فرق الامنيه موجوده، لكن راهو تجاوز قاعد نشوف فيه بعيني انا توا، فهمتني؟ كيفاش ياخذوا الاماكن هذه معناتها ولي سيفيل معناتها الكلون دي شتاو ويعبيوا في البلايص وفما طلبه وراهو فما حاجه اخرى، قلت لك ساعتين اخرين وباش تزيد تشوف الاكتظاظ، سي وسيم ربما فض الاكتظاظ الصباح الاربع نتاع الصباح، هذه الناس اللي ما تخدمش خارج الصباح شوي، اما ساعتين اخرين بعد شوف زاد الاكتظاظ في ساعتين، وحاجه اخرى نقولوا راهو سيس وحكم راهي الكراهب هذه راهي تجري برشا باش يقول كان نعبي حتى زوز كورسات نعمل مرتين العبايه، راهو يجري برشا وما هوش مامن وما هوش اثريه ويبدي يسوق بشلاكه خاطريتها حتى لابسه سامحني معناتها لابس حتى الهندام ماهوش منظم، راهو حتى السيارات الاجره زاد يجري وشوي يقول كان باش نعدي زاد البلايص لانه يخدم في الاتجاه واحد لانه في الاتجاه الثاني يقول كان نجي فارغ في الرتور نجي فارغ نجري بشويه باش نعدي اكثر بلايص. وطريق السلامه للجميع.
2: طريق السلامه اكيد نسيسر واحنا واحده واحده. شكرا ليك فيصل لمجمل اللقاحات اللي قدمت لنا. نرجع لك سي وسيم، دونك فيصل تحدث ممكن على النقل العشوائي للاشخاص، تحدثنا زادة على الأسعار اللي تكاد تكون خيالية، معناها الانتهازية موجودة في كل فرصة، معناها سي الحبيب وسي وسيم نلقاو بعض الأشخاص اللي تستغل في المناسبة هذية من أجل الكسب نتاع المال اللي يكون بطريقة سريعة. سي وسيم بالنسبة لليوم العشية إن شاء الله كيفاش باش تتعاملوا مع الوضعية مع الناس اللي تكمل الخدمة نتاعها وما طبيعي تروح العائلات تعيد في ديارهم سي وسيم؟
3: اكيد سي مواز، نحن كيما معناها صباح في الصباح الباكر معناها شد بعض الاكتظاظ، الحافلات معناها تم تطويحها في الاتجاهات اللي شهدت الاكتظاظ، كذلك معناها العشيه باش نكون

0: متواجدين اخر وقت، مش مناش باش نخليه حتى مواطن معناه ماهوش باش يروح. بالنسبه للتجاوزات هذه صحيح عاين عديد التجاوزات وتم تحرير محاضر في الغرض، تم التنسيق مع اهل المهنه بخصوص تحسيس منظورهم حول عدم الامتناع عن حمل الحرفاء واحترام التعريف القانوني المطبقة خاصة عن المسالك المستغلة، وفي صورة معناها عدم احترام التراتيب المتعلقة بالخدمة من قبل الساق فان المراقبين الوزارة متواجدين على المكان باش يتصدوا لمثل هذه المراوسات وباش يتخذوا الاجراءات القانونية في الغرض. وديجا لا سبيل اليه الحقيقة، معناها هي فترة عيد اليوم، معناها يعلم به كما قال زميلنا المواطن وكذا باش اليوم معناها نستغلوه لا سبيل اليه كلك سوا معناها من الدخلاء خاصة باش اليوم يستغلوا المواطن. عندنا حافلات متواجدة بالمحطات، عندنا زاد كذلك حافلات احتياطية معناها في صورة فما اكتظاظ على مستوى محطات اللواج الأولوية لسيارات اللواج، أما كي تبدا فما اكتظاظ على وجهات معينة يقع تدعيم الوجهات هذه بحافلات احتياطية تم وضعها لتعزيز العرض بمحطات اللواج.
1: ولا سي وسيم نقطة أخيرة بالنسبة لهذا النقل الموازي اللي كما قال زميلنا فيصل على المستوى على مستوى المحطة الناس تهز، وانا نعرفوا على مستوى الكوفواتيراج هذه هل من تقنين خاصه الكوفواتيراج اللي تقريبا مش لازم يمشي المحطه، يعني نشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي معروفه معناها مواقع معينه ولا بالهاتف ولا بالمسنجر ويتلاقاو ويمشي، وهل انه نجموا نقنوها ولا كيفاش خاطر فيها خطر حتى على المواطنين؟
0: اي اكيد نحن ديجا الفرق نتاعنا باش تتصدى مثل التجاوزات هذه، عندنا فريق متنقل مشترك مع الفرقه الوطنيه للنقل للشرطه الفرقه الوطنيه لشرطه المرور باش نتصداو مثل هذه الممارسات هذه. وكما قلت معناها لا سبيل الي اليوم في فتره عيد وباش يستغلوا المواطن باش يتنقل، وخاصه يبدا معناها عائله معناها يعلم به ربي المواطن، الكيران موجوده بالمحطات والاخر وقت باش تكون موجوده الحافلات ان شاء الله.
2: واضح، شكرا لك سي وسيم تقي المكلف بالنقل المنتظم للاشخاص بالاداره العامه للنقل بوزاره النقل، شكرا لمجمل الايضاحات اللي قدمتها لنا. واكيد سي الحبيب كيما طرحنا الموضوع هذا اللي متعلق بالاشخاص اللي تستغل فرصه العيد من اجل انه الكسب السريع خلينا نقولوا، نلقاو في بعض الاحيان كما قلت مع الكوفواتيراج ثم ناس سي الحبيب الحق تبدا موجوده في المحطات وتصطاد في العبيد اللي باش تتنقل ومعناها وممكن تكون اضعاف الاضعاف التسعيره اللي موجوده في الحافلات وحتى في الواجهات سي الحبيب.
1: اكيد موجود هذه النقل الموازي وحتى حتى ولو حتى بنفس الثمن، فانه الخطر نتاع التامين هذا الناس قال لك يجريوا والتامين الاشخاص معناها والسياره ما تعرفش عليها كيفاش معناها يعني يعني العمل خارج القانون، ونعرفوا انه هذا معناها عباره عن حتى على المستوى الاقتصادي كيفاش انه كل دخل يلزم فيه جبايه، هذو الناس مخلصين سينيس ياسم مخلين جبايه وهذو خارج على القانون. لذا انه انا حبيت انه كان تدخل ممثل وزيره النقل يشوف ان الحلول القانونيه للموضوع الكوفاتيراج اللي قاعد موجود معناها نحبوا له نكرهم في كل مناطق الجمهوريه وقاعد يخدم على روحه، ثم شكون مهنه ثم شكون يستغل هذا ماذا بينا يوقع تقنينه وشبيه. انا ساعات الناس توجد حلول في المجال هذايا
2: وضروري انه يعني تكون ثم زاد انثمنوا مجهودات اللي تقوم بها الوحدات الامنيه سي الحبيب اللي موجوده على مختلف الطرقات من اجل تامين سير العربات وقت اللي نحكيو زاد كيما اللواج والا غيره من العربات معناها المدنيه اللي تتحرك في الكياس، ضروري انه يعني تكون عمليه المراقبه من اجل تجاوز الاشكاليات المتعلقه بالجوانب القانونيه والاشكاليات المتعلق بسلامه العربات بيدها سي الحبيب، لانه في بعض الاحيان ترى عربات ماهيش صالحه للجوانب ورغم ذلك قاعده تنقل في العبيد وتوصلهم الى بعض الاماكن. دونك من النقطه هذه ان شاء الله تكون ثم حملات مراقبه لمختلف العربات اللي موجوده والتصدي لمثل هذه الظواهر اللي لا قدر الله كارثيه حتى على اصحاب العربات بيدهم.
1: تاكيد كلامك رئيس الدوله البارح استقبل وزير الداخليه وكاتب دوله الامن وتناولوا الجانب هذا وانه الاشتغال نتاعهم على احنا معيدين في ديارنا هما يشتغلوا ويخدموا ليلا نهارا ومعيدين في الكياس ومعناها يقوموا بدورهم مش بالتأمين حتى الوحدات الأمنية باش التجاوزات الإجرامية الأخرى، يعني يقف سيارة ساعات يلقى فيها محرمات وغيرها، وهذا نأكدوا أنه راهو الدولة معناها واقفة معناها حتى في ظروف الأعياد لتأمين تنقل المواطن.
2: أكيد احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية نمشيو للبقاع المقدسة نعم نطلع على الوضعية الصحية للحجيجة التوانسة، يكون حاضر معنا بعد شوية أنيس المزوغي المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية ناخذ معاه أكثر تفاصيل حول وضعية صحية للحجيج متاعنا.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار 8 دقائق، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. نحاولوا بعد شوية إن شاء الله نتحصلوش على سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، ناخذوا معاه فكرة حول الوضعية الصحية للحجيج متاعنا في يوم عرفة. ثم مشكل تقني هو الحقيقة، لأنه نعرف الاكتظاظ اللي موجود توا في جبل عرفة سي الحبيب. على كل إن شاء الله نحاولوا نعاودوا نتصلوا به ويطمننا على الحجيج متاعنا. لكن قبل هذايا خلينا نحكي على التوصيات اللي قدموها الأطباء البياترة، خاصة وقت اللي نحكي على ليلة العيد سي الحبيب. ثم معناها بروتوكول معين نمشيو به قبل الذبح وإلا لا. العميد السابق للأطباء البياترة أحمد رجب والمكلف بالإعلام الحالي بعمادة الأطباء البياترة، سيد أحمد أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
4: يعطيك الصحة سي مهاد، تحية طيبة ليك ولكل الفريق العريق العامل معك في إذاعة الشباب. تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة الشباب، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله الشعب التونسي كل عام خير.
3: إن شاء الله عيدك مبروك سيد أحمد. كي نحكيه اليوم سيد أحمد قبل بليلة من يوم النحر، ثم بروتوكول معين نتعاملوا فيه مع الأضحية، كيفاش نجموا هكا نوفروا ظروف اللي تخلي الأضحية مرتاحة على الأقل قبل النحر متاحة سيد أحمد؟
4: يعطيك الصحة، إن شاء الله كما قلت لك الناس كل بخير وعيدكم مبروك. اليوم ما يلزمناش نعطوا للعلوش ياكل كان الماء، علاش؟ خاطر باش نربحوه غدوة إن شاء الله، ما يكونش في عملية الهضم، أترك عملية الهضم. يبدأ الدم موجود في الأمعاء، وجود الدم في الأمعاء يبدأ في عملية هضم، ينجم يساهم في تكاثر الجراثيم بعد الذبح. ونعرف تكاثر الجراثيم يأثر سلبا على نوعية اللحوم وعلى كيفية بعد مش باش نحفظ اللحوم. دونك الإناء
3: بداية من تو سيد أحمد، احنا تو تقريبا الوقت نص نهار ودرجين
4: تو معاش نعطيهم إن قدامه شوي قرط ولا ما يقلقش برشا. أما المهم ما يلزمش تتوه في الليل ياكل كان الماء، ما يكونش ثمك عملية الهضم، خطر عملية الهضم تساهم تكاثر الجراثيم، والجراثيم تمشي من الأمعاء للحوم. دونك بعد حتى طعم اللحم يتبدل وما نجموش يخليه أنا باش يستحفظ بيه، ينجم يكون ما يصبرش. هذه حاجة مهمة تقول نوصوا بيه كيف باش يذبح ان شاء الله غدوه. يلزم نستعينوا بواحد يعرف يذبح، خاطر مهم باش يكون شخص يفهم في السلامه الصحيه للاغذيه باش يحافظ على الصحيه، على خاطر حتى عمليه السلق مهمه. اول حاجه باش نحافظوا على الجلد، وثاني حاجه مثلا باش ما يكون شكل الاضحيه فيها اوساخ نتاع الجلد ولا حاجه، خاطر ما يلزمناش نغسلوها الاضحيه. حتى كي تبدا تمسخ بلاصه نغسلوها شوي بعد، خاطر كي نرنخوها بالماء الماء كان يساهم في تكاثر الجراثيم وكيف كيف يبدل طعمة اللحوم وما يخليهاش بعد تصبر. دونك لهنا لازم نستعينوا بحد يعرف يذبح. نحضروا رواحنا، علاش نحضروا رواحنا؟ بارك الله تو العائلات التونسية تعودت كي تحضر واحد، حضرك الأواني وين باش تحط الأحشاء ولا اللحوم ولا الكبدة ولا كذا، وخاصة نحضروا رواحنا أكل النفايات، على خاطر طول نقولوا راه يلزمنا نحافظوا على المحيط، خاطر كان نحافظوا على المحيط وما نحبوش الروح في المشاهد برشا مرات ينفتت الروح، راه كانت تلوث المحيط، راه باش تكثر الحشرات وباش تكثر الحيوانات السايبه. ونعرفوا هكا الحشرات تنقل عده امراض من الحيوان الى الحيوان ومن الحيوان الى الانسان. دونك لهنا العيد باش يكون فرحه، اهم حاجه راه يلزم يكون المحيط نظيف، باش نكونوا طول في اطار الصحه الواحده، معناها التعايش بين الانسان والحيوان بيئه سليمه. دونك اهم الحاجات هذونا، وما يلزمناش بربي كالعاده الحمد لله تنحل برشا الدخان بالفم، يلزمنا نحوه على خاطر اللي ينفخ ينجم يكون عنده بعض الجراثيم في الريه نتاعه وينجم تمشي للاضحيه. دونك العاده تاع الدخان بالفم هذيك يلزمنا ثاني نحوه.
5: سي احمد عيدك مبارك سين دائما.
4: العام تمخيط
5: يعني. هو كيف كيف هو نأكد زاد ماذا بينا يمكن حتى المكان الذبح خاصة المكان السلخ يكون زاد نظيف معناها
4: هذاك هو وش قلت لك نحضر الواحد معناها تبارك الله أنا من الأواني المكان يكون ظل قطر سنة كانت تفضل تذبح السمش لا يذبح واللي يعرق واللي يزرق والدنيا تمس دونك هذاك الكل يلزم يكون حاضر إن شاء الله من اليوم مكان شو نضيف بركة واسعة مثلا باش الدنيا ما تدخلش بعضها وباش ونحضروا الأواني ونحضروا كل شيء دونك اللي هنا تبارك الله ما هوش أول عيد دونك الناس تعودت أما احنا راوجيش نذكروا فيهم باش نذكروهم باش يعملوا يحضروا روحهم ويحتفظوا على العادات الباهية على خاطرها بعض العادات هكا الخرج ديريك وتكدس وفي الأوساخ والأقلاس والروح فيها بعد يشعلوا فيها النار وتبدأ تخاخنوا لبسي ومرات تبقى نهارين وثلاثة يسترك الناموس والحشرات هذاك الكل يلزمنا أنتم مشكورين توعوا في المواطنين يلزم إن شاء الله يكونوا واعيين.
5: هو سي أحمد العديد البلديات راهو خرجت بلاغات خاصة بالنسبة للجلد كيفاش يلزمنا نعملوا له الملح ونسكروا في ساشي وثم مراكز بتاع زمية وكيف كيف حتى النفايات متاع متاع الأضحية هيك ما يخليوهاش في القنوات الصرف الصحي ويخليوها كيف كيف في ساشي بلاستيك خطر هي مختلفة على النفايات الأخرى كما قلت أنت فهمت
4: وهذا هذاك ليش الناس تحضر الواحد تحضر قلت الأواني والساشيات لنحطوا فيها بون إن شاء الله كان البلديات خطر يقول لك نحطوها في الأماكن المخصصة لها إن شاء الله يكون فعلا تكون ثم أماكن حاويات خاصة بالنفايات هذه كما قلت راهي ما يلزمش تتخلط مع النفايات الأخرى خاطر تسبب في تلوث كبير فعليه أنا قلت لازم نستعينوا بحد يعرف يذبح باش نحافظوا على الجلد باش حتى لا يتمنى من بعد يلقى ما يتمنى باش واحد ما يعرفش يذبح دونك ينقبع الجلد وما يعرفش كيفاش يصلح دونك حتى التثمين ما عادش مثمن حتى كما قلت نحطوا له الملح باش
3: يصبر أكثر ويشيح وباش ما يعملش كذا. واضح. سيد أحمد خليك معانا احنا باش نقعدوا نحكيوا في نفس الإطار باش نحكيوا على السلوكيات اللي صرف نلقاوها ونلاحظوها في العديد من الأحياء كما قلت توا الفضلات والنفايات اللي موجودة في العديد من النقاط زميلنا بدر عرفاوي كالعادة في مواكبته الخارجية خرج للشارع وسأل المواطنين كيفاش كان التعامل في الأعياد السابقة مع الظواهر هذيا بدرانا.
6: بالضبط تحية ليك. تحية ليك وتحية كل المستمعين وتحية للأستاذ نهار العيد معناها كي تعرف الذبيحة والدمومات ويلزم ينظفوا في نهار العيد معناها تراكمات متاع أوساخ ومتاع فضلات يلزم معناها نظافة أولوية معناها ما فيهاش كلام حكينا مع المواطنين نهار العيد كيفاش معناها يتصرفوا باش يحدوا من التلوث معنا.
3: واضح نمشي ونسمعوا اراء المواطنين في ميكرو زميلنا بدر عرفاوي وراجعين معاك سيد احمد باش نحكيوا على القطيع الاغنام للاسف في كل فتره نسمعوا في ارتفاع جنوني للاسعار قبل عيد الاضحى دونك شنو الاشكال بالضبط وكيفاش لازم نتعاملوا خاصه سيد احمد مع الوضعيه هذه من اجل انه نتفاداو غلاء الاسعار في العيد الجاي ان شاء الله كان حين ربي بخير دونك نمشيوا للريبورتاج زميلنا بدر عرفاوي وراجعين معاك سيد احمد رجب.
7: الجلد دخر وقت وقت اللي يتسلخ نرميه في البان وبالماء نشلوه تشليه ما نغسلوهش ومن بعد نحطوه يستقطر ومن بعد كنت نفرشوه انا ونعمله الملح ونخليه حتى للعشورة والكل توا ما عادش وزيد احنا بورتمونيت توا ما عادش فما لوين طرش لوين جبت نلفوه ونخليوه حشر بك الملح هذاك ومن بعد نجبد ننظ ونغسلوه بالكديه انا ما قلت لك بورتمون نفرش كل ترانسبارون هذاك السلوفان نفرشو يذبح لي عليه واخر يد هذاك نتويه ونربطه ونحطه في ساشي كبيرة ونربطها وبعد نرميها في الكوبيلة احنا تربينا في دار كبيرة كنت مبيت متاع ببساط جنينة كبيرة والدار كبيرة لكن اللي ذبيحة في جنينة والدنيا الكل كي وليت في أبورتمان عملت السيستيم هذي نفرشك الترانسبارون هذيك كله سخ الكل يهبط فيه صدقني الدار لا تتوسخ اخر يد بنتي لابد تعمل لي دورة على الدار الكل ما نخليهمش حتى يزوزولي الكوجينة ما دامني انا حتى الدورة نغسل فيها
8: المواطن هو اللي يتعوض عن نظافة كيما ينظف داره كيما ينظف قدامها يتخطو نهار العيد تكون مازالت العباد الكل تطبع عند الزار الجلود الكل تقعد عنده هو ما عادش حكاية جلود
9: نبهوا عليهم معناتها الجلود كله تتحط في بحدا البوبيلات بتاع البلدية نبهوا عليهم ان شاء الله السنة يفهمك الخير الدنيا نظيفة ان شاء الله
3: إذا كان هذا ريبورتاج من أعداد زميلنا بدر العرفاوي. نرجع لك سيدي أحمد رجب المكلف بالإعلام بعمادة الأطباء البياترة. دونك كنا حكينا سيدي أحمد في أكثر من مناسبة للأسف على وضعية القطيع على المواشي في تونس اللي ولات عندها إشكالية. وقت اللي جينا مناسبة كما عيد الأضحى نلقاو قطيع ناقص، نلقاو أسعار مرتفعة. شنو سبب سيدي أحمد اللي خلينا وصلنا للوضعية هذه سيدي أحمد رجب؟
4: يعطيك الصحة على السؤال المهم في معز. احنا ظهر لي الناس الكل وانتم تبارك الله الاعلاميين سمعتوا الحكومة واعلى هرم في السلطة يحكوا على الامن الغذائي. هكا ولا امن غذائي؟ اي امن الغذائي قايم عليه سمع اربع ركائز. الركيزة الاول توفر الغذاء، يلزم العلوش يكون متوفر. يعني باش نرجع لك من بعد يكون الحاجة الثانية يلزم يكون سليم، هي متوفر وسليم يكفيش، يلزم المواطن ينجم يشري وينجم يشري بصفة مستدامة. باش تقول لي واستحكي مثلا تقول لي ثم نقطة بيع من المنتج المستهلك وبسوم باهي وموجود، أما نحط 100 علوش ونلقى بعد نجي متعدي نلقى 4000 مواطن يجروا باش يخطفوا علوش، هنا ما لناش نحكوا على الأمن الغذائي. هكا بالفلاقي دونك يلزم متوفر سليم، المواطن ما يتقلقش ينجم يشريه ومشوا في لحظة دراي جيوفة، يلزم في معناها بصفة مستدامة. دونك تفهمنا وش معناها أمن غذائي؟ دونك اللي هنا الناس كلنا نحكوا على الأمن الغذائي يلزمنا نطبقوه هكا ولا أو كيفاش باش نطبقوه؟ يلزمنا نسمعوا ونفهموا. اللي هنا باش تقول لي قطيع نقص لينا برشا، وأنا كل عام سي معز نتدخل معاك نقول وراو كي نحكوا تو على العيد، راني باش نحكي لك على عيد العام الجاي. على عيد العام الجاي باش المواطن كي يمشي يبدا مرتاح يلقى وضحية سليمة وبسوم مناسب ونهار اللي يمشي يلقى.
3: واضح سيد احمد الوضعيه، سيد احمد الوضعيه متفقين انه صعيبه. خلينا نخمم ممكن الحمد لله انا وصلنا للعيد واغلبيه الناس
4: مانيش نحكي على وضعيه صعيبه، نحكي على ما معنى الامن الغذائي.
3: اكيد اكيد سيد احمد انا حبيت نقدم خاطر ما عادش عندنا برشا وقت سيد احمد.
4: القطيع باش نحافظوا عليه يلزم نشجعوا الفلاح، يلزم نمنعوا منع الاناث ذبح الاناث، ويلزم توقينا الروف السوق علوش 6-7 كيلو ممنوع هذاك بالقانون باش يذبحرة، يلزم علوش أكثر من 10 كيلو لحم صافي معنا أكثر من 20 حي. دونك هذه باش تحافظ على القطيع، ما تذبحش الإناث باش عندك إناث تولد، ما تذبحش الحيوانات كالقصوى علوش ولا عجل ولا غيره أحجامها صغيرة باش توفر اللحوم. اللي هنا تطبيق الأمن برشا سرقة وبرشا مشاكل وتوفير الأعلاف والتلقيح. دونك هيك يولي القطيع إن شاء الله متوفر سليم ومضمون والمواطن ينجم يشريه. دونك هذه الحاجات اللي نعاودوا فيها طول ما هيش جديدة. بدما نحكوا على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ما علينا كان نطبقوها وكيفاش نطبقوها، كيفاش نحافظوا على القطيع، ما نذبحوش الإناث، ما نذبحوش الحيوانات الصغيرة، نشجعوا الفلاحة. التلقيح وزارة الفلاحة مشكورة قايمة بدورها، وإن شاء الله الأمور تتحسن وإن شاء الله العيد العام الجاي تكون ثم وفرة. مانيش باش نقول تكون ثم وفرة، يكون ثم أمن غذائي اللي فيه أربع ركائز اللي كنا نحكوا فيه.
3: واضح سي الحبيب.
5: الملاي بالنسبة للبياترة أكيد مشكورين معناها سي أحمد أنه معناها معناها خلاو من وقت منها إن شاء الله نهار العيد باش يجاوبوا على استفسارات المواطنين، خاصة إذا كانت تكون ثم معناها إشكاليات صحية. نحن نحبوا عيد أضحى بدون مخاطر صحية. يعني انتم تبارك الله موجودين ومتوفرين حسب الارقام زاد نشرتها لهيئه السلامه كيف معناها يتم استجابه. اكيد
4: هو المشكوره العماده الوطنيه والعمادات الجهويه كتم قائمه فيها ارقام هواتف الاطباء البياتره على العماده الوطنيه والعمادات الجهويه كيف اطباء وزاره الفلاحه واطباء الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه. الاطباء الكل باش يكونوا على ذمه المواطن، لاي استفسار باش ما يتقلقش المواطن، خاطر ابسط حاجه كيس مائي كيفاش باش نتعاملوا معاه، وهذه معضله كبيره ونعاودوها كل عام. نلقوا كيس مائي في عضو من الاعضاء خاصه في الكبده ولا في الريه، راهو ما يلزمش نطيشوه ديريكتومون مع في الاوساخ باش ما ياكلوش الكلاب، خاطر المعضله والمشكله كان ياكلوك الكلاب وهو نيء، خاطر وقتها تولي الدوده تنمو في امعاء الكلب وتلوث المحيط، ووقتها لا قدر الله تمرض الحيوانات الاخرى ويمرض المواطن اللي هو مرض مثال موجود في تونس عند المواطنين. باش تقول لي واش نعملوا، باش نقول لك نلقوا كيس مائي بطبيعة الحال نجموا نصوروه ونبعثوه للطبيب بيطري اقرب طبيب بيطري نصوروه باش يقول لك هذا كيس مائي، وباش يقول لك راهو غليه في الماء مدة نص ساعة ومن بعد يتحط في ساك بوبيل، وحتى كي ياكل وقتها حيوان كلب يبدا مغلي راه ما يقلقش، معناها الدوده مات. دونك هذه الحاجه المهمه،
5: معناها يلزم المواطن يغليه في الماء.
4: ايوه، وهي غلوه به على الاقل نص ساعه وقت
5: باش يقتل الجراثيم،
4: باش يقتل الدوده الموجوده وقت حتى كي ياكل الكلب ما ثم حتى خطوره عليه. اما كي ياكل وهو ني وقتها تبقوا في الحلقه الماء تاع هاو العلوش ومريض بكيس مائي طيشنا عضو كليه الكلب، الكلب باش يلوث المحيط وباش تصير العدوى للحيوانات وللبشر. دونك لهنا نقطعوا السلسله هذيك بتغليه الكيس المائي، باش حتى كان يطيش من بعد وينجم ياكله كلب ما يمرضش، ودونك ما يسيبش الدوده هذيك وما يلوثش المحيط. وهنا كيما قلت لك اهم حاجه رانا يلزمنا نحافظوا على المحيط حتى في سلامه المحيط، ثم سلامة النبات والحيوان والإنسان، أي التعايش بين الإنسان والحيوان والنبات في بيئة سليمة. دونك لهنا نركزوا برشا على وعي المواطن باش المحيط يكون سليم، وراو هذا عمل تشارك. أنتم الإعلام مشكورين قايمين بدوركم، كل عام تذكروا وتوعوا. دونك يكون ثم عقلية، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد ينظف قدام داره ويعرف وقتاش يخرج باش ما يلوثش المحيط خطر.
3: وانت للامانه زي مشكور سيد احمد في كل مناسبه نكلموك نلقاوك موجود معنا وتقدم التوصيات والنصائح للمستهلك التونسي بدرجه اولى، لانه ثم بعض التجاوزات تنجم تصير معناها تلقائيا ولا غير تلقائيا، يلقى روحه ساعات في المواطن في وضعيه اللي يتعامل فيها مع الاضحيه واللي تخلي ممكن تنجم تكون ثم انعكاسات سلبيه على صحه المستهلك. دونك مهم جدا انه ناخذوا رايكم انتم سيد احمد رجب على اعتبار التوصيات اللي نقدموها، ان شاء الله ناخذوها بعين اعتبار. شكرا لك سيد احمد رجب على مجمل اللقاحات اللي قدمتها لنا. الاستاذ احمد رجب المكلف بالاعلام بعماده الاطباء البياتره، شكرا لمجمل اللقاحات مره اخرى. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم بعد موجز اخبار نص نهار ونص، نحكيوا على الجوانب المتعلقه بالصحه المتوازنه للانسان، نحكيوا على النصائح اللي نقدموها للمستهلك يوم عيد الاضحى مع سمار كريفه الاخصائيه في التغذيه، ناخذ معها النصائح الغذائيه الصحيه المتوازنة خلال يوم العيد.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحت شعار قد ما تفتن به بكري قد ما يشفاك يكون أسهل، ينظم ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قافلة صحية مامو لايف للفحص المبكر عن سرطان الثدي تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك يوم الخميس 4 من جوان القادم بالمستشفى المحلي بقليبيا. وتهدف هذه القافلة لتعزيز ثقافة الوقاية والتوعية الصحية حول الصحة الإنجابية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. ويتضمن البرنامج عيادات وفحوصات مجانية بواسطة الوحدة المتنقلة المجهزة بالماموغرافيا والتصوير بالصدى، وتقديم الأدوية الضرورية للحالات المكتشفة تحت إشراف إطارة طبية وشبه طبية مختصة. يعتزم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة خلال شهر جوان القادم تنظيم 5 دورات تكوينية بهدف تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني وتطوير مهارات القائمين عليها، وتشمل جمعيات مختلف ولايات الجمهورية. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا. في أخبار العالم، إيران تؤكد أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف لتغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار. إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
1: صوت الفرحة في كل دار.
0: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين
2: بالإيقاعات والجو الحفالي،
0: مسابقات وجوائز للغوالي.
2: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
3: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
0: العيد فرحة في كل دار،
2: كل عام يزهينا كبار وصغار.
0: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
2: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
0: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: توقيتنا نص نهار و 39 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. وقيد توا سي الحبيب باش ناخذوا التوصيات اللي قدموها المختصين في التغذية، خاصة وقت اللي كملنا العلوش ذبحناه صاي وسلخناه، وقيد توا نتاع تريح باربكيو نقولوا احنا. دونك كيفاش ينجم يكون الريجيم المنصوح به خلال يوم العيد؟ حاضره معنا ومشكوره لالتزامها بتوقيت الحصه مدام صبر كريفه الاخصائيه في التغذيه، ناخذ معها النصائح الغذائيه الصحيه. مدام صبر تحيه ليك. اعطينا باعث
1: شهيد مرحبا بكم، انا سمر كريفه اخصائيه في التغذيه وفي علوم التغذيه، وان شاء الله اليوم حنحكي شويه على الميك تاعنا غدوه باش تكون صحيه. التوصيات المهمه لاصحاب الامراض المزمنه، امراض السكري، امراض ضغط الدم، امراض الكليه، نطلبوا على الحبايب اللي يهمهم يزيدوا بينهم اكثر على ماكلتهم من الناس الاخرين. دونك بيان سور العيد فرحه ولمه، والناس الكل نعرفوا اللي هي فرصه باش نقابلوا العائله وباش نطيبوا حاجات بنينه، وكل اللي يحبوا عائلته وتقاليده، فما الاقليه فما اللي يطيبوا كسكسي بالعصبين والنهار.
0: تختلف هي الحقيقه العادات مدام سمر من كل عائله الى اخرى، من كل جهه الى اخرى. احنا كي نحكيو ممكن على ممكن الريجيم الغذائي والا النصائح الغذائيه اللي نجموا نعتمدوها النهار الاولاني. مدام سمر في العموم انت حكيت ممكن على الامراض المزمنه، اما كي نحكيو بدرجه اولى بالنسبه للمستهلك العادي والمواطن العادي، ومن بعد نجيو للامراض المزمنه كيفاش نجموا ناخذوا الريجيم الملائم مع الصحة متاعنا. مدام سمر، مدام سمر الصوت قاعد يتقطع، ما نعرفش إذا كان ثم إمكانية أنك تحول المكان باش نجمو نسمعوك بالكدا. مثال الشهنة معاك مدام سمر.
1: نبداو بالعباد اللي ما عندهمش أمراض مزمنة، الناس اللي ما يشفيش من حتى مرض، دونك هذوما يردوا بالهم على الثوان، يشيلوا اللحم بالدين، غادينا ما ناكلوش الحمية على خاطر ينجم يكون في بكتيريا، ينجم يقلقنا، ينجم يكون في صعوبة في الهضم. نحاولوا نبعدوا على المشروبات اللي فيهم برشا السكر، مثلا الجوز، نحاولوا نعوضوه بالسيترونات اللي فيها القارص، وتحافظ على ضغط الدم. انا بيصير في النهايه لازمها تكون نسبه شويه سكر، ما لازمش تكون حلوه برشا بشكيكة، ما يوليش السكر اللي فيها هو اللي ديجا قاعد يقلق فينا. نعطي القارص والسويد وبدا على صحه الجهاز الهضمي وعلى الهضم وعلى تعديل ضغط الدم. فوالا نحاول نقسم الملح، خاطر نجمو راهو نتقلقوا برشا من كميه الملح. ديجا فما ملح في الفطير، ملح في السلطه مشويه، ملح في الخبز، ملح في الحاجات اللي باش ناكلوهم زاده باش تكون فيما اجبان ولا اي دي برودوي اخرين فيها ملح. دونك نحاولوا نعسوا على كونتيتي الملح نتاعنا، نشربوا برشا ماء. دونك سخانه غدوه، الطقس نتاعنا سخون، دونك نحاولوا مع الماكله نشربوا الماء بالكدا من الصباح للليل، ما يقلش على اترتين ماء. بالنسبة للخبز نحاولوا الخبز الأبيض نعوضوه بخبز نخالة، خبز كامل، خبز ما فيش برشا يعني ولا فيه برشا ألياف نقصد. الألياف هذوما هما اللي باش يحافظوا على السكر في الدم، وباش يحاولوا ما يخليوش السكريات تطلع برشا في الدم بطريقة سريعة، دونك باش يعدلوا لنا مسألة السكر في الدم. دونك الألياف هذوما كيما موجودين في الخبز، في الحبوب الكاملة زادة موجودين في الخضرة. دونك ماذا بينا نبداو بحي السلطة هكا باهي ملون، قد ما تكون الخضرة ملونة قد ما تعطينا فيتامينات ومضادات أكسدة منوعين. دونك نحاولوا نبداو بحي الخضرة هكايا باهي برشا، ومن بعد ناخذوا كل واحد عاداته، الحم ولا القليه ولا الكسكسي نتاعنا. دونك ما نكثروش لا افراط ولا تفريط، والحلو اذا كان فما حلو نحاولوا ناكلوه بعد الوجبه مباشره، ما ناكلوهش وحده، خاطر اذا كان ناكلوه وحده يطلع لنا السكر في الدم اكثر من ان ناكلوه بعد الوجبه مباشره، هكاك يتخلط بالوجبه والمؤشر الجلوكوزي نتاعو يقل. دونك هذا بالنسبه للناس العاديه. بالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه كما السكري، كما ضغط الدم، كما الشحم في الدم، فوالا هذوما دونك توا فما، وكما نخرج زاده فما برشا عباد عندهم الفيزيولوجيك طالعه، دونك نحاولوا نردوا بين عليهم اكثر ما يمكن. وحتى احنا كان عندنا شكون في العائله عنده الامراض هذوما زاده نردوا بين عليه هو ونوصيوه باش يزد باله على ماكلته. دونك بالنسبه للعباد هذوما نعتدلوا في كميه اللحوم اللي باش ناكلوها، ما ناكلوش برشا لحم، دونك ماذا بينا ما نفوتوش هكايا نقولوا احنا 100 جرام في النهار هذاك باش ما نتقلقوش، باش من بعد ما تجيناش انتفاخات وغازات وقلق في الهضم والصعوبه.
2: هو اخت سمر مثال سعيدك ومبارك وسين دايما، خاصة انتم بالنسبة للطهي اللحم الشويان، ما ثم يبدو انه ثم طرق صحية اللي كي تنقص تولي على الفحم وغيرها، شنو باش الناس تفهم راهو طريقه الطهي التقليديه راه فيها مضار، وشي المضار بالضبط؟
1: الطريقة الطهي التقليدية هي شنو؟ هذا تعتمد على شوي اللحم والكونتاكت ديريكت مع النار. راهو لازمنا نتجنبوا انه النار تمس اللحمة، لأنه هذيك باش يخلي فما مواد تركيبات كيميائية تنجم تكون مسرطنة وتنجم تعمل برشا مشاكل في عند الإنسان. دونك لهنا إذا كان نراوك الكوش الكحلة هذيك اللي نحسوها ساعات بنينة فما بيت تحبها، الكوش الكحلة اللي فوق اللحمة هذيك رانا لازم نحيوها هذيك ما تتاكلش، راهي نجم تكون مسرطنة. عافانا وعافيكم الله ولطف عليكم الناس الكل. دونك نحاولوا نبعدوها وما نخليوش اللحمة تتشوي في كونتاكت ديريكت، نحاولوا نبعدوا الشواية لو ماكسيموم على النار وما نلعبوش الكانون والا اللي
2: تشوي. ثم شكون يطبخ في طبق فخار زاد؟
1: اي صحية برشا الطبخ في الاواني الفخار صحي برشا
2: موجود. اي معناها كونتاكت بعيد على النار جمله واحده ما فيش مضار
1: ولا هذاك الفخار ولا هذاك هو اللي باش يخليه يعزل النار على اللحمه. دونك هذاك يحافظ على تركيبته الغذائيه وقيمته الغذائيه ويبعد على طريقه الطهي الخايبه كما الكونتاكت ديريكت مع النار. زاده طريقه بهي برشا اللي في الفخار. يعطيك الصحه انت على الفكره هذه. أما بيت تعمل الحم في القلة هذيك هي ديجا اللي نحكيو عليها الحم في الفخار به برشا. قولوا لي فماشي هكا حاجات أخرين عادية
0: هو الحقيقة مدام سمر كي نحكيو ممكن هنا على الاعتدال في تناول الوجبات راه ضروري، لانه كما قلت تما الاشخاص اللي يعانيوا من امراض مزمنه تنجم تكون انعكاسات سلبيه على صحتهم، وبالتالي ضروري انه يكون ثم اعتدال. مش نمشيو في اتجاه البرنامج ممكن نلقاو موجود في كل عائله سي الحبيب وإذا سمر ما عرفتش توافقني ولا لا، وقت اللي نحكيو على صباح قلايه نص النهار نلقاو باربيكيو، العشيه كسكسي بالعصبان، دونك جمعه كامله نتصور اغلب العائلات التونسيه باش تلقى الرجيم هذا.
1: تخمة يتقلقوا العبيد راهو فما عبيد حتى توصل يرجعوا في نهار العيد في جبت التخمة هذيا نردوا بالنا راهي ماهيش حاجة سهلة، معناها ما ناخذوهاش بالسهولية هذيك انه ناكلوا ونبداو بشوية ما فماش علاش معانا مازال عندنا الحمى موجود على طول الجمعة على طول الشهر نطيبوا في عقلنا نعرف حاجات نشتيها نهار العيد والناس الكل تبدا ملمومة والكل، اما نحاولوا نردوا بال على صحتنا ايش سيرتو على اصحاب الامراض المزمنة كما كنت نحكي قبيلة.
0: هذا هو هذا المهم. شكرا لك مدام سمر يعطيك الصحة. مدام سمر كريفة الاخصائية في التغذية، شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمت هنا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا وليد النويري في الاخبار الاقتصادية والارقام الاقتصادية في الاقتصاد اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: واصلين معكم في تونس اليوم، نمشيو مع زميلنا وليد النويري في الاخبار الاقتصاديه. تحيه لك وليد.
5: تحيه لك معز، تحيه لياسمع فينا الكل، تحيه لسي الحبيب، اهلا وسهلا بك، وان شاء الله عايش. عيد سعيد للناس الكل من تو.
4: اش بقى على العيد خويا؟
5: كالكوزور معناها بضع ساعات.
4: خليت علوش وليد؟
5: لا
4: بالحق نقعدوا نرجعوا نحكيوا على الاشكاليه. سي الحبيب قد ما تحاول تبعد على الموضوع، الاشكاليه ديما تعاود ترجع تحكي على نفس الموضوع، خاصه في الظرف هذا وقت اللي برشا ناس اللي ممكن خيار منها هي، وثم برشا ناس اللي للاسف ما خلطتش باش تاخذ علوش العيد. ثم بعض المشاهد وليد سامحني قبل ما نمشيو لشارة الاقتصاد اليوم، نحكيو على مشهد للاسف متداول برشا زاد على شبكات التواصل الاجتماعي نتاع اب دخل للرحبه مع ابنائه وخرج كيما دخل. للاسف وقت اللي نلقاو انه الاسعار ولات مشتة بدرجه كبيره، لين ولات في الاسعار اغلى من الاجور نتاع برشا موظفين.
6: لا هي طلع صعود جنوني، معناها ناكدوها حتى على المستوى الاقتصادي، يعني يفوت 3 أو 4 مرات الاجر الادنى، معناها يعني معناها الحديث كما يقولوا يوفى الحديث، معناها يعني طلع بشكل كبير، ولا المواطن التونسي ساعات يدبر راسه منه ومنه ومنه ويدبر تو ما فماش، معناها اكثر من 1.5 مليون باش تجم تشري.
5: فما جمله قالها احمد زكي في واحد من الافلام تاعو على ما اتذكر، ضد الحكومه، ممكن تنجم تكون ضد الحكومه، قال نحارب الغلاء بالاستغناء. هي نظريه اقتصاديه كامله يظهر لي وراء هالكلمتين في في في جمله واحده. الاستغناء يعني في
4: مقاطعه،
5: في بعض المناطق وفي بعض الاشخاص قاعدين يستعملوا في كلمه المقاطعه باش يخلي ربما الطلب ينقص، وإذا ينقص الطلب العرض باش يزيد، وإذا العرض باش يزيد الأثمان باش تنقص. ربما من بين الوسائل المتاحة حاليا لبعض التوانسة هي المقاطعة، ماهوش حرمان، ماهوش نقصروا له
4: الثقافة هذه مازالت ماهيش دارجة برشا للأسف وليد عند برشا التوانسة. على كل خلينا نرجعوا معاك وليد في آخر الأرقام الاقتصادية.
0: الاقتصاد اليوم،
4: تم اليوم اخبار بركه،
5: اخبار بركه. انت قلت ارقام، اما انا باش نعطي اخبار ورقه، ما يسالش خاطر سي محمد. تم البارح توقيع اتفاقيه

0: ذات القدرات التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عموما. تشمل أيضا محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءة المطلوبة وتطوير أيضا الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية. خبرنا الموالي يتعلق بالأرقام اللي تتعلق بالفوسفات. كمية الفوسفات التجاري المنقولة عبر القطارات من مدن الحوض المنجمي نحو مصانع المجمع الكيميائي التونسي بالمذيلة وجيبس ومراكز الشحن بصفاقس بلغت منذ مطلع سنة 2026 إلى موفى شهر أبريل حوالي 350,270 طن بمعدل 4 قطارات يوميا حسب تصريحات مصدر مسؤول من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بقفصة، مع العلم أنه إجمالي كمية الفوسفات المنقولة عبر القطارات خلال سنة 2025 كانت 1,386,000 طن. احنا شفنا في 4 شهور وصلنا الى 350,000 طن في 2026. من الاحداث الاقتصادية اللي تنتظرنا يوم 4 جوان القادم، تونس تحتضن يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 وذلك بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. هذا الحدث يهدف حسب ما أفادت به الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات اللي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات اللي يواجهها القطاع في تونس. برنامج يوم الابتكار الصناعي 2026 يتضمن مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات، تتناول التحولات العالمية الرئيسية وأيضا قيادة الاستدامة والابتكارات واللي تشكل مستقبل هذه الصناعة، بالإضافة إلى مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. نمشي للبورصة. مؤشر تولندكس يوصل حاليا إلى 17513، ارتفاع طيب إلى حد الآن يفوت 1%، وصل 1.21% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 500,000 سهم بحجم مالي جملي فات 7 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم الشركة التونسية للبنك 5.8%، أهم انخفاض لأسهم شركة سوتوفير ب 1.7%، أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة بيانا أسيرانس ب 57,000 سهم، وأكثر حجم مبادلات لبولينا القابضة ب 800,000 سهم. الأورو ب 3.371 دينار، والدولار ب 2.896 دينار. إلى غاية 25 ماي 2026 عندنا 25,571 مليون دينار كاحتياطي عملة صعبة أو ما يعادل 105 يوم استيراد. أسعار الطاقة، ارتفعت عقود البراند الآجلة في التعاملات المبكرة اليوم 3 مدفوعة بضربات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب لبنان. النفط الخام نلقاوه اليوم في هذه الآونة في حدود 93 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البراند كما قلنا ارتفاع كان أهم وكان ب4 دولارات، وصل 99 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر. وفاينانشال تايمز كشفت أن الشركات حول العالم قاعدة تخفض في إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية نتيجة الاضطرابات اللي تشهدها إمدادات الكبريت جراء أزمة إيران ومضيق هرمز. الصحيفة ذكرت في تقرير أنه اضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز ألقت بظلالها على الإمدادات العالمية من الكبريت واللي يستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية الضرورية لزراعة محاصيل مثل الذرة وفول الصويا والأرز وزيت النخيل. أشار التقرير لأنه قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط كان تقريبا 50% من التجارة العالمية في الكبريت تمر عبر هذا المضيق الحيوي. وأضافت الصحيفة أنه الطلب المتزايد على الكبريت في قطاعات صناعية أخرى كما صناعة البطاريات يشكل عامل تشديد إضافي على سوق الفوسفات مما يفاقم الأزمة. فاينانشال تايمز نقلت عن نائب رئيس تحليل السوق والتسعير في شركة الاستشارات CRU قوله: لا تزال حالة الإمدادات في سوق الفوسفات صعبة للغاية، فجميع المصادر الرئيسية تخضع لضغوط في وقت واحد. بدوره أفاد رئيس شركة إكزاغون جروب لإنتاج الأسمدة بأن أسعار الكبريت ارتفعت إلى ما بين 850 و 900 دولار للطن الواحد، بينما اقتربت بعض الإمدادات من حاجز 1,000 دولار مقارنة بمستويات الأسعار قبل العام واللي كانت تتراوح بين 150 و 180 دولار فقط للطن الواحد. ونتيجة لتأثير ارتفاع أسعار الكبريت على وهامش الربحية، شركة موزايك الأمريكية وهي إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم كانت خفضت إنتاجها من الفوسفات في كل من البرازيل والولايات المتحدة وفقا للصحيفة.
1: الاقتصاد اليوم. شكرا ليك ولي.

0: ديالك صح سي الحبيب، اي
1: تعليق؟ زوز تعليقات خفاف فيما خصوص الشراكه بين وزاره التكوين والتشغيل والطرف الفرنسي. حزمه من الاتفاقيات في خصوص المهن الجديده، في خصوص الشراكات بين المؤسسات الاقتصاديه التونسيه والفرنسيه، وهذا الهام جدا. انه مش كان التكوين، لكن جانب التكوين انه فرص عمل جديده لشبابنا. نقطة ثانية، موضوع الفوسفات اللي الكمية دون السنة الفارطة، دون المطلوب. احنا ماذا بينا نرفعوا في نسق انتاج الفوسفات، لانه تعرف الاثر نتاعه على النمو الاقتصادي وعلى الاقتصاد الوطني، يعني من اسس الاقتصاد الوطني. نعرفوها انه ثم وقت حركات احتجاجية، ماذا بينا نسترجع النسق العادي.
2: احنا كنا نعمل عملية ضرب بسيطة برشا، 4 أشهر انتجنا 350,000، في عام نجم نوصله 1,050,000 طن. عام ناول كان عنا 1,386,000 طن في عام كامل، يعني ما زلنا بعاد على المعدل متاع عام ناول، وخاصة كي نربطوه بالخبر الاخراني واسعار الفوسفات اللي قاعدة تزيد في العالم نظرا لارتفاع السم متاع الكبريت. شخص كان نستغلوا هذه الفرصة باش نرجعوا لعديد الأسواق اللي فقدناها في السنوات الأخيرة.
0: شكرا لك سي الحبيب، ما عادش عندنا برشا وقت، الزملاء يستناو فينا. يعطيك الصحة يا سي الحبيب،
1: وعيد مبارك للناس الكل.
0: وعيد مرة أخرى سي الحبيب، يعطيكم الصحة. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام، وصلنا الختام حصتنا لليوم. تحيات كل من ألفا فارس، نجم الدين بن سالم، بدر عرفاوي، فيصل شابو، وليد نويري، الأستاذ الحبيب السماوي. احنا مبقانا كنقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حالين بخير. بعد شويه على كيفك ذكريات ومالك. تونس اليوم، تونس اليوم.
3: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس، من
3: الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
2: بزهاوة ترامب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
1: في كل المناسبات محتفلين.
2: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
1: برشا ربح لأغلى مستمعين.
2: برشا ربح.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: أهلا وسهلا بكم من الناس الكل كما العادة في على كيفك. نتقابلوا معاكم من تو إن شاء الله حتى الماضي ثلاثة. إن شاء الله يا ربي يوم مبارك عليكم من الناس الكل بتقبل الطاعات بتقبل الصيام. نعرف برشا اليوم الناس صايمين في يوم عرفة. إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم. يوم كبير يوم عظيم وهذا عظم ربي مش أنا على الأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يتقبل منكم. إن شاء الله ربي ديما ملموين في الخير. ربي يرحم الأموات خاصة. نعرف اللي العام الأول ولا العام الثاني وحتى أكثر يكون عام صعيب على برشا عائلات التوانسة. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل وكما قلنا ربي يتقبل منكم الصيام كأنكم صايمين اليوم في يوم عارفة. كما العادة نتقابلوا معاكم في على كيفك بمختلف الفقرات بشيكون شوية سبيسيال عيد ذكريات. شنو حوالك؟
4: مرحبا بيك مالك. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. إن شاء الله عيدكم مبروك. أنا نقول لكم عيدكم مبروك من توا بالحق على خاطر أجواء عيد.
3: أقول لك يزم حتى نين ذبيحة تصير.
4: أجواء عيد هي الحقيقة. هو أجواء العيد محلاها. تحس حركة العيد في البلاد كاملة. هذاك علاش من بعد باش نعملوا دورة في برشا مناطق تونسية خنشوفوا حركة العيد كيفاش. ونتصور كل منطقة عندها معناها ما يميزها سورتو في وعاداتها وتقاليدها يعني في العيد الكبير. دونك إن شاء الله كل عام وكل التوانسة بألف خير وكل الأمة الإسلامية بخير. أكيد باش تبعونا وأكيد اليوم نهار مبارك كما قلت.
3: يوم مبارك. ردوا بالكم على رواحكم اللي زادة فما كلي الله غالب للالتزامات يروحوا في آخر وقت لأنه يعني بديت الحركية كما قلت ذكريات تقريبا من نهارة الجمعة سبت كلها دخلت في المود متاع العيد الكبير. فما شكون يروح توا إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وين ما كنتوا وين ماشيين للعائلة شوية شوية مثال شوية صعوبة لكم سيركولاسيون تنجم تكون في الكياسات في البياج معناتها مثال شانا احنا معاكم وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وتكونوا ملمومين. هذا الهدف في الأخير أنه العيد للما العيد انه شعيره من شعائر ربي. العيد باش نكونوا فرحانين مع بعضنا وان شاء الله ربي يفرح العائلات التونسيه الكل.
4: بعد شويه باش نعملوا جوله في مدينه تونس كيفاش كانت التحذيرات كيفاش توا التحذيرات باش نمشيو بعد في المباشر نشوفوا التحذيرات في مدينه تونس. دونك مرحبا بكم ترافقونا ونرافقوكم حتى الماضي ثلاثه في على كيفك. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. على كيفك في حلة العيد؟ إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. كما قلت مالك باش نعملوا جولة في تونس إن شاء الله، مش تونس المدينة كهو، بعد شوية باش نمشيو المنزل تميم، باش نمشيو زادة البرشة الحقيقة، برشة مناطق مزيانة برشة في تونس، وكل واحدة وعاداتها وتقاليدها اللي تعرفت بها واللي هذيك معناها محافظة عليها ديما. احنا توا باش نعملوا جولة في مدينة تونس، وباش يعني باش ناخذوا فكرة على التحضيرات وحتى زاد أجواء العيد،
1: خصوصية العيد
0: في مدينة تونس.
1: باهي، معنا بالتليفون سي زين عابدين بالحارث. شحوالك سي زين عابدين؟ توحشناك.
2: شحوالك يا خويا؟
1: لاباس عليك. عنا مديد. أنا تفرجنا فيك على في أرير قدام، تبارك الله عليك، قدمت دور ممتاز.
2: ربي يبارك لك كاكاو، بارك الله فيك، عايش كمال.
1: ايوه،
0: رئيس جمعيه تراثنا، واكيد تراثنا محلاه، تراثنا اكيد ثري برشا برشا. احنا معاك اجواء العيد مدينه تونس، وهو الحقيقه كل المدن التونسيه كل واحده وطابعها الخاص. اجواء العيد في مدينه تونس.
2: ذكريات، كل عام تحب خير. كل عام تحب خير، ما نقول كل عام تحب خير في كل النواحي، اما احنا ديما في عاداتنا وتقاليدنا. تو نبداو ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله عيدكم مبروك. والعيد وقت نكملوا سنه العيد وقت نقولوا عيدكم مبروك.
1: صحيح صحيح، هذا اللي قلناه، هذا اللي قلناه في اول حصه.
2: اي خاطر بنيمو كي جمعت فيسبوك هبلونا.
0: اصبروا
2: نطبقوا طقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا، فهمتوا ليه؟ والسنة النبوية الكريمة، فهمتوا ولا؟ احنا ديما راهو من العشرة نقولوا احنا الفجر يولين عشر، احنا من العشرة ايام يدخل ذو الحجة، واحنا نبداو في تحضيراتنا في جونا في طقوسنا. فما اللي يصوموا، فما اللي يكثر من الدعاء، فما يكثر من الصلاة، فما يكثر، لانه هذه العشرة هذه من عاداتنا وتقاليدنا حسب السنة النبوية الكريمة. ولكن ننطلقوا زادة في شرين العلوش وفي تحضيرات العلوش ونبتيار العلوش، نمشيو 3-4 مرات للرحبة، نقلبوا العليلش، نقلبوا الأسويم، وبعد نضطروا فين حنا نحبوا نمشيو، وكل واحد وغرامه، اللي يحب السردي، اللي يحب الغربي، اللي يحب العربي البلدي، اللي يحب كل واحد والناس كيو، فهمتي؟ وبعد ما ناخذوا علوشنا ان شاء الله، ان شاء الله مبروك على مالك ياخذوه، نروحوا به للدار، نحطوا القرط، ناكلوا السكر ما تنساش، باش تسوالف بينا، فهمتني؟ تسوالف بينا، فهمتني؟ وشو اخر نتلاهوا به، معناتها نعملوا معاه جو، نخرجوا به للحومه زاده، فهمتني؟ نعملوا به جو، اكل اجواء العيد، الصغار يبداوا فرحانين. نقربتوه زاده؟ تقربتوه ولا ما تقربتوش مالك؟
1: اي بالطبيعه قربتوه صغار. شوف انت ذكرتني في حكايه سي زين عابدين، عندي قريبي اللي هو طبيب بيطري، قال لي اليوم زاد راهو العلوش عباره زاد صايم، كيما برشا من الناس تصوم في اليوم الفضيل هذا يوم عرفه، العلوش ماذا بينا ما نعطيهوش قرط، فقط معناتها ماء، يشرب ماء، وهذا قال لي راهو يساعد على تفريغ الجهاز الهضمي ويقلل من وجود البكتيريا في اللحم. دونك ماذا بينا هال 24 ساعه هذه
0: تقريبا
1: نزينوها كهو وشويه ماء. وهذا كما قلت العادات والتقاليد نتاعنا، وانت تحكي سي زين عابدين قاعد نسمع وحسيت بالناس اللي بعاد وخاصة اللي في الغربة، الروح نتاع العيد الكبير، الأجواء هذه كسوة في تونس في المدينة العربي ولا غيرها من المناطق اللي كلها أجواء ممتازة، يتمنوا جزء منها الناس اللي تعيش البرة.
2: والله الناس البرة هو المقموعين هما مع الأسف جماعة فرنسا، ديما فرنسا ما تقام على المسلمين بأي طريقة، مع برج منهم طرق هذه، ثم غرامة بخمسة ملايين ومنعرفش قديش اللي يفيقوا به يذبح في داره بعد.
1: هو كسو سوى فرنسا ولا غيره، ولكن
2: نخرين لي في البديل نخرين لي شوية. أما شنو أشواء العيد ما يشوية كيف نحن، أما شو يعملوا هما؟ يلموا بعضهم المسلمين غادي يلموا بعضهم،
1: حاولوا بشي يعملوا جوهم،
2: يقطعوا البادية غادي باش يعملوا المشوي نتاعهم، وكل بما انه ممنوع شذفه وكل شيء، ويعيشوا الاجواء. يعني هي شيء العيد، العيد هي اللمه، هي العائله، هي اكل معناتها الروحانيات اللي نعيشوا فيها، هذاك هو العيد نتاعنا، فهمتني؟ تو كي نبداوش نحكي تو من معناتها من بعد معناتها من نهار العيد واحنا ماشيين، تشوف كلها روحانيات جميله جدا، فهمتني؟ يزعل لوش يروح بيه لدار بوه باش يعيد هو إيه، والعائله كبيره يتلموا 4 ليش و5 ليش يدفعوا فرد بقعه مش كل لمه اللمه ما كاينش. اكثر حاجه اللي تحرم منها اللي يعيش في الغربه هي اللمه، ولا قاو الحال يعملوا كل لمه بعضهم وما غاديك باش يحسوا شويه نوعا لما حاله ما ينجموش يعيشوا كيما احنا. اما الخبزه الخبزه كاو لازم لها
1: كاو كاو فما ثمن.
2: نواصلوا مسيرتنا نحو العيد الكبير كما اليوم، اليوم مهم برشا بالنسبة منكم أقوى من العيد بيدو اللي هي يوم عرفة والحج عرفة، وما أعظم من هذا اليوم فهمتني، نكثروا فيه من الدعاء يا ربي حل في وجوهنا ويا ربي طلع نزوروا عمجيل الحج ونمشيوا الحج يا ربي. قلوا أمين
0: أمين أمين, أمين.
1: قلنا قلنا نسمع فيك يا رب
0: ونسمع فينا كل زيد أمين.
1: إن شاء الله ربي يرزقنا الحج يا رب، إن شاء الله العام الجاي نبدأ من أهل ال يا رب يا رب إن شاء الله.
0: تزوني معاكم علاش إيش بكم قولوا أنتم ماشيين ولا لا حدنا زيد
2: مرحبا بكم معنا والله مرحبا بكم. الله أسمع هي نعمة ما يحب الله يحمي المحروم.
1: امين يا رب امين.
2: العمره بركه مش الحجه ما حاجه تفوق الخير تفوق الخير، اللي يمشي يحصل اللي يذوق يحصل
1: صحيح.
2: الحمد لله يا رب كل نصوم اليوم شق فطرنا وما نسيوش احنا صايمين شق في قضيه العيد شقتوا الخضره وخبز والاشياء اللي يسحقوا لها في العيد والجازوز والجو هذاك كلها والهريسه العربي والمايونيز مشاهيكم تاخذوا كل الدقوق ان شاء الله. على كل كملنا صيامنا شقينا فطرنا ونحضروا روحنا لصلاه العيد. صلاه العيد احنا نحضروا لها منذ الفجر، صليوا الفجر صليوا الصبح ونبداو نكبروا ونسبحوا ونهلوا الى الى صلاه العيد ذاتها. لكن عندنا ما بين الصبح ما بين صلاة العيد أن نمشي نتلموا نلموا بعضنا نمشي لدار المفتي ديار تونسية سيدي هشام بن محمود للقيام بخرجة العيد. ندخلوا غاديكا خرجة العيد هذه قديمة ياسر البروتوكولات يقولوا فما ناس يقولوا من معناتها من احمد باشا باي فما اللي
1: تم احيائها هي من جديد السنوات الاخرانيه
2: سيدي ابراهيم الرياحي كان عمل برشا بروتوكولات نعيشوا بها اليوم الناس هذا فهمتني، منهم بروتوكول الخرجه هذه نتاع العيد انه نمشيو لدار الامام الاعظم ونقعدوا ونداو نسبحوا الله اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر وسبحان الله ايوا الحمد لله ايوا لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله. هذه تكرر من منذ خروجنا من المنزل الى محراب الجامع
1: الى بداية صلاة العيد
2: اي والخرجة هذه كما قلت البروتوكول ونتاكد وانا مانيش متاكد لكن نعرف اللي اكثر واحد عمل البروتوكولات الامور هذه نتاع العيد الكبير والعيد الصغير وممكن الاجواء نتاع الاحتفالات الدينيه اللي موجوده في كلها كان في عهد احمد باشا باي مع معناتها المفتي ديار تونسيه وعالم وعصره هو سيدي ابراهيم الرياحي وما هذا العالم الجليل هو اللي عمل البروتوكولات هذوما اللي كل مره كل مناسبة نحكي لكم شنو عمل في المولد والعيد برشا حكايات ايش علينا نواصلوا
1: باهي في اطار الكلام هذا ما يصيرش خلينا نتفاعلوا معك سيدي عابدين. نذكر اللي الناس اللي تسكن في المدينه العربية جامع الزيتون المعمور صلاه العيد 6:15 نتاع الصباح يظلي اكثر صلاه مؤخره بالنسبه للجوامع الكل اللي في المنطقه هذيك وحتى في اريانا وبنعروس. دونك جامع الزيتون 6:15 باب منارة باب منارة 5:30 جامع جديد بالصباغين 6 عندي عندي ما فهم الباج ينجموا يدخلوا على الباج المساجد التونسية المساجد التونسية تلقاو فيه ولاية تونس ولاية أريانا ولاية بنعروس ثلاثة الولايات الكبيرة متاع تونس الكبرى بصفة عامة. لو كمان احنا نحكيو على المدينة العربية وكعطيتكم سيدي محرز زد 6 متاع صباح صاحب الطابع في الحلفوين 6 غير با الباب الخضرة 6 متاع الصباح. دونك الزون هذيك هاكا تلقى اللي يقوم مأخر شوية نجم يمشي جامع الزيتون 6:15 اللي بكري كما قلت أنت يصلي الفجر وديريكتومون يمشي هاكا عندك باب منارة 5:30 متاع الصباح وبقية التوقيت يعني متاع المساجد تلقاو كما قلت الصفحة هذه اسمها المساجد معرفة هيك المساجد التونسية
2: يزوروها. وخدنا حتى مجلس الذكر فما باجوكرس من مجلس الذكر اللي هي بأخونا منوبي صديق هو المحالي يذكر كل ما هو صلوات وكل ما هو أنشطة دينية في الجوامع والزوايا. أنا عليش كست على الخرجة
0: الخرجة
2: نصية تونسية هي المحالة أما تعمت كما نشوفه تو في برشا بالدول ولات موجودة طريقة غريبة ما هي أصلها تونسي أصلها سيد إبراهيم الريحي أصل أحمد باشا بي فهمتي هذه موجودة في الأكثرية في المدن الأندلسية طبعا حتى كي تشوف تلقى مثلا في تستور في في زغوير في
0: سليمان مثلا
2: في الساري في المنستير شفت في برشا مدن تونسية ما شاء الله يخرجوا سواء يمشيوا لداره أو يعترضوه هو جاي للجامع يعترضوا مثلا كما انت قلت صاحب الطبع هذيك اكبر خرجه موجوده بالخرجات الكبار اللي تعمل تاع خرجه
1: صاحب الطبع
2: البطحه نتاع نتاع باب الخضره
1: باب الخضره صحيح
2: قالوا 5:30 يتلموا 5:40 ينطلقوا مش يصليوا حكايه الخمسه في صاحب الطبع يستقلي ربي انت عندك اليوميه اخير مني
1: لا صاحب الطبع تنقل
0: لك بعد اكيد
1: صاحب الطابع وقتاش لا باش اللي يسمع فينا توا هكا يعرف مباشره بالنسبه لصاحب الطابع 6 غير با 6 غير با زين عبد الله
2: اي لكن الخرجه وقتاش لما في
1: نصور رايد شكون بشكون نص ساعه ساعه غير با قبل معناتها كما قلت
2: من الخضره ويجيو من غاديكا يحلوا يكبروا الى ان يصلوا للمحراب جامع الزيتون المعمور يصليوا ركعتين العيد اللي هي سبعة تكبيرات الركعة الأولى ستة تكبيرات الركعة الثانية ثم يصعدوا على المنبر ويلقي خطبة العيد بالتكبيرات أيضا بسبعة تكبيرات أيضا ثم ينزل سمح لي قبل ما ينزل حب أقول لك حاجة كل إمام قبل ما ينزل بعد ما يكمل كل شيء والدعاء وكل يقول راني مش نذبح مثلا يقول واحد سلام تعصبه أنا خوكم زين عبد الحارث اللي قال لي سبعة ودرجين للمحيرة
1: واضح
2: يلزمنا ديما نلقوا بعد الإمام
0: بعد الإمام
2: ونعيدوا على بعضنا نسلموا على بعضنا وبعد نروحوا لديارنا انت نروحوا لديارنا سي مالك الثنية اللي نجينا منها ما نرجعوش منها نرجع من الثنية اللي الأخرى فهمتني مش تشهد علينا الملائكة أولا أنا مشينا صلينا ثانيا لي أقرب المحلية هذه مهمة برشا باش نكثر من التعييد معناتها نعيد على العباد معناتها إذا عييت من جهة هذه نعيد شنو نلقى عباد أكثر باش نعيد عليهم شو محلاه
1: دينا محلاه قديش دينا أي ديما يشجع على العلاقات العلاقات السوية على الكلمة الطيبة على معناتها هذه دينا هذا دينا ونعتز به ونفتخر به الحمد لله على نعمة الإسلام
2: حاجة مزيانة برشا نروحوا للدار نلفوا المكان اللي مشينا نلقوا فيه نعمروا البخور أنا ديما زيكليز دو شوز معناتها نفرض زوز حاجات نفرض القهوة العربي بقطرة الزهر
0: أكيد
2: ونحل الراديو ونسمع الكبش يدور
0: كبش يدور تحس روحك في تونس 100%
2: والله كيف أحكي ما نجمش نعيش معناتها البيحة ما فماش كبش يدور الله غالب نسألك يقول لك حاجة بيه كانت موجودة تنحاتي يقول لك يا طراح جيب الخبز من الكوشة الطراح ما عادش موجود
0: أما الخبز من الكوشة مازال موجود
2: أما تراح مهم برشا كيما تراح كيما القريبشي كيما هذوما معناتها نقولوا احنا مهن فقدت لكن عندها الشغل نتاعها خاطر كان قبل المرأة تقوم بكري من الفجر وتعجن الخبز وجهها تراح هو اللي يهز الخبز
0: للكوشة
2: بعد ما تيجي يرجعونا ويقول ما كتب من ربي حقه فهمتني
0: يعطيك الصحة اي
2: خلينا نكمل
0: شويه
2: اخرى
0: برك ما عندنا نشره الاخبار لازمنا نختموا اعطينا باش نختموا فيسا
2: عطاي مش المراره اللي نعلقوها بس حاجه اخرى
0: مازال هذيك بزاف حتى تو المراره كل واحد يقول لك شو المراره هذه ما بيها هذه مش ما بيها كلمه اخيره
1: ساعات يتعدي لك عام يا لطيف تبدا معبي ما عندها
2: الربع ناكلوه الربع نخبيوه والربع نصدقوه
0: هذه اهم حاجه هي في العيد
2: شكرا
0: لك
1: شكرا لك شكرا لك زين عبدين بالحارث على كل الكلام هذا اللي قلته ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله ديما ملمومين في الخير محلاهم الاجواء نتاعنا محلاهم شعائر متيانا ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها مش عائر الله فإنها من تقوى القلوب. شاء الله يا ربي هذا كله يكون لله خالص لوجه الله في عيد وفي يوم كبير كما قلنا. سمعنا الأجواء اللي موجودة تقريبا ما نتصورش بعيدة برش على الأجواء اللي موجودة في مختلف المناطق سواء في تونس وإلا في بقية الولايات. لحظات نمشي الأخبار متاع ماضي ساعة ونص ومن بعد نعرف اللي برشا ناس في الثنية ماذا بها تسمع حويجة موزيكا نقصوا شوية من الكلام ونخليهم بعد الأخبار يتمعطوا بلاي ليست. حاضر هنا نجمة ديما السالم.
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
4: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: على كيفك
4: على كيفك
5: على كيفك
3: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفة. في النشرة ريبورتاج يرصد أجواء الاستعدادات الأخيرة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وجملة من التوصيات لحماية أضاحي العيد قبل عملية النحر وبعدها. وفي عدد اليوم ملمح يرصد المسيرة المهنية والإنسانية للباحثة التونسية المتميزة فاتن المولدي درواز المتحصلة مؤخرا على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات. كانت هذه عناوين نشرتنا وإليكم التفاصيل. مع بزوخ فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة توفد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة حيث الطاهر حيث استمعوا لخطبة يوم عرفة بمسجد نمرة وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا استعدادا بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على أن يبدأوا مع غروب شمس هذا اليوم بالتوجه إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. عن أجواء هذا اليوم العظيم وبقية مناسكه وعن وضعية الحجيج التونسيين وفانا من صعيد عرفات الطاهر مراسل الإذاعة التونسية هيثم الإمام بالمراسلة التالية.
7: الحمد لله رب العالمين. كملنا خطبة عرفة وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. طبعا الأجواء جيدة في المخيم. المخيم 110 و 111 تقريبا في 6300 أو 6400 حاج وحاجة. الملاحظ أنه الحرارة خارج المخيمات ما شاء الله وصلت ل 50 درجة مئوية. ربي يحفظ حجيجنا. احنا التعليمات التي أسديت لنا وصلناها للحجيج أنه ما فماش خروج من الخيمات لأنه الخيمات مكيفة ولله الحمد. الحمد لله ما فماش خروج من الساعة 10 إلى 4 عصرا إلا في الحالات الضرورية والحالات القصوى. إلى حد الآن أغلب الحجيج ملتزمين بهذا. الأمور إلى حد الآن طيبة ولله الحمد. الآن الحجيجنا الميامين تقريبا كل واحد قاعد يأخذ في فترة بشدعي لنفسه ثم بعد شوية نعمل دعاء جماعي إلى حدود كذلك السادسة مساء باش نخرج إلى ساحة المخيم جميع الحجيج أين يكون هنالك دعاء جماعي. اللي يحب يبقى وحده طبعا ويختلي بنفسه في الدعاء فما الخيم المكيف الحمد لله له ذلك. واللي يحب يكون معنا في الدعاء الجماعي يخرج معنا لساحة المخيم الدعاء الجماعي أين سنبقى كذلك إلى ما بعد غروب الشمس ب 25 دقيقة أو نصف ساعة تقريبا. وقتها باش ننطلق نحو الحافلات اللي باش تاخذنا المزدلفة إن شاء الله. الأمور طيبة. ربي إن شاء الله يتقبل من حجيجنا الميامين وربي إن شاء الله يعينهم على بقية المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وقبل يوم واحد من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك تعيش الأسواق التونسية على وقع حركية كبرى وإقبال لافت من المواطنين لاقتناء مستلزمات العيد. محلات بيع الخضر الورقية والغلال واللحوم الحمراء تشهد إقبالا مكثفا في مشهد يعكس خصوصية هذه المناسبة الدينية وما تحمله من أبعاد اجتماعية وعائلية رغم تذمر البعض من تواصل ارتفاع الأسعار وضغط المصاري. الزميلة نجاة حسن تنقلت إلى أحد الأسواق بالعاصمة ورصدت أجواء الاستعدادات الأخيرة للاحتفال بعيد الأضحى.
5: الحقيقة كيما توينس الكل كل عام وقسمه. بالنسبة لي أنا سنة ما شريتش علوش، شريت شوية لحم، شريت شوية خضرة، شوية غلة، ونتلموا مع العائلة وكهو. آخر نهار الحقيقة هو كل شيء متوفر، معناها من نهار الجمعة سبت أحد الدنيا الكل متوفرة، تحس ثم برشا زحمة برشا اكتظار، العباد الكل قاعدين يقضيوا، والأسواب الحقيقة ثم لي أسواب في المتناول، وثم أسواب معناها شاعلة فيها النار برشا، سيختو في الغلة معناها تحس كمام ثم حاجات غالية برشا، كيف كيف الخضرة فيها كيلو بطاطا وصل حتى ل 2500 تو في العيد، ما نحكيوش عاد على الحم وكهو، كل قدير وقدر. نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، الناس الكل ما عندوش سنين ان شاء الله عام جاي ربي يسهل له باش يضحي.
8: خذيت اللوازم نتاع الذبح، سطور وكل، خذيت السلق المعدنوس والسبناخ، خذيت سيترون ماذو سكاكن، وخذينا البقور وخذينا الفحم وخذينا كل شيء اللوازم كلها نتاع العيد عادي، الاسعار هي بدعة.
9: العلوش شريت
10: اليوم اخر نهار قبل العيد، شنو برنامج عمل؟ شريت خضرة ما شريت شحكي،
9: شريت قبل بنهارين حضرت كل شيء لخاطر احتمال الدنيا مسكر هك، شفت حتى تو نقص الحركة شوية، شريت معدنوس والقرص هذا مليوني، البطاطا
10: هي
9: الفريت لازم منه، الطماطم شوية سلق شوية فلفل حار، وخذيت هروس عربي شوية سفلاري خاطر احنا في العادة متاعنا نعمل كوسكوس دياغي نهار ليل، ناكلوا المشوي مع الحداش هكاك، والكسكسيتي ماضي ساعة ماضي ساعة ونص،
11: الخضرة من البارح سيبون، كل شيء تحضيرات من البارح راك احنا ومون، كيتروناد عملنا جو دو فريز، قاسينا الخضرة، حضرنا شوية هريسة عربي، سلطة مشوية، ربي ان شاء الله مبروك على الجميع، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والسلامة.
6: خلال حضوره في برنامج صباح التوانسة على موجات الإذاعة الوطنية، قدم الطبيب البيطري الدكتور مروان الزيت اليوم جملة من التوصيات لحماية أضاحي العيد قبل عملية النحر.
12: غدوة إن شاء الله العيد ممكن نبدأ نحضر العلوش متاعنا في بلاستو، يعني اللي بيش يجيب تاويك العلوش متاعه ماذا بي من توا يحطه يرتاح في بلاستو، نتجنبه كالترانسبور متاعنا بعد في الليل وإلا غدوة في الصباح، نحضر الماتريال متاعنا، السكاكن تكون ماضية، بلاصة اللي بيش يذبح فيها العلوش تكون حاضرة، كل شيء يكون حاضر بالمسبق، هذايا باش نستحقوا من بعد. أبارتيل من توا خلينا نقولوا نخليه الماء والقرط، بعد في الليل نحيو الماء ونحيو القرط، نخليه يقعد صايم الغدوة. علاش نقولوا في هذا؟ ماذا بينا العلوش يكون ماهوش ستريسي، ستريس نقصد به الإجهاد العضلي، ما يكونش عندنا اجهاد عضلي نتاع الترونسبور ونتاع السخانه وغيره، وما يكونش عندنا كميه كبيره نتاع ماكله في الكرش. اولا الاجهاد العضلي هذاك يعملنا شويه من بعد مشاكل في اللحم بعد ما يذبحوا العلوش، وقت اللي ثم ناس تذبح العلوش تقول لك ذبحت العلوش لقيت اللحم نتاعو احمر غامق، ولا لقيتو شايح، ولا لقيتو يابس، دونك هذوما ثلاثه مشاكل يكونوا جايين برانسيبالمون بالاجهاد العضلي يتعرض له العلوش قبل ما يتذبح.
6: وعن طريقات صحيحة وسليمة لذبح أضحية العيد يضيف الطبيب البيطري مروان الزيتي.
12: العيد نتاعنا هو عيد اضحى باش نضحيو بالحيوان في احسن الظروف الممكنه، هذاك علاش حكينا على السكينه، العلوش نغطيو له عينيه كي نجيو نذبحوه، نحطوه في بلاصه نبعدوا على خواته ما نفهمش قدام بعضهم، هذوما الكلهم زاد راهم معناتها كيما هما حاجات دينيه كيما عندهم زاد ابعاد علميه وطبيه. حضرنا السكينه نتاعنا، نحضروا الماتريال اللي باش نستعملوه للاعضاء الداخليه لي زابا، يعني الدوره والمصارن والكبده والقلب والدنيا الكل، ونخليو السكاكن والماتريال اللي باش نستعملوه للحق. اول حاجه نعملوها واللي يعملوها نورمالمون توينس الكل انه نفصلوا الدوره والاعضاء الداخليه على هذيك، لازم تكون في اسرع وقت ممكن خاصه في السخانه هذه. العلوش غدوه ماكسيموم ماضي ساعتين نتاع القايله نقولوا نحن يكون تحط في بلاصتو وتقصو باش يتخبى في الفريجيد.
6: في اطار الحرص على ضمان السلامه الصحيه للاضاحي ومنتجاتها خلال عيد الاضحى، تضع الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه فريقا من الاطباء البياطره على ذمه العموم طيله فتره العيد للاجابه عن مختلف الاستفسارات وتقديم الارشادات الضروريه، اضافه الى معاينه الاضاحي والذبائح. كما تدعو الهيئه كافه المواطنين الى التواصل عبر الرقم الاخضر 80 10 69 77 للاستفسار أو الإبلاغ. من جهتها نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده طرقاتنا من كثافة مرورية، دعت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود كافة المواطنين وكذلك خاصة الشباب منهم إلى ضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية، مشيرة إلى أن 50% من قتلى حوادث الطرقات هم من الشباب بمعدل بين 3 و4 قتلى يومياً.
13: ما بين 3 و4 قتلى في النهار. راهو الحقيقه ارقام معناها يلزم الناس يسمعونا، واكيد اللي يسمعوا فينا توا كي يسمع الرقم معناها نتاع القتلى الموجود في ظرف معناها نحكيوا على 6-5 اشهر ديجا من جانفي حتى 21 ماي 2026، قولوا راهم مسجلين 1717 حادث، راهو رقم كبير برشا بارابور الخمسة شهور. كي نقولوا راهم مسجلين 464 قتيل، معناها هذوما راهو ناس هي صحيح ضحايا، ولكن زيدا خليت مأساة، خليت ضحايا زيدا عائلية، معناها خليت صغيرات. كي نسمو 464 قتيل راهو رقم كبير برشا. نحب نزيد نأكد زيدا ونعاود اللي راهو 50% من حوادث المرور من القتلة هذوما راهو شباب، راهو ناس صغيرات، راهو وليداتنا، معناها 19 سنة.
6: وضمن أخبار الطقس، يكون الوضع الجوي اليوم ملائما لظهور سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد مع توقعات بتشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط. ومع أول أيام عيد الأضحى ستشهد درجات الحرارة غدا ارتفاعا خفيفا بدرجة ودرجتين وفق ما أفاد الأخبار مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
14: في هذا اليوم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق البلاد مع إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالوسط الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار. عامة البحر قل الاضطراب ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة اليوم الغد الطقس يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف. يوم الخميس طقس عامة قليل السحب على أغلب المناطق مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة لما تبدأ سرعتها لا تتجاوز 30 كم في الساعة. البحر قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين تكون القصوى بين 26 و30 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 30 إلى حدود 35 أو 36 درجة خاصة بمناطق الجنوب الغربي.
6: وفي ختام هذا العدد نسلط الضوء على تتويج تونسي جديد ينضاف إلى قائمة التتويجات التي حققتها المرأة التونسية على الصعيد العالمي. فاتن مولدي درواز باحثة تونسية تحصلت مؤخرا على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي. هي خريجة الجامعة العمومية التونسية وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. ملمح أعدته زميلة نجاة حسن يرصد المسيرة المهنية والإنسانية وطريق النجاح للباحثة المتميزة فاتن المولدي درواز.
15: هي أصيلة ولاية المهدية تحديدا من منطقة تهبيرة. فاتن المولدي درواز كتبت اسمها بأحرف من ذهب بعد حصولها على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات. تتويجها بالولايات المتحدة الأمريكية لم يأتي بمحض الصدفة، بل هو خلاصة عمل متواصل ودراسة ونجاح. عشقها للرياضيات كان أول نافذة للتوجه إلى جامعة الملك فيصل وتوليها خطة أستاذ مساعد بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
16: عمري 42 سنة، أصيلة ولاية المهدية منزل حشالي هي تبع هبيرة. ترعرعت وعشت تقريبا درت برشا بلدان في تونس، في القروين، في نستير. التنقل متاعنا لأن الوالد مهندس في الفلاحة كنا نتنقل معه مدرسة المدرسة لين وصلت للنستير اللي هي معتمدية السلاحين اللي هو خرجت منها خديت باك مات من غازيكية عام 2006 باك مات. بعديك توجهت السوسة كلية الاقتصاد والتصرف، عملت اختصاص اساليب كميه، بعديك عملت الدكتوراه في العلوم الاقتصاديه، تخرجت من الدكتوراه عام 2020، بعديك شديت منصب دكتور باحث عام 2021. 2022 كانت الوجهه للجامعه الملك فيصل، اول مره نمسك منصب استاذ مساعد سعودي في وزاره التعليم العالي.
15: وجدت فاتن كل العنايه والدعم من قبل عائلتها، عائله عاديه لكنها محبة للعلم، وبعد الأم والأب أصبح الزوج هو السند الرئيسي لفاتن الباحثة.
16: والدتي إنسانة عادية، هي ما درستش أمي، درستش، لكن تحبني نوصل من قبل، ديما تحبني نقرأ ونوصل. والدي كان يشجعني بس، والد الله يرحمه توفى، وحتى خروجي من السعودية كانت وقت اللي هو توفى حسيت لازمني نمشي ونحقق على الأقل، خاطر أنا اليوم سعيدة جدا مش بالاختراع، سعيدة اللي موجود اسم فاتن مولدي درويز، خاطر فاتن بدون مولدي درويز ما كانتش موجودة أصلا. كان والدي شجعني على الأخر، العائلة كانت تشجعني برشا برشا برشا، عائلتي داعمة ليا على الأخر. أنا تزوجت وأنا في الدراسة، ذا طريق التشجيع هذا زوجي.
15: براءة الاختراع لم تكن مستحيلة، والفكرة نبعت من تونس، محرك يشتغل بكل أنواع الوقود وبطريقة مستدامة، ويمكن أن تستغله الشركات المصنعة في عديد الأجهزة.
16: نبع الفكرة من تونس، بدأت من تونس كي خرجت غديكية، براءة الاختراع كانت هذية على أساس معناتها موتور سيارة جديد يخدم الاستدامة 100%. جبت الموضوع في هذا في أنه العالم اكتشف يعني وقود حيوي جديد بزيت القليل، معناتها الفضلات متاع الزيت اللي هو يسبب كارثة بيئية كبيرة، جاروا اخترعوه قالوا نجم نخدموا به موتور، لكن للأسف ما اكتشف ولا حد موتور يخدم بهالوقود الحيوي. جبت الفكرة من غاديك وقلت علاش ليه ما يكونش موتور يخدم كل الأنواع متاع الوقود الموجودة، تاخذوا شركات مصنعة، يعني احنا نعطوها ترخيص انا والجامعة باش تصنع الموتور هذية، نستفيدوا به شنو، تولي السيارات رخيصة باش، ولي حتى عامة الشعب ينجم يشري سيارة فخمة وباهية، لأن يعني الموتور ما هوش مكلف، رخيص برشا، تقريبا في 100 كيلومتر نستهلك بين 5 و7 لتر زيت تقريبا، معناتها الزيت المستعمل ما حشناش باش نعاودو نرسكلوه او نعملولو اي شيء، ناخدوه نصفيوه نحيو منه شوائب ونحطوه هو هي، يعني التكلفة نتاعو مش تكون صفر، تكون استدامة. وعلى فكرة الموتور هذا ينجم يخدمو به في برشا حاجات، معناتها في الزراعة، في كل الأجهزة. الحمد لله وفقنا، الإنجاز صار نهار 31 مارس 2026، كان إنجاز كبير، وإن شاء الله مشاركين به في معارض في أشياء أخرى، معناتها إن شاء الله فما تتويج في الطريق.
15: وفي رسالة منها إلى شباب تونس، أكدت فاتن المولدي درواز أن الإبداع والنجاح مرتبط بالعمل والاجتهاد، مضيفة أن تونس تزخر بالعديد من الكفاءات في عدة مجالات.
16: عمرك ما تقول لروحك اللي أنا ما نجمش نعمل، فيك حاجات من داخل الناس ما تعرفيش، هو إبداع. إبداع ولا النجاح ما هوش محطوط فما حد ذكي وفما واحد فاشل، فقط النجاح ما يجيش بلا السعي، لازمك تسعى تخدم ليل ونهار. ما شاء الله على التوينسة بالحق، احنا المورد اللي عندنا هو التعليم التونسي الذكي، وين تحطه يصنع روحه مهما كان، حتى في اختصاصات اخرى. اسعى فقط، ونقول حاجة للشباب، راني انا وصلت، راني فشلت 2000 مرة باش وصلت، يعني بالعكس من فشل تصنع النجاح.
15: فاتن المولدي درويزة مثلت المرأة التونسية المكافحة والمحبة للنجاح، والتي لا تؤمن بالمستحيل، وعلى هذا فهي نجمة أضيفت لقائمة النساء التونسيات المبدعات.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
17: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
18: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: مرحبا بكم معنا على كيفك. مازلنا مواصلين فيها في إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا وتسمعونا. ليكيب هي بيدها زادت معنا ليكيب سبور مش ليكيب كاملة بتاع سبور
1: وحدك
0: وحدك
1: مش كيف
0: وفاش نحويلك
1: الحمد لله ذكريات
2: وفي قيمتها بقيمة فريق كامل
1: لا لا

0: وشوية مع عائلاتهم وبشارجوا اكيد تحضير للنهائي كاس تونس.
1: نجموا ما يعيدوا الجملة معناها.
0: نجموا ما يعيدوا الجملة.
1: خاطر نرجع مع ماتش ونهار السبت ماتش ونهار احد ماتشوات دونك.
0: صحيح.
1: اللي يلعب نهار الجمعة يعيد كي يروح واللي يلعب نهار السبت يعيد كي يروح.
0: فما ماتش باراج زاد اللي تم تحديده.
1: ماتش باراج.
0: بالنسبة لحملم في ملعب الجيبسي.
1: اي نهار السبت.
0: باش يكون وين؟
1: باش يكون في سوسة.
0: في سوسة.
1: وماتش ساقية الدير. وحمام سوسة بطل الرابطة الثانية باش يكون في المستير ونهائي كأس تونس بين الترجيين باش يكون في رادس.
0: واضح كهو هذا نهاية موسم ان شاء الله يكمل على خير. شنو اخر الاخبار زاد اللي عندك؟
1: باش نرجعوا على اخبار المنتخب الوطني التونسي والمنتخبات الوطنيه بصفه عامه. نرجعوا للتواريخ بالطبيعه المواعيد نهايه موسم الرابطه المحترفه الاولى والثانيه لكره القدم. جديد بالنسبه لمنتخب بالنسبه لفريق مستقبل مرسى مدرب جديد بعد خروج عامر دربال والنجم الرياضي الساحلي الغاء الجلسه العامه الانتخابيه. نعرفوا السبب علاش. ونهائي كاس تونس كبر الكبريات تحديد المواعيد في كرة اليد. كذلك تنظيم تصفية منطقة الأولى البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية في تونس. مباراة اليوم براج زادة مهمة لعلي العابدي مع فريق نيس للبقاء في الرابطة الأولى. والختام باش يكون بتقديم منتخبات بطولة العالم أو كأس العالم 2026 اللي بدنا عنها أسبوع. اليوم باش نحكيو على منتخب الإيفواري ونقول منتخب الإيفواري نقولوا ديدي دروغبا. هذا يكون بعد إن شاء الله باش نحكيو فيه. لكن البداية باش يكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم
0: اللي صبري لموشي اللي كان مع ديدي دروغبا في 2014 في برازيل 2014 مع النجوم هذوكم مع يايا توري مع جيرفينيو.
1: وحتى هي من 2014 مع عودة رجعت وتأهلت للمونديال كوت ديفوار كان 2026
0: كان
1: يعني
0: 2026
1: حتى 12 سنة كاملة يعني 12 سنة ثلاثة مونديالات
0: نسخ
1: ما فماش ماهيش
0: زوز مونديالات
1: دو مونديال وهذا الثالث. كبر المنتخب الوطني التونسي في تحضيره بالطبيعة للمونديال موجود في مدينة التبرقة. لاعبين مازالوا يتوافدوا آخر الواصلين الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي. نهار الجمعة المدرب نهار الخميس هو نهار 28 المدرب الوطني باش يعقد ندوة صحفية في مقر الإقامة. والحصة التدريبية كذلك باش تكون مفتوحة على الإعلاميين. هذاك علاش الجامعة التونسية لكرة القدم وضعت على كل الصحفيين حافلة للراغبين في تغطية الحصة هذه بتبيع على المنتخب الوطني التونسي. الانطلاق باش يكون نص نهار ونص من أمام الجامعة التونسية لكرة القدم والعودة بتبيع بعد نهاية الحصة التدريبية لأنه خروج بتبيع من تونس لتبرقة مش الناس كل تنجم تحول
0: في ثاني عيد.
1: صحيح في ثاني عيد. هذاك علاش الجامعة حطت الحافلة هذه وكدعوة لكل الصحفيين هنا باش تكون موجودة. برنامج المباريات الدولية والودية للمنتخبات الوطنية
0: بل برنامج سمحني في معك في الإطار هذه حازم المستوري اللي تقال عليه برشا كلام ينفي تماما الخبر هذا الإصابة نتاعو. قال ما في بالي بحد شيء داير من المفروض يكون موجود في تونس لأنه البارح في تواصل معاه قال انه هو سيوصل مع تونس في الطياره
1: مع عنده امور نتاع فيزا لامريكا كمل امور اللوجستيه خلينا نقول انا من ناحيه الاوراق والكل وبعد باش يلتحق بالمنتخب الوطني
0: بالضبط. دونك الخبر هذا راهو اشاعه وما فماش منها والحمد لله.
1: الاشاعات الاسبوع هذا
0: حازم مستوري لاباس
1: كثره الاشاعات اسبوع
0: للاسف إشاعات. للاسف برشا اشاعات واحنا موجودين هنا وفي باش ناكدوا الاخبار والا باش ننفيه بطبيعه الحال.
1: أكيد ديما الإعلام العمومي خارج السرب بالنسبة للأخبار اللي قاعدة تروج في منصات التواصل الاجتماعي من غير ما ندخل بتبيعها في مواضيع أخرى. برنامج مباريات باقي المنتخبات الوطنية. منتخب أقل من 20 سنة يواجه اليوم في ملعب رادس المنتخب الألماني ويومي 5-8 جوان يواجه المنتخب الجزائري في ملعب سوسة الأولمبي. منتخب أقل من 23 سنة الماشي تربص لفرنسا. الإطار الفني برمج أربع مباريات دولية وودية زوز مباريات في مدينة أفينيون ضد الكونغو الديمقراطية آخر شهر يوم 31 مايو يعني لحد الجاي وضد السعودية يوم 5 جوان ومباراة في أوباني ضد الصين يوم 7 جوان وآخر لقاءات باش تكون ضد منتخب الكولومبي في مدينة طولون يوم 10 جوان.
0: برشا ماتشوات برك لا وحاجة الباهية اليوم في رادس 5:30 راهو المباراة بالنسبة للأقل من 20 عام هكا ولا
1: أقل من 20
0: وباش يلعبوا ثلاثة أشواط باش يشاركوا ماكسيموم تاع الملاعبين، معناتها مواجهه كبيره ضد المنتخب الالماني. برنامج

0: اخر الاسبوع نهار الجمعه 29 ماي الاربعاء متاع العشاء هي بطل الرابطه الثانيه في ملعب بن جنات بالمنستير بين تقدم ساقيه الدير والامل الرياضي بحمام سوسه. نهار السبت 30 ماي الاربعاء في ملعب سوسه الاولمبي نهائي الصعود بين النادي الرياضي بحمام الانف والملعب الجيبسي او كاخ اخضر وابيض نهار السبت واحمر واصفر نهار الاحد. وشيخ عندنا سكول لوكاس تونس لالا اكابر باش يكون بطاقم تحكيم تونسي لانه سمعنا البارح سي وسام الطيف العضو الجامعي ورئيس لجنه تنظيم الجامعه التونسيه لكره القدم في برنامج عادل بوهلال البارح قال انه باش يكون طاقم تحكيم تونسي لمباراه النهائي بين ترجي تونس والترجي الرياضي التونسي واعاده
1: كان جات مباراه دربي ومباراه كلاسيكو يكون زعما تحكيم تونسي
0: ما نتصورش ما نتصورش ما نتصورش لانه زوز باش يرفضوا التحكيم التونسي
1: واضح
0: بس الفرق التحكيم التونسي قلت إعادة لنهائي 2005 وهذا ثاني نهائي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في تاريخ. واخبار الفرق مستقبل مرسى عن البارح رسميا عن تعاقده مع المدرب عماد بن يونس خلفا لعمر دربال والباساسيون باش تصير في الايام القليله القادمه. ونجم الساحلي الغاء الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه المقرره اليوم 30 ماي وذلك طبعا لتقرير الوارد على الكتابه العامه للفريق من اللجنه المستقله للانتخابات بتاريخ 25 ماي لعدم ورود ترشحات في الموعد أو في التاريخ المحدد. ويدعو الكاتب العام للهيئة المستقلة إلى مواصلة الهيئة المستقيلة لمواصلة تسيير دوليد الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا. يعني نفس الهيئة اللي استقالت باش تولي هي هيئة تسييرية وتواصل بتبيعة حتى يتم تعيين جلسة عامة انتخابية جديدة. في كرة اليد أعلنت الجامعة التونسية عن مواعيد الدور النهائي لكأس تونس أكبر وكبريات نهار 30 ماي بقاعة رادس. دور نهائي كبريات يكون ماضي ساعة بين نادي الإفريقي والنادي الرياضي النسائي بالمكنين والأربعة متاع العشاء ترجي ساقية الزيت في الكرة الطائرة. الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة الكافي بي بالتعاون مع الجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلن عن تنظيم تصفيات المنطقة الأولى للبطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة الشاطئية من 13-15 جوان بمدينة تقليبيا وتضم الدورة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في الأكابر وفي الكبريات تونس الجزائر والمغرب. والختام بعلي العابدي لاعبنا الدولي محترف نيس الفرنسي اللي يلعب اليوم مع فريقه مباراة براج لضمان البقاء ضد فريق سان تيتيان اليوم 8 متاع الليل مباراة الذهاب كيف ما قلت في مدينة سان تيتيان في انتظار مباراة العودة وبعد نهاية التزاماته مع فريق نيس باش يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هكا كمان توب سبور
1: شكرا كما العادة باش تكون إذاعة شباب في تغطية بالنسبة لنهائي كرة اليد ان شاء الله نهار السبت.
0: نهار السبت ماضي ساعة البنات والأربعة الأكابر.
1: شكرا ليك.
2: مازلت
1: قدم المنتخب الايفواري. مش تقدم على روحك المنتخب الايفواري نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك. انا باش نمشي على روحك. خليك ما قالونا في الفقره هذه خليوا المقدم الرياضي يقدم
2: ما تتفاعل معاه.
1: تفاعلت معاك من الاول على المنتخب الايفواري ومنتخب الفيلة نلتزموا.
2: خليك وحدك توا مع منتخب
0: من المنتخب الايفواري. يلا عطين
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
4: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: تقديم كأس العالم ومنتخبات كأس العالم اليوم مش يكون مع موعد مع المنتخب مع منتخب افريقي هو المنتخب الايفواري ومنتخب ساحل العاج الملقب بالافيل لزيليفونت اسس سنة 1960 وانضم للاتحاد الدولي الفيفا في نفس السنة. منتخب الايفواري يحمل الالوان البرتقالية منذ 2020 يستقبل المنتخب مبارياته على ملعب الحسين وترى قبل ذلك كانت المباراة في ملعب فيليكس بواني. رغم تواجد إفريقي أنه توج ثلاث مرات لأنه تأهل أربع مرات فقط لكأس العالم وغاب عن نهائة العالمية منذ مونديال البرازيل 2014 وعودته بعد 12 سنة لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. المنتخب مدرب المنتخب الإيفواري هو ميرسي فايي من مواليد جانفي 1984 في مدينة نانت الفرنسية. هو لاعب كرة قدم إيفواري لعب مع فريق نانت نيس لعب كذلك في البطولة البطولة الإنجليزية. مسيرته مع المنتخب الإيفواري بدأت سنة 2005 تواصلت حتى 2012، لعب 41 مباراة ومسك المقاليد الفنية لمنتخب الفيلة في كان 2024 وحاز على جائزة أفضل مدرب. قائد المنتخب هو فرانك كيسي، اللاعب السابق للميلان وبرشلونة وينشط الآن في فريق أهلي جدة السعودي وهداف الفريق، يقعد الاسم الكبير وأسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدي دروغبا. مسيرته حاف البداية كانت بالبطولة الفرنسية مع لومو غانغون ثم لوام، وأول تجربة احترافية كانت خارج فرنسا مع فريق البلوز تشيلسي في زوز مناسبات، ثم احترف بالبطولة التركية وكذلك عدة بطولات أخرى. تواجده مع المنتخب كان منذ سنة 2002 حتى سنة 2014، في 12 عام لعب 62 مباراة دولية رسمية، سجل 42 هدف، وفي مجموع الأهداف بين المباريات الدولية والرسمية وكذلك الودية سجل 65 هدف. عديد الأرقام القياسية، رابع هدافي تشيلسي عبر التاريخ ب 164 هدف، أكثر لاعب غير إنجليزي تسجيلا للأهداف، أكثر من سجل في دوري أبطال أوروبا 36 هدف، وأرقام وتتويجات كثيرة تحصل عليها ديدي جول. أكثر لاعبين مشاركة مع المنتخب هو ديدي زكورا، لاعب السيكا بيجان الإيفواري، تقام زي المنتخب منذ سنة 2000 حتى 2014، لعب 123 مباراة وسجل هدف وحيد. المنتخب الإيفواري مصنف 34 عالميا في 3 مشاركات سابقة خرج من دوري المجموعات. القائمة التي أعلن عليها المدرب خلقت عديد التعليقات، خاصة بعدم تواجد أسماء كيما ويلفريد زها وكذلك سيباستيان هولر والمدافع ويلي بوني مدافع نوتنغهام الإنجليزي. المنتخب الإيفواري في التوقف الدولي لعب زوز مباريات دولية ضد كوريا الجنوبية واسكتلندا وفاز في زوز لقاءات، وبش يلعب يوم 4 جوان مباراة واعدة ضد منتخب فرنسي. المنتخب الإيفواري موجود في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا إكوادور وكوراساو، ولا اللقاءات باش تكون ضد الإكوادور يوم 15 جوان، يوم 20 جوان ضد ألمانيا، وختام دور المجموعات باش يكون يوم 25 جوان ضد كوراساو. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من توب سبور. شاهي طيب الجميع وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلنا مازلنا مصلين معكم حتى الماضي ثلاثة ومازلنا مع أجواء العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. في الوقت هذية باش نمشيو إلى تستور ومعنا السيد الهاشمي المنسي ابن تستور المربي زادة كما نقوله خلينا نقوله كان ابن تستور باش نحكيه على أجواء العيد أكيد في مدينة تستور. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
1: مرحبا مرحبا بك وتحياتي لجميع المستمعين، تحياتي لإذاعة الشباب بكل نشاطها.
0: مرحبا بك
1: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانتم حيين
0: بخير. إن شاء الله كل عام وانتم زادة بخير في تستور. دونك نسلم عليك برشا برشا ونذكر أنه ضيفنا هو ابن تستور السيد الهاشمي المنسي باش نحكيه على أجواء العيد. دونك أحكينا شوية كيفاش الحركة متاع العيد، كيفاش نحويلها تستور؟
1: والله تستور كما معناها البلدان التونسية كلها بصفة عامة معناها احتفالات العيد وتحضيرات العيد، وربما جهة تختلف على جهة شوية ربما في نوعية الاستعدادات، لكن نجم نقوله نحن كانوا العيد بصفة عامة هو معناها الطابع نتاعه هو العلوش سايك، وكما معناها تشوف الحركية كبيرة خاصة تو معناها اليوم والبارح معناها تحس فيها معناها كلي الحركية ماشية وتزيد في الناس معناها تو اللي مازال ما خذاش تو ياخذ مثلا في شراء العلوش. ناخذ انا الرحبة في تستور، والرحبة في تستور موجودة برازار، موجودة على الطريق الرئيسية اللي تعدى للكاف واللي تعدى للقصرين اللي تعدى معناها تجيب على تستور.
0: دونك اليوم فيها حركة كبيرة. اي فيها حركة كبيرة
1: حتى من حركة المرور تولي معناها المرور بتستور يولي صعيب شوي. إلى جانب كما قلت لك تحضيرات تو احنا البارح واليوم معناها فما تحضيرات خاصة حتى في الديار معناها الناس اللي تحضر بالرسمي معناها نهارين ضامة معناها بلي تقعد تقول لي انت وين نجم يحضروا قبل اهل العيد العربي السلطه المشويه
0: ما يحبوا جديد كل شيء جديد هذاك علاش
1: ما يحضروهم لا يحضر معناها فما اللي يخليهم لاخر وقت بون ما نقول لك تبقى لي انا مازلت فرشكه ومازلت كذا وفي نفس معناها سوا ديزون نفس كما الكلمه اللي يستعملوها برشا نحن نسالنا في التستور ولا اماتنا يقولوا الحوسه نفس الحوسه معناها كلي مره واحده وزيد الزياده معناها حتى معناها نحن تويك كيما اليوم غدوة الكوش ما تخدمش وانت ثاني عيد ما تخدمش. دونك اليوم غالبا نحنا الناس تحال معناها ربات البيوت يحضروا الخبز من اليوم ونعملوا الخبز المبسس
0: خبز معناها من الدار
1: هذي يخدموه معناها يعجنوه فما اللي يهزوا للكوشة يطيبوه في الكوشة ذا السينية خبز بس ولا فما اللي يعملوه في الطابونة ذا بس الطابونة
0: هذي بالذات توا كنا نحكيوا عليها في مدينة تونس كنا نحكيوا مع السيد زين العابدين بالحارث قال الخسارة انه العادة هذي ما عادش موجودة في مدينة تونس لكنها هاي موجودة توا في مدينة تستور
1: موجودة في تستور موجودة
0: هذه اكيد من العادات اللي مازالوا محافظين عليها
1: ولكن فما عندنا حاجه اخرى باش نقول لك على حاجه اخرى اللي عندنا زاد ميزه في تستو تعرفش يحضروا اليوم نحن نساء في الديار
0: هذه ما نعرفش
1: كل حاجه حلوه للذبيح
0: به
1: الذبيح بعد ما يذبح يمدوا له كاس سيترناد ويعملوا حاجه حلوه فما اللي يعملوا معناها نحن عندنا من عندنا عندنا عندنا حاجه سبيسيال في تستو اللي اسمها المسمنات المسمنات هذه هي عباره على ريت الشكل انت على الكريب انت لكن الكريب طرية نحن الكرو كونت الكريب بس معجون سميد وكل ويحطوا فيها حتى معناها في الكي عملوا لها معناها انت وال معناها نسبيا معناها قداش مش تعجن يزيدوا يحطوا فيها مثلا العظم اما تتقلى في الزيت ومن بعدش تتشحر ويزيدوا يذروا عليها بزنجلان اما هذه راي حاجه انا هذه معناها
0: ما تلقاك انت هي تستوري هذه خلي طنجي وبحذاكم ناكلوا منها ان شاء الله
1: مرحبا بكم اكيد اكيد من حاجات توك ديجا مش معناها حتى في السنوات هذه نقول لك انا في العشر سنوات انا الحركه السياحيه الداخليه في تستور معناها تطورت
0: انتعشت صحيح
1: لليوم لليوم أبار نحي رو مراجن رومان ونحي مراجن ملوف اللي هو سنير وعن الستينية نتاعه سنير مراجن ملوف
0: اي
1: دونك معناه حتى معناه توك وليت مشتاقي وما في الخدمة يخدموا كان سافد للمناسبة تكاي أفراح المناسبات الدينية ذي كالمواسم كما قلت لهم مثلا من حاجات يحبهم الذباح يطيبوا له حاجة حلوة دونك تويكا ولد فما عديد معنا اللي انتصبوا تويكا في وسط البلاد ولو يصنعوا ويطيبوا والناس معناها تشري فيها معناها ولت عندها ناس معناها كما نقول لك احباء المسمنات ولو برشا يجي التسوق باش نحكي على المسمنات اللي يدور بها
0: انت ديجا حكيت عليها هكا حبينا نعرفوا توا شهيتنا باش ناكلوا منها هذا باش نعرفوا ونتعرفوا عليها اكيد اكيد هذاها والتحذيرات والله انت تحكي توا حسيت انه النساء اكثر حاجه قاعدين يحضروا حضروا سلطه وشويه حضروا الهريسه العربي حضروا المسمنات وشنو الاخر زاد
1: نقول لك حاجه اخرى
0: اي شنو الاخر زاد
1: المفروض ياخذوا زاد يحضروا ما مش يولي حتى عندهم الحم ومش يولي معنا الدوارة والكل يحضروا زادة معنا من الحاجات اللي تعمل في تسور العص بن الشيح ما ديش تعرفوا ولا ليه
0: اي ذي معروف
1: نحن يحضروا زادة هنا ماشي ويتخبى بك تعمل منه معنا سيطون نحن نستعمله في الحلالم في الحلالم سواء في العروسات ولا في مثلا في العيد الصغير دونك العص بن الشيح تخدم ويحضر من تويك فرد مرة معنا الحم موجود والدوارة موجودة إلى جانب العصبان الأخضر هذا اللي نتاع نستعمله أما يحضروا حتى الشرمونة يحضروا هذه الشرمونة اللي مش باش يخدموا فيها الجديد ويخدموا فيها العصبان الشيح هذا ما زاد معناها تو عندك نهارين هذوما امبارح واليوم تلقيهم بالي معناها في معناها في, ال... في الديار كلها أنا معناها كنقول معناها سيرتو معناها النساء اللي معناها مازالوا شادين في العادات نتاعهم ومازالوا في العادات القديمة يتعلموا علوماتهم دونك
0: تلاقيهم
1: توكل في حركه
0: هذه بالنسبه للاستعدادات ان شاء الله نهار العيد فما في تستور خرجه خرجه في الـ في الـ في العيد اكيد
1: العيد نحن العيد الصغير في تستور العيد الكبير عندنا خرجه الامام انا يمشوا له المصلين يمشوا له الدار يخرجوا يجيبوا للجامع ما من الحاجات لما حاجه اللي ماهيش موجوده في بلدان اخرين احنا يعني يجيبوا المصلين للجامع يجيبوا الامام عندنا وراء الجامع في تستور الجامع الكبير خاصة ذاك معناه الجامع الأندلسي اللي تبنى 1630 في باب الباب ذاك يتحل مرتين في العام بركة يتحل نهار العيد الصغير ونهار العيد الكبير المرتين الوحيدين يخرج منهم من الإمام الإمام يلقى روحه في ممر الممر ذاك يحطه في بيت الإمام وبعد والمصلين يرجعوا يدخلوا الجامع منك أما المرتين الوحيدين يتحل فيهم باب الجامع يدخل منهم الإمام قبل صلاة العيد باش يلتحق معناها يدخل بيت الإمام وبعدها يلتحق بالمنبر اللي معناها اللي أولا لإقامة صلاة العيد ثم لإلقاء الخطبتين تاع العيد
0: محناهم العادات والتقاليد وهذه أكيد هذه سنوات توم حافظ عليهم من اللي تبنى الجامعة
1: حاجة الأخرى ذكريات حاجة الأخرى كونو كن تم نحن كنكملوا صلاة العيد في تستور العيدين نقول يعودوا المصلين يهزوا يرجعوا الإمام معناها نحن عندنا معناها وظيفة معناها عندنا قصائد اللي يردوهم المصلين الكل كذا تجيب لي موقف فيه من المياه فيه 500 بشر اللي يرجعوا يوصلوا الإمام للعيد يوصلوا للدار لكن بالنسبة لعيد الأضحى يروحوا يرجعوا الإمام بحدا داره ويبقوا الناس كلها مجتمعين قدام دار الإمام مع هذه الترديد هذه قلت لك القصائد الدينية اللي يردوها الناس كلها كذلك عندهم حتى اللي مش حافظين يمدوله يومي معناها بمناسبة العيد يقع طبع عدد كبير باش يمدوه للناس كلها وفي نفس الآونة ذيك تبدأ الذباح هو اللي معناها يذبح الوقت ذاك لضحية نتاع الإمام قدام داره
0: أكيد ومن بعد أكيد
1: ذيك إشارة للناس كلها باش يمشوا يروحوا يعملوا الأضحية نتاعهم
0: محلاهم العادات ومحلاهم التقاليد محلاها تستور
1: والله من قبل الواحد كي يفرح راهو كي نحكي لك كيف محويات مازالوا اللي مازلنا محتفظين بهم لا جانب ما نكذبش عليك انا راني من الناس المجدد اللي غيرت تستور اللي فما حاجات انا تو كي يجوا ناس التستور لرافقهم في زيارات ولا كذا عندي كلمه نقول للاسف ولا مالوريزومون بالفرنسويه نقولها فما حاجات ماشيين يندفروا
0: هذه فرصة أنه إحنا نحكيو عليهم باش نذكروهم العادات والتقاليد هذوما أكيد كما قلت كل بلاد وكل مدينة وأجواءها إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير محلاها تستور في العيد محلاها كل المدن أكيد في العيد
1: أنا زاد هذه فرصة باش نبلغ تهانية ليكم وللسادة المستمعين الكليكة وللشعب التونسي بصفة عامة. وزاد هي دعوة مفتوحة اللي مرحبا بكم في تستور، وإن شاء الله نشوفكم بناتكم بناتنا وتجونا في زيارة معنا، ربما نعملوا زيارة بالمجد استطلاعية ونعملوا جولة باية، خطر عندك ما تشوف في تستور وعندك ما تحكي. ومرحبا بكم إن شاء الله كل عام وتحيين بخير.
0: أكيد إن شاء الله إذاعة الشباب تكون بحذاكم إن شاء الله. شكرا لك السيد الهاشمي المانسي. أجواء العيد في تستور، ما احنا أجواء العيد في كل المدن. من تستور بعد شوية موجز أخبار، مضي ساعتين ونص باش نمشيو إلى أجواء العيد في الوطن القبلي. اخترنا اليوم باش نمشيو منزل تميم، دونك مرحبا بكم معنا في على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليمته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بصرح الشرطي. توقيع اتفاقية شراكة أمس بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهنية لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات وتنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. تحت شعار قد ما تفطم به بكري قد ما شفاك يكون أسهل، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية قافلة صحية مامول آيفا للفحص المبكر عن سرطان الثدي تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك يوم الخميس الرابع من جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا. هذه الاتفاقية والقافلة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية الصحية حول الصحة الإنجابية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات يعتزم خلال شهر جوان القادم تنظيم 5 دورات تكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني وتطوير مهارات القائمين عليها، وتشمل جمعيات من مختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، وزارة الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. إيران تؤكد أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوت.

0: برشا غنيه من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 لل 7 موعدكم قار وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.
2: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك.
2: عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
3: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم في على كيف كوكا جولة في كل المدن التونسية. توا باش نمشيو إلى منزل تميم، وكما قلنا باش نمشيو الوطن القبلي هوكا تمثلها منزل تميم. أجواء العيد في مدينة منزل تميم مع ولد منزل تميم وصنع المحتوى علي الفيلالي. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: عايشك على سلامتكم ومرحبا بمستمعينا جدا.
0: احنا اليوم باش نعرفوا عادات وتقاليد واجواء العيد منزل تميم من شاب، خاطر جينيرالمون ديما يحكي لك على الاجواء يكون هكا كبير في العمر وخلط عليهم مثلا ساعات العادات والتقاليد. المره هذه من عند شاب في منزل تميم صنع محتوى باش يحكي لنا على مدينه منزل تميم. احكي لنا شويه على اجواء العيد، شنو حوالها ساعه منزل تميم؟
1: علي منزل تميم ديما سمحة إن شاء الله. الحقيقة أنا كشاب نحب منزل تميم، نحب نشجع منزل تميم، نحب ديما اللي نوستالجي واللي سوفينير بتاع منزل تميم ديما يقعدوا حيين.
0: أحكينا شوية شنو اللي يميزها منزل تميم؟
1: أكثر حاجة تميزها حقيقة البحر
0: بالطبيعة،
1: وناسها فما ناسها جدا مزيانين هكا طيبين، دونك ذم اللي احلى الحاجات ديما موجودين. اكثر حاجه ديما هو كما تعرف من العشرات الساحلي، دونك بحر منزل تميم مزيان
0: باهي. هذه حاجه معروفه بحر منزل تميم المزيان. توا في ايامات العيد اكيد من البارح اليوم وغدوه اكيد جو اخر، جو اخر يعني تحضيرات العيد. كيفاش احكي لنا شويه على تحضيرات العيد؟
1: تحضيرات العيد كما نعرف في منزل تميم العبيد تحب تحضر ديارها، تنظف ديارها، تدور في السوق. ديجا كيما اليوم نهار ثلاثة، دونك السوق اليوم سوق عيد تلقاه رسمي مليان بالكدا، يجيو معناها من كل بلاصة. السوق منزل تميم من
0: أكثر معروف هذا السوق منزل تميم، هاي ما كبير برشا في المنطقة غادي، هاي
1: مازال معروف في المنطقة. يحضروا للعلوش، يحضروا للذبيحة، يحضروا سكاكينهم، يحضروا كل شيء ماكلتهم يسيرتو.
0: عندكم حاجة هكا تميز ماكلة معناها طيبوها في نهارة العيد الكبير؟
1: الجزيلي الحقيقة فما قلاية، فما المشوي،
0: هذاك يميز المدن الكل.
1: معناش حاجة سبيسيال معناها عندنا كان القلاية اللي طيب معناها مدام الحم يحضر والجو يحضر باش يتم في الفطور.
0: اي هو القلايه هذيك مش الناس كل يعملوها، خاطر كل بلاد وشنو تعمل.
1: اي كل بلاد وورطالة كيما نقولوا، كل بلاد وشنو يفوقوا وشنو يعملوا.
0: اكيد اي باهي. احكينا شويه معناها ونهاره العيد، احكينا شويه.
1: أنا حضرت هكا حويجه،
0: قولي
1: نحكي لكم اون جينيرال هكا على العيد وعلى الكل
0: اللي
1: حبيت هي. نقول النهار العيد في منزل تميم كيفاش يبدا؟ يبدا بكري مع صلاه العيد بالضبط، وقت اللي تبدا الوجوه تضحك، الناس تسلم وتسامح في بعضها، ومن غادي ترجع للدار وقت باش تلقى ترجع محلوله ولا الراديو وتكبيرتك العيد ماليه كل الدار، وصوت هذاك وحده يكفي باش يبدا لك احساس مش نورمال. بتبيع باش تكمل تدخل الدار تلقى جبه جديده حاضره، صغاريه البخور لو شق، تحس الدار كلها مليانه فرحه. وبشويه باش تلقى القهوه العربي قاعده تحت، ولما تكبر ومعاك القهوه باش تلقاك صحن الحلو فوق الطاوله ولا الميدان موجوده فيها الكعك التميمي الغريبه البشبوتو وكل قديره وقدره. ومن بعد تراك الحنة في اليدين والرجلين للكبار والصغار، تشوف الضحكه تصور الذكريات الحلوه اللي تبقى ديما في البيت. في نفس الوقت زاد مع حوسه الكوجينه باش تلقى نسيه حذف الهريسه العربي والليموناده اللي هي السترون تتصب بارده، والدار الكل تلقاها واقفين مع بعضهم، كل حد عارف بلاصته فين، حتى هي وقت العلوش وقت اللي باش يذبحوه، وقت الهدره تاخو ريتم اخر، الحركه شد ورد وعاون منه وهيت من غادي، الدواره تخرج تتعدى من يد اليد الحرايه وتتنظف مليح مليح. في الوقت هذاك القلايه قاعده تحضر باش نفطروها سخونه، وريحه المشوي تملى الدار وتخرج لاخر الناس، وحتى والصغار وين في وسط الهدره الكل عاملين عالمهم وحدهم، شويه شوايه صغيره نار رخيصه يطيبوا في الحمام. ما نساوش زاده اكل جلد العلوش والصوف هذاك زيد نستعملوها باش نستعملوها في المخادد والا فراشة. وقبل ما يوفى النهار الدوارة تتحضر للنهار الثاني باش نعملوها كسكسي بالدوارة. باش ما نساوش زيد في العيد شنو نعملو، عندنا أهم حاجة الصدقة، صدقة العلوش والهدية اللي دار نزيد كما يقولوا الموسم، على خاطر العيد نتاعنا هو عيد فرحة، وقبل ما يكون فرحة هو قلب كبير ولما، وهكا هو عيدنا في منزل سنين. وإن شاء الله عيدكم مبروك، وخاصة لمستمعين إذاعة شبيك.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله عيدكم مبروك أكيد الناس الكل في كل مكان وين تسمعوا فينا. شكرا لك علي الفيلالي صنع محتوى ولد منزل تميم، مرحبا بيك ديما أكيد على موجاتنا إذاعة الشباب، كل ما عندك جديد مرحبا بيك. شكرا شكرا لك، نسلموا عليكم برشا. شكرا لكم الناس الكل اللي في منزل تميم، نسلموا عليهم زادة في في في منزل تميم، نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك. إلى اللقاء. احنا هكا عملنا جولة في مدينة، في كل تقريبا المدن اللي يعني درنا فيها واللي يعني كانت فيها أجواء العيد ممتازة جدا. دونك من العيد من منزل تميم مش نمشيو ديريكتومون إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس. ميتيو، مرحبا بكم من جديد. كما قلنا باش نمشيو الى المعهد الوطني للرصد الجوي، دونك ناخذوا فكره على احوال الطقس. مرحبا بيك معنا.
2: اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك وكافة مستمعي اذاعه الشباب.
0: مرحبا بيك، خلينا ناخذوا فكره على احوال الطقس اليوم كيفاش باش يكون وحتى غدوه نهار العيد.
2: اليوم ان شاء الله يتواصل طقس اجبارا في استقرار، ممكن نسجلوا ظهور خلايا رعدية اليوم العشية ان شاء الله بالمرتفعات الغربية للوسط، بالتحديد جهة القصرين، كذلك سيدي بوزيد، ممكن كذلك جهة قفصة. هذه الخلايا تبقى محدودة الفاعلية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. وبالنسبة لدرجات الحرارة القدس متوقع اليوم إن شاء الله باش تتراوح بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 29 إلى 33 درجة ببقية جهات البلاد. الليلة في الليل تقريبا طقس إجمالا في استقرار، ودرجة الحرارة كذلك تبقى مستحبة في المعدلات العادية لنهاية شهر ماي إن شاء الله، حيث نتوقع حرارة ليلية تتراوح بين 17 إلى 23 درجة بمناطق الشمال وكذلك الوسط، وبالنسبة لمناطق الجنوب تتراوح بين 20 إلى 27 درجة. وبالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب بكافة السواحل. غدوة إن شاء الله يوم العيد سيكون طقس إجمالا في استقرار، تكون أجواء صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق، الريح تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة ستشهد ارتفاع طفيف بمعدل درجة إلى درجتين مقارنة باليوم إن شاء الله، ونتوقع غدوة حرارة قصوى تتراوح بين 25 إلى 30 درجة قرب السواحل وكذلك المرتفعات، وبين 31 إلى 35 درجة ببقية جهات البلاد. بالنسبة للأيام القليلة الموالية يومي الخميس وكذلك الجمعة يتواصل طقس إجمالا في استقرار مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، نتجاوز المعدات العادية إن شاء الله لشهر ماي بفارق ضئيلي يتراوح بين درجة إلى 3 درجات، وإن شاء الله بآخر الأسبوع لنا توقعات بوصول بعض التقلبات اللي تكون في شكل خلايا رعدية، تبدأ بنهار السبت إن شاء الله آخر العشية بالمناطق الغربية، وتشمل تدريجين الجهات الشرقية في الليلة الفاصلة بين السبت وكذلك الأحد بإذن الله، وبداية من يوم الأحد يعود الوضع الجوي تدريجيا نحو الاستقرار.
0: شكرا لك حمزة سعد من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله عيدك مبروك أكيد. كما سمعنا طقس هكا سخون في العيد، التقلبات الجوية تكون نهار السبت يعني في نهاية الأسبوع، لكن الأيام الجاية إن شاء الله باش كلها باش تكون
3: هذا عادي عادي، لأنه عيد في فترة صيفية كما السنوات اللي فاتت، زادة نذكروا حتى السنوات الماضية كان في جوان وكانت زادة أيامات سخونة، دونك احنا داخلين على فصل الصيف، داخلين أيضا على نهاية الامتحانات ربي معاهم الصغيرات نتاعنا اللي في فتره العيد هذايا ما زالوا هكا خلينا نقولوا محصورين
0: بال ما زالوا يعديوا في الامتحانات
3: بالتحضيرات للامتحانات اللي باش ترجع بعد العيد الكبير. ان شاء الله يكون عيد سعيد لكم الكل، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. عيدك مبروك ذكريات،
0: ان شاء الله عيدك مبروك زاد
3: والعائله الكل
0: وكل الناس الكل زاد اللي يسمعوا فينا اكيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. احنا نتقابلوا في ثاني ايام العيد، انا تلقاوني
3: ان شاء الله
0: سهريه ثاني ايام العيد ان شاء الله على موجاتنا اذاعه الشباب. بعد شويه ماضي ثلاثه فوزي بن سالم يجيكم في ستاد 3 بلس كالعاده مع برشا اخبار الرياضه. دونك نسلم عليكم برشا برشا الناس الكل اللي تسمع فينا. ما تنساوش راديو باك اليوم مادة التصرف اليوم انطلاقا من
3: جيستيون
0: اي من الستة حتى للسبعة ونص. شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا معانا، نجم الدين بن سالم، فارس قرفة، ومالك الترابسي، وذكرت بحمد. نقول لكم باي باي،
3: بسلامة ناس كل شيء طيبة للناس الصايمين، ربي يتقبل منكم.

0: كيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج، حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ستاد 3 بلس. ستاد 3 بلس متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: ستاد 3 بلس.
0: ستاد 3 بلس.
2: إذاعة الشباب.
0: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفي رياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، غدوة 27 ماي، غدوة نحتفلوا بعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله سنين دائمة. وبطبيعة الحال اليوم حصة استثنائية كالعادة، الفرحة فرحة الصعود. باش نعملوا جولة مع فرق الرابطات الجهوية اللي حققت نتائج إيجابية مع نهاية هذا الموسم الرياضي. حلمي عون كالعادة موجودة معايا على اليسار في نفس المكان. مرحبا حلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بيك، تحية ليك سي فوزي، تحية لكل العاملين في ذات شباب، تحية لكل المستمعين والمستمعات، تحية للناس التونسيين خارج تونس وداخل تونس. قولوا لهم إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ديما بصحة وبعافية وبخير. خاصة نحكيو على التوانسة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن، اللي أكيد عندهم ديما حنين للبلاد، وفي الأعياد هذوما ديما ماذا بينا نقدموا لهم التحية لهموما، خاطر يعيشوا ديما موش كيفنا نحنا لهنا مع عائلتنا، فهم بعد شوية فاللي هما يستحقوا اليوم التحية. إن شاء الله عيد مبروك على الجميع، عيد التسامح، عيد المحبة، عيد اللي عنده حاجة اليوم ماذا بيه يمشي عايد على أخوه المسلم، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير إن شاء الله.
3: وتحية كما ذكرت لي كل التونسيين اللي يعيشوا خارج حدود الوطن. بالحقيقة عنا برشا مستمعين، لأن وقت نحكيه على جهة من جهات الجمهورية يتصلوا بينا، وثم بعض الملاحظات، وبطبيعة كل واحد يحب أكلي شم الريحة متاع الجهة متاعه، حتى من الفريق اللي ينتمي ليه. وليد الريفي، مرحبا وليد. آية دريدي في الإخراج الرقمي، تحية إلى كل السادة المستمعين. ونبدأ بالركن الأول في حصتنا ستاد 3 بلس.
5: صورة الأسبوع.
3: صورة الأسبوع حكينا عليها الأسبوع الماضي، ونجيو اليوم باش نعطيكم جديد في اللي حكينا عليه، والتفاعلات متاع المسؤولين والتفاعلات كذلك متاع السادة المستمعين. الثلاثاء الماضي كنا في استضافة لفريق النجم الخلادي، وكنا حكينا على الملعب اللي تزامن اجتماع بين هيئة بن خلاد والسلطة المحلية ومقاول المشرف على الأشغال في ملعب ابني خلاد. وقلت اليوم نعطيكم شنو اللي صار في الاجتماع. قبل ما نحكيه شنو اللي صار في الاجتماع، شنو التفاعلات اللي صارت حول النداء اللي كنا وجهناه للمقاول وللمسؤولين بخصوص ملعب ابني خلاد بعد ما تمكن ابني خلاد من الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم.
4: هو السهل الحمد لله اليوم صوتنا قاعد يوصل في ذات شباب، وخاصة في البرنامج متاعنا، حاجة اللي توسع. تحية الأهالي بني خليت، تحية لرئيس النادي، تحية المكرم التجوري، تحية لكل اللاعبين اللي الحقيقة روحت للدار نلقى تفاعلات اللي نقولوا نحن الخاص الكل شكرا شكرا، وذي الحاجة البيع وما هو مش عمناش عاملين مزية. زاد فما المقطع اللي بيتيتر اللي انا تشنشت فيه شويه، انا حكيت على المقاول نلقاه موجود مباشره، والناس فرحانه انه يقولوا اذاعه الشباب، مش في شخصي انا لكن يقولوا اذاعه الشباب اليوم صوت صوت الجهات، صوت الفرقه ذي اللي باش توصل. صحيتك سي مقاول، برافو عليك. وكنقول لك اليوم الجمعه اللي فاتت انا انتقدتك، واليوم
3: نقول له صحيت. علاش هو في الحقيقه ماهوش عامل مزيه، لانه قاعد يشتغل، قاعد يقبل في ياخذ في مقابل انه يسرع في الأشغال في ملعب ابن خلاد. منذ قليل كنت في اتصال هاتفي مع سيد مكرم التجوري، قال لي تم الاتفاق أنه في بداية شهر جوان الطبي اللي باش يتم زرعه بطبيعة الحال باش يكون موجود، يلزمها شوية 15 يوم. المهم جويليا، المقاول سيقدم الملعب جاهز لفريق النجم الخلادي، وهذه بشرة سارة لأحباء فريق النجم الخلادي.
4: من ابني خلاد نمشي ديركت التفاعلات، تفاعلات نمشي من ابني خلاد المنزل بورقيبه. تحية لمنزل بورقيبة، اللي منزل بورقيبة اللي تبعوا فينا قاعدين، ويقول لي بالله تحية لمنزل بورقيبة والله تلفتونا شوي. منزل بورقيبة حكينا عليها برشا مرات ومناش عاملين مزية، ومنزل بورقيبة تقعد الفريق اللي نحبوه وإن شاء الله منحسن إلى أحسن. الفريق هذا عنده كل مقاومات والآليات للنجاح. نرجع لابني خليل
3: وأولاده إن شاء الله يقفولوا فريق منزل بورقيبة. النداء لأبناء منزل بورقيبة، لأحباء منزل بورقيبة، اقفوا للجمعية متاعكم، راهي قادرة ترجع مرة أخرى للرابطة الثانية لكرة القدم.
4: أوكا على المباشر محمد علي الرياحي، أوكا وصلت تحية ليك محمد. نرجع لابني خليت وقت اللي اليوم نحكيه الواقع والمقاولين، رانا ما عندناش اختلاف سي فوزي مع المقاول، نحن ما عندناش اختلاف، ما نحبوهمش يتغشوا راوكي احنا نتكلموا، خاطر المكان متاعنا اليوم رانا باش نحكيه الحقائق، ولازمنا اليوم نحطوكم تحت مسؤولياتكم، لازم اليوم احنا اليوم الواجب متاعنا لازمنا نحطوكم تحت مسؤولياتكم. تمنيت مش في جويليا، لكن ميسيلش هانا نتبعوا نحنا نقولوا لك، ما هو الجمعة اللي فات انتقدناك والجمعة اللي قبلها صار ما صار وتليفونات وكيفاش تحكي على المقاولين، هانا يا سيدي اليوم قولوا لك بارك الله فيك، اما رانا باش نقعدوا نتبعوك. علاش؟ خاطر انا واحد من الناس فوزي مع احتراماتي ليهم، ما باش ما يحطونيش من بعد يقصوا كلامي ويبداوا يأولوا فيه، انا ما عنديش ثقة، انا مره ومن عنق كما يقول التونسي، ما نصدق لمن عنق، خويا نحب الراء على ارض الواقع. شكرا، مبادرة أولى وإن شاء الله أنا نتبعه من بعيد وبارك الله فيك.
3: مازلنا باش نتبعه موضوع ملعب بني خلاد، خلينا نسرعوا شوية.
4: المقاول مش هو المقاولين، راكم ما كومش عاملين مزية على تونس وعلى أهلي تونس، هذاك الواجب متاعهم.
3: أكيد الواجب متاعهم، ومازلنا في نفس الإطار كيما حكينا على ملعب بني خلاد الموسم الماضي وبداية الموسم، كنا حكينا على ملعب جرومبالي، والحاجه الايجابيه هكا دي نحكيو ديما على ارض الواقع. الاسبوع الماضي تم التقديم او التسليم الوقتي لملعب جرومبيه،
4: يعني
3: هو نفس المقاول،
4: يعني قلت لك انا نفس المقاول،
3: وهو نفس المقاول. مبروك لي يا حباء جرومبيلي الرياضيه، وان شاء الله الفرحه كذلك تكون مضاعفه لفريق النجم الخلادي. ملاحظه اخرى بسرعه، لانه وصلتني ملاحظه على ملعب انفيذة، ملعب انفيذة اللي الى حد الان لم يتم التسليم نتاعه، هذه الملاحظه الاولى. والملاحظه الثانيه أنه ممنوع على فريق انفيذة أنه يلعب مقابلاته في ملعب انفيذة، لكن الغريب في الأمر نهار لحد تم السماح لفريقي الملعب التونسي والاتحاد المنستيري باش يلعبوا مقابلة رسمية في ملعب انفيذة، وهذا ما خلف استياء كبير عند جماهير انفيذة الرياضي.
4: عندهم ألف حق، وين تحبوهم يلعبوا مال يهزوهم مالا يلعبوا في أدغال أفريقيا وكاهو، أنت ما خذيت الملعب ولا اليوم قلت ما يلعب حتى واحد، واليوم الملعب مصالح محسن، ما تقول مصالح ها ولا صالح اليوم، علاش ولا صالح العبيد وعبيد ليه؟ ما يذا يتولي سياسة الميكيالي وأهالي البلاد، معناها البراني راهو كان الشيطان، البراني يعني اللي يجي من بلاصة أخرى يستغل الملعب هذاك، وأبناء الجهة ما يستغلوش الملعب هذاك، توا هذا معقول؟ توا كيفاش قاعدين تتعاملوا أنتوما اليوم؟ اسمعني سي فوزي، شوف رانا اليوم قاعدين نعملوا في برشا حاجات ماهيش باهية، واليوم هذا اللي قاعد يعمل في التأويلات، وهذا اللي قاعد يعمل اليوم في المشاكل بين الشعب الواحد. أهالي انفيذة مرة أخرى من حقهم باش يستغلوا الملعب نتاعهم، وانتوما من واجبكم باش تحضروا لهم الأرضية، لذا بكل لطف نعاودوا ماذا بيكم اليوم تنحنيونا هل التمييز وهل هذا خاطر ملعب تونسي وهذا انفيذة؟ لا يا سيدي خويا، ملعب التونسي على راسنا من فوق، أما انفيذة لازمها تاخذ الملعب نتاعها وتستغل.
3: وانا نحب نحيي جماهير انفيذة الرياضية، لانه حتى التعليقات اللي عملوها حول هذا الموضوع، قالك انفيذة الرياضية اللي تأسست عام 1939 استقبلت الملعب التونسي اللي تأسس عام 1948، الاتحاد المنستيري اللي تأسس عام 1942 يرحبوا بيهم، لكن الملاحظة لمسؤولي بلدية انفيذة افتحوا ابواب الملعب امام لاعبي فريق انفيذة،
4: ولا عملوا لهم بديل ولا اعطيهم بديل.
3: باش نمشيو للنيوز الرابطات، لكن ملاحظة في 10 ثواني للرابطة الثالثة للمستوى الثاني، المستوى الثاني. والسؤال سي محمد علي خليفة رئيس الرابطة، برشا يتسائلوا متى سيتم تسليم الكؤوس للفرق الصاعدة من الرابطة الثانية، الرابطة الثالثة المستوى الثاني إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول.
4: وحاجة أخرى، اليوم أنا نقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي، سامحوني اليوم راهو تقول أول نهار في رمضان، قال ملك سرق كنا واحد. شوف اليوم زاد فما حاجات قاعدة تخرج، دي ريمور قاعدين يخرجوا. شنو هي حكاية الصعود اللي هو صحيح، وشنو هي حكاية الناس اللي باش تهبط؟ سمعنا انه ما فماش فرق باش تنزل، شنو هو الصحيح من الغالط؟ ما تخليوناش في التأويل، اخرجوا وقولوا لنا.
3: لا لا، هو واضح، القانون واضح، اي تغيير على مستوى الرزنامة، على مستوى النزول، على مستوى الصعود، على مستوى اعادة التقسيم، راه ما يتم الا بعد جلسة عامة للجامعة التونسية لكرة القدم. مدام ما ثم حتى جلسة عامة، هذا القانون اش يقول؟ استثنائيا وقتها ممكن تو نحكيو. الى حد الان نحب نقول مبروك كذلك لفريقي فريقي نصر الله وشبيكة اللي ضمنوا البقاء نتاعهم في الرابطه الثالثه المستوى الثاني، وان شاء الله بير الحفي وشماخ يرجعوا في اسرع وقت لهذه الرابطه. يلا وليد، هات تعطينا نيوز الرابطات لانه نزوق مكان نحلو برشا.
2: نيوز الرابطات،
3: نيوز الرابطات باش نمشيو المكان حلو برشا، حكينا عليه برشا، حكينا عليه في اكثر من مناسبه، وحكينا على الفريق هذايا وشبهناه وقلنا راهو الفريق هذايا اللي كان وصل للرابطه الثانيه لكره القدم، لانه فريق عنده تاريخ كبير، فريق صنع الحدث. حتى رئيس الجمعيه قبيله قلت له طولته برشا، لكن اليوم يرجع من الرابطة الجهوية للرابطة الثالثة المستوى الثاني. باش نحكيو اليوم على فريق الأهلي الماطري. فريق الأهلي الماطري، تعرف شو قديش تأسس حلمي؟
4: والله ما نعرفش، ما نعرفه، فريق قديم برشا. ونتذكر الأهلي الماطري لعب مقابلة كأس ضد الترجي الذي تونسي في ملعب المنزل، هذا نتذكره بالبيه، وانا وقتها كنت موجود نتفرج فيها المقابله. فريق هذايا راهو وليد، راهو جاب عديد اللاعبين الكبار برشا، توفيق الهمامي وغيره من اللاعبين اللي ابناء
3: برشا برشا لاعبين. تو نذكروهم شويه،
4: وليد مات الراي،
3: وليد نذكروهم. الفريق هذايا اللي تاسس عام 1947 سنه يرجع للرابطه الثالثه المستوى الثاني، وتو يعطينا شويه فكره على تاريخ الجمعيه. سي عبد العزيز البجاوي رئيس الفريق. سي عبد العزيز مرحبا بك. سي عبد العزيز البجاوي باي، انقطع الخط مع سي عبد العزيز. مروان بن عمر مازال موجود معانا؟ مروان
6: مرحبا بك خويا فوزي،
3: اهلا وسهلا بك مروان، تحياتي ليك وتحياتي لكل احباء الاهلي الماطري.
6: مرحبا بك خويا فوزي، تحيه ليك وتحيه للزملاء الحاضرين معاك المتواجدين على عين المكان، تحيه لاهالينا داخل وخارج حدود الوطن، تحيه خاصه لاهالي ماطر وتحيه عامه للتونسيين ككل.
3: مروان انت ولد ماطر؟
6: ولد ماطر خويا، ولد ماطر عن جد.
3: مدام في انتظار انه يرجع معنا سي عبد العزيز البجاوي، نحكيه شويه على فريق ماطر وابرز اللاعبين اللي انجبهم فريق الاهلي الماطري.
6: ما شاء الله كان باش نبقاو نسميه وما توفاش الليسته طويله، كلك سوا من اللاعبين القدامى، كلك سوا من اللاعبين اللي مشرفين التو داخل وخارج حدود الوطن. ماتر كيما كان يحكي زميل معناه ماتر راي ولاده، على غرار لطفي المية، على غرار سفيان الغربي، سفيان المقعدي، بشير المقعدي، توفيق الهنامي، حسين البجاوي، واللي استطول طبعا. حتى في الناسيونال عندنا ما شاء الله من شركة اللاعبين الموجودين إيهاب بن عمر اللي هو أخوي الصغير في مستقبل جاب،
3: اي ما شاء الله عليه،
6: في سبيبة العمران، عن عبد الرحمن الحانشي في الملعب التونسي، معناها ماطر ديما ولاد اخويا فوزي. والسنين اللي تعديت بها ماطر معناها سنوات عجاف، فهمتني، خلت الجمعيه اجواء وليداتها حتى توا من معناها من اللي كاتيجوري صغار اعطيهم يخرجوا يمشي يشوفوا حضورهم في جمعيات اخرى. عندنا ما يقارب 20-15 لاعب توا في نادي الرياضي بنزرتي، هذا اقل شيء.
3: او باش نجيو نحكيو على الشبان، لحظه مروان، تو نحكيو على الشبان، لكن قبلها خلينا نهنيو سي عبد العزيز البجاوي بالصعود والعوده للرابطه الثالثه المستوى الثاني. سي عبد العزيز مرحبا بيك والف مبروك.
7: مرحبا مرحبا بك بالصحة على الاستضافة. شكرا
3: سي عبد العزيز. انا اول سؤال سالته لمروان قلت له انت ولد ماتر، وسي عبد العزيز البجاوي اكيد هو ولد ماتر ويتبع في ماتر قبل ما يولي رئيس.
7: يعني صحيح كنت انا من ولد ماتر ومن دينا الاهلي ماتري. انت من ايامات كان مروان بن عمر شير هو في شبان الاهلي الماتري. من جديد على الاهلي الماتري ومن جديد على الجوية نتاع الاهلي الماتري، وكنت على اطلاع حتى بالخلفيه والمشاكل اللي كان يعاني منها من الاهلي الماتري.
3: نعم، يعني الملاحظه الاولى انه الهيئه المديره ابناء ماتر، الاطار الفني من ابناء ماتر،
4: واللاعبين
3: من ماتر. هكا ولا سي عبد العزيز؟
7: نعم صحيح صحيح. الاطار الفني متعم بشخص واحد برك ماهوش ماتري، اللي هو سي محمد ذوادي المعد البدني، واللي ولا ماتري قلبا وقالب بالتفاعل نتاعه وبالانسجام نتاعه مع المجموعه نتاع اللاعبين والاطار الفني والهيئه كذلك.
3: نعم،
7: وبقى جميع اللاعبين والاطار الفني والاداري والهيئه كلها من ماتر.
3: كلها من ماتر. منذ موسمين او ثلاثه تقريبا كانوا ضيوفي فريق الاهلي الماتري، وقتها صعد يظهر لي من الرابطه الثالثه المستوى الثاني للرابطه الثالثه المستوى الاول، وقتها وحكينا على معطى مهم جدا، كيف لفريق الاهلي الماتري يحافظ على المكانه نتاعه ويرجع للمكانه نتاعه. لكن شنو اللي صار في السنوات الاخيره سي عبد العزيز خلت الاهلي الماتري يلعب في الريجيونال يعني في الرابطه الجهويه؟
7: والله هو الحقيقه هو عدد اسباب، ماهوش ما ما ما ما يتمثلش سبب واحد، وما ما خاطر عدد الاسباب، واولها هو الاسباب الماديه، واللي ما تعرف المال قوام الاعمال، وديما المشكل هذاك. واحبابنا امكاني هنا زاد فما باش من نعطوا نحطوش الامانه على هيئه ولا على المعبي، هو المشكل يتحملوه الناس الكل، العباد الكل تتحمل
3: اكيد. نعم،
7: سواء من اللاعبين والا من المسيرين والا فهمتني فما لاعبين اشرحوا خرج مش تعرف كيف خايف في القيع اخرين. دونك اللاعبين باهين كيما كان يحكي مارو بن عمر، العديد اللاعبين اللي موجودين يكونوا في الثاني وفي القسم الثاني وفي القسم الثالث، فما اللي يلعب في القسم الوطني فهمتني. زاد الامور الماديه فهمتني هي عنصر اساسي في التسيير وفي كذا كم لاعب باش يشيرك الليل الفريق من الفرق الكبرى فهمتني، والفرق تلعب في الوطني اي ولا الثانيه ولا الوطني اثنين، ملاعبيه تتقاضى. دونك شنو المطالب انت باش توفر هذا المينيموم فهمتني؟
3: نعم،
7: هذه ماهوش تتوفر في ماتش ناهيك على البنيه التحتيه ماهيش كافيه، او تيران كيما نشوفوا تيران ماهوش كافي فهمتني، يدخل كيف ان شاء الله الملعب تاع الميري وقاع المغطاه يحضروا العام هذا فهمتني، كيف كيف باش يطوروا الرياضه في ماتر، واستقطاب زاد النخبه واستقطاب اللاعبيه الباهيين.
3: نعم، ابقى سي عبد العزيز، اللي نعرفه هو انه ابناء ماتر مع الجمعيه نتاعهم، نذكر حادثة صارت منذ سنوات مع رئيس سابق اللي هو سي سامي البجاوي على ما اعتقد، يعني يرضى روحه انه يخلص من جيبه واللاعبين، ثم صار فيه تفاعل كبير حتى من اللاعبين يعني رجعوا الفلوس لانه صارت عقلة على سيارة الرئيس السابق، يعني الاولاد ماتر وكلهم اليد في اليد من اجل الفريق نتاعها.
7: شوف انا معاك اليد في اليد وهذا كله انا معاك، كما يبقى كيما قلت لك اقل شيء باش توفر للمينيموم للمعاريه هذا شيء مؤكد، ومروان يعرف شيء هذا كلي فهمتني. دونك باش توفر انت اقل شيء باش توفر حتى البريمات باش توفر، ونحن ملا توفر لها السنه لقينا عباد اللي وقفت معانا وعاونتنا، وهذاك الدافع الشيء اللي عاوننا السنه باش عملنا نتيجه ممتازه فهمتني. النجم هيئات قبلنا ولا هيئات بيجي من بعدنا فهمتني، نجم تحسن. دونك انا الشيء اللي دينا نوجهه اللي باش النادي الاهلي الماتري يحافظ على المكان اللي هو فيه تو باش يقدم قدام فهمتني، هو الدعم المادي.
3: ان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعونا توا، وانا النداء راه مش كان اللي حبيه فقط، انا نداء زاد للاعبين القدامى لفريق الاهلي الماتري، اللاعبين اللي ينشطوا حاليا راهو ما فيه باس يمدوا يد المساعده زاد للفريق نتاعهم. حلبي
4: شوف القدامى ما نتصورش نقول لك علاش سي فوزي، خاطر نعرف بريسك نعرف مغلبهم، يعني كي نحكيوا على بشير المقادي كيما قال على توفيق الهمامي ما صوروش برشا من الكوره بلغتنا معناها، ما ماهمش ناس اللي عندها برشا فلوس باش نجم يعملوا، لو جا في باليد حيله قال المصري ممكن ينجموا يعملوا ما خير. ممكن نغزر شوف الحاجه الباهيه اليوم وقت اللي وديما نقول هنا نقول رؤساء الجمعيات نتاع الفرق الصغرى بين قوسين، خاطر الاهلي الماتري والفرق الاخرى اللي في العمر نتاع الاهلي الماتري صغيره في الماديات راهو ما كبيره برشا رياضيا راهو، وقت اللي تلقى رئيس جمعيه يبيع كل ما يملك ويبيع سيارته الا لي شيء انه باش يخلي جمعيته واقفه، فهذا الحقيقه حاجه توري انه انسان مسؤول وانسان كفء ويحب الفريق نتاعو. والكونتر بارتي نتاع اللاعبين وقت اللي سمعوا بالعمليه عاودوا رجعوا الجميل بجميل، باش تفهم راهو المطريه راهو بالحق واهالي بنزرت بصفه عامه زرزونه من زبرقيبه ماطر العاليه كلهم راهو ناس بسطاء وناس بهين وناس اخر همهم الفلوس، كان بالامكان افضل مما كان. توا انا نسمع في الرئيس يحكي يقول عندي لاعبين في الوطني وفي الدو في الكذا، كان جيت دنيا دنيا راهو الفرق هذوما واللاعبين هذوما راهو عاونوا الفرق هذه، راهو خذاوا اللاعبين ومدوا لهم حتى يا سيدي نقولوا باش نجم تعيش فريق هذاك. وممكن من الحاجات اللي خلى الاهلي الماتري اللي كان في الدو يلعب راهو الاهلي الماتري قلت لك وصل لعب ضد الترجي الرياضي التونسي في المنزه وضد النادي الافريقي لعب مقابلات كاس، يعني فريق عنده ما يقول في الرابطات هذوم، يدحرج شويه شويه شويه يلقى روحه في الجهوي. علاش؟ شوف فما زاده شويه تجاذبات وفما المشاكل الماديه وفما اللاعبين النواه الباهيه نتاع الفريق ما ينجمش يلعب لك في الجهوي، راهو لاعب ديما يطمح القدام سي فوز، هو كي يتيح فريقه للجهوي مازال باش يعيش في الجهوي، تي نحكيو بكل امان يا اخي في الجهوي يخلصوا هما صغيرات هذوما، تي ما يخلصوش، تيخ في 10,000 في الجمعه وياخذ في 6,000 فرنك في الجمعه ويقول له اركب على مكتوبك، تي هذا الحقيقه شنو؟ يقول لك خلينا نمشي نشوف مستقبلي على روحي، اش يعمل؟ يربط خيوطه ويربط دنيته مع هالوكلاء والسمسار اللي ولاو جدد ويبدا يغني له في وذنه ويجي وطون هزك وطون تلعب في جالاتا سراي ويبدا يغني لهم نعرفوه صغير يتغر، لكن لو قعدت النواة هذيك وقعد الفريق هذاك متماسك وكان جاء رئيس يأمن بالفريق وفما الموارد المادية صدقني راي ماتر تلعب في الناسيونال آ خطر لسقيت الدائر وماتر ما يبعتوش لبعضهم برشا، تي ماتر أكثر من سقيت الدائر تاريخها، يعني هذه حقيقة تتقال. اليوم الناس يلزمها تفهم اللي كرة القدم فلوس أوكي ماديات أوكي، أما زادة فما حاجة أخرى حسن التسيير والرجل المناسب في المكان المناسب أكيد جدا يعطينا الثمرة في الأخر، إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
3: والثمرة حلمي قاعد يحكي لنا عليها مروان منذ لحظات، قال لك ثم 20 لاعب شاب موجودين في النادي البنزرتي، هكا ولا مروان؟
6: هكا أنا بريف من 15 جوار اللي فان هذوما في النادي البنزرتي وحده
4: يعملوا ميزانية وحدهم هذوما،
3: يعني إذا كان وكان كل لاعب يدخل 5,000 دينار للأهلي المطري 100 مليون راي تلعب في الرابطة الثالثة المستوى الأول.
4: إيش قلت لك؟
6: هذا نحكي على حسن التسيير اللي كان يحكي عليه خونا، معناه كي يكون إنسان يعرف يسير ويخاف على مصلحة الجمعية ويخاف على ويخاف ربي في الجمعيه هذا اللي بيفيد.
4: فما حاجه اخرى رئيس، فما حاجه اخرى زاد خليني نقول زاد اللوم على النادي الرياضي البنزرتي، ها نقول هي لك النادي الرياضي البنزرتي وقت اللي تكونتاكتي لاعب والا تسيب اللي مانجير مش في النادي البنزرتي في الجمعيه جمعيه الكل، كي تسيبوا اللي مانجير وتاخذوا للمم ونقولوا نحن ما يصيرش عاونوهم، تعاونوهم مخينكم تعاونوهم عليه، معناه تاخذ له لاعب وتاخذ له ترسانه من اللاعبين في مركز التكوين ب 15 و20 لاعب ومن بعد ما تقول له ياك ويعطيك الصحه شكر الله وسعكم، زاد مش حلو زاد ماهوش بيه ما تحملوا مسؤولياتكم زاد يا النادي الرياضي البنزرتي والفرق الاخرى، ومن بعد تجي تقول لي انا هزيت بطوله ومشيت نلعب في الشامبيونز ليغ ومشيت ياكم تمشيوا باللاعبين نتاع الناس اللي قاعده تخدمه زاد مش حلو زاد.
3: خلينا نرجع لمروان.
6: خويا فوزي
3: اخويا
6: اخويا الغالي مبروك علينا احنا كماطريه،
3: هذا البيه الفايده هذا البيه الفايده، خلي اهل ماطر يفرحوا شويه
6: يعطيك الصحه. عرفت تلمو الواحد بقى يحكي على الماضي لان اصلا ولا يعيش فيه 10 سنين ماطر ما شافتش الصعود، اللي اصلا ولات عشره مع الرابطه الجهويه اللي ماطر ما عشتهاش الظروف هذه ممكن ملي تخلقت. الحمد لله انه في فرصه كنا والتعاملنا ولبينا نداء الواجب كلك سوا انا كلك سوا الملاعبين المتواجده على غرار حسام البجاوي على غرار احمد البرواقي صبري السويسي واللي استطويله باش ما نبقى باش ما ننسى حد يعطيهم الصحه. لبينا نداء الواجب السنه اللي قبل اللي فاتت كانت الاداره ماهيش الاداره المناسبه وكنا على بعد نقطه من الصعود سينار انا كنا سنه متوجين باش نطلعوا للناسيونال بي الله غالب قلنا لعل فيها خيرة تعاودت مره اخرى سنه عاودنا تلمينا مع جواريات ناس حاسه بالمسؤوليه مع مديره قامت بالواجب على راس السيد عبد العزيز البجاوي سيده ميلمان نزار البجاوي قيدوم الفريق والاب الروحي للفريق السيد احمد سعاده وما ننساوش فما جنود خفاء خاطر هيئة تسييرية تعرف فوزي الهيئات التسييرية ما تنقذش الجمعيات لازم هيئات منتخبة تخدم على مشروع متاع عامين ولا أربع سنين يكون معناها عنده الطعم باش يبني مشروع معناها هيئة تسييرية راي ما عندها وين توصل تعمل فريق بجنود خفاء أنا نسميهم من أبناء النادي كما بالحي العوادي كما مروان عمراوي زياد الدريدي باش ما ننسى حد زيادة يعطيهم الصحة الناس الكل اللي عاون حتى بالكلمة الطيبة في ماتر سناء. أنا حاجة واحدة نقولها اللي طنك مازال كرجال هواك في البلاد هذه طنك رجال هولادها مازال يكوروا لا بد بقدرة ربي باش يخرجوها من الديفيزيون اللي هي فيها وتكون في الديفيزيون اللي هي تستحقها ذي أقل واجب الواحد يرجعوا لجمعيته والناس معناها كبرات وربات على الكورة ونحكي ديما أنفان راهي كرة قدم نلعبوا فيها
3: أكيد
6: مناش نلعبوا في حاجة راهي رياضة دونك اللي يكون مسؤول ولا كلك سوا لاعب ولا مدرب يخمم ديما رانا نلعبوا في رياضة وينحي التجاذبات كل أكوتي وينحي المصالح الشخصية أكوتي كما صار سنة اثنين ناس عادة ناس دفعت من جيوبها ناس يعطيهم الصحة احنا الحاجة الباقية في ماتر خوي فوزي تخفى برشا ناس هذي ما يدروش عليها اللي راي ماتر تقاليد هالتو مازلت مستحفظ عليهم احنا تو كان يحكي زميلك قال كان جواريات تخفيش الرابطات هذي ما هي رابطات بالحق اخر حاجة تحكي فيها على كرة قدم
3: صحيح.
6: تلعب في مباريات معناها تشوف عروض الحمد لله ان خرجناها منها البلاصة هذي احنا في ماتر عنا تقاليد التو مازال تعطي في فلوس الصبات والتو تعطي في ديزارجون طفوش وبريمات الجوالات كان نعطيك بريمات لماتشوات اللي لعبناهم معناها اذا هي بريمات انت جمعيات انا لعبت في البي مع جمعيات عطلو ولعبت في الناسيونال ونعرف الناس كداش تاخو ماتر السنة تعطي في بريمات الجوالات معناها محترمة جدا انت كي تلغى جوار كي يكون يلقى في بريم محترم
3: يلعب مرتاح يلعب مرتاح
6: يعطيك الصحة باش يعطي من الدم احنا السنة اللي يخفى الجميع زيادة فوزي في بالك اللي عملنا جمعة بريباراسيون جمعة رجعنا قبل 10 ايام من الشامبيونات وكتبنا الله عولنا على الخبرة متاع اللاعبين عولنا على راج دو فانكر عولنا على الروح متاع ولاد الجمعية خاطر تعرف اللي بلاش روح ما عندك وين توصل ما هيش كل شيء فلوس وما هيش كل شيء
3: اكيد
6: راه ما حاجات اكسترا سبورتيف ممكن يعاونوك سبورتيف مو على الاخر
3: يعطيك صحة مروان عن وقت الموز حابين نقول لك مبروك انت مروان بن عمر مبروك اللي رئيس الجمعية عبد العزيز البجاوي مبروك اللاعبين مبروك الأحباء هذه بطبيعة تهنئة على المباشر لكن نسألوكم جاية بحذانا لإذاعة الشباب وتو مبرمجوا مع سي عبد العزيز وتحضروا معانا علاش لا شكرا لكم وتحياتنا لفريق الأهلي الماتر موجز أخبار ما 3:30 ثم لنا عودة لستة تروا بلوس

0: الحاد والجو الحفالي، مسابقات وجوائز للغوالي. نغني ونفرح بالصوت العالي،
1: نغني ونفرح بالصوت العالي.
0: العيد فرحة في كل دار، كل عام يزهينا كبار وصغار. إن شاء الله عيد البركة والأنوار. إذاعة شباب معاكم في كل عيد، تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. بعد التوجه اليوم إلى صعيد عرفات والاستماع لخطبة يوم عرفة، سيؤدي حجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. عن الأجواء هذا اليوم العظيم وبقية مناسكه، وفانا مراسل الإذاعة التونسية هيثم الإمام بالمراسلة التالية.
5: بعد قليل إن شاء الله تعالى سيخرج حجيجنا الميامين في ساحة المخيم 111 تحديدا لبداية الدعاء الجماعي إلى غروب الشمس إن شاء الله. ثم بعد الغروب تقريبا ب 25 دقيقة إلى نصف ساعة، مجموعة الحافلات تكون موجودة أمام المخيم لتقوم بعملية نقل حجيجنا الميامين إن شاء الله تعالى نحو مزدلفة. تقريبا حوالي 6000 حاج وحاجة بين المخيم 110 و 111 باش يخرجوا من المخيم الواحد، اللي هم باش ياخذوا نفس الطريق نحو مزدلفة ان شاء الله. ربي يعين حجيجنا الميامين، هم الان تو كلهم يدعيوا، هذه لحظات تضرع الى الله تقصحى، لكن اغلبيه الحجيج ملازمين الخيام، والخيام مكيفه ولله الحمد والمنه، وعندنا المياه موجوده، البعثه الطبيه قاعده تدور كذلك ايضا، وفما برشا عيادات قاموا بها باعتبار انه الشمس خطيره وشويه سخونه. ربي يسر لنا النفره.
4: بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بصراحة الشرطي. في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح. كما تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80106977 للاستفسار أو الإبلاغ. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده طرقاتنا من كثافة مرورية، دعت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود كافة المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى ضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية، مشيرة إلى أن 50% من قتلى حوادث الطرقات هم من الشباب بمعدل بين 3 و4 قتلى يومياً. تتويج تونسي جديد ينضاف إلى قائمة التتويجات التي حققتها المرأة التونسية على الصعيد العالمي. فاتن المولدية درول وازا باحثة تونسية تحصلت مؤخرا على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات، إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازويل والكهرباء وزيت القلي. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما شفاك يكون أسهل، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية قافلة صحية مامو لايف للفحص المبكر عن سرطان الثدي تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك يوم الخميس 4 من جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: هشام سلام، نرجع به بعد من زخبار ما 3:30 ونواصل المشوار في استاد 3+. قبل كنا في ماتر قبل موش زخبار ما 3:30، وتحية لجمهور ماتر ولفريق الأهلي الماتري. قبل من نعمل تنقيزة أخرى،
1: تحية مرة أخرى للتوانسة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن، كلهم يتفاعلوا معنا من فرنسا، من إيطاليا، بازو خونا مكرم في فرنسا يقول لك اليوم شقال فترة عندهم 9 متاع الليل، أكيد يشموا في الريح متاع تونس. إن شاء الله عيدهم مبروك، وإن شاء الله مرة أخرى. والناس هذوكم من سيفوزي ديما نحبوا قدموا لهم أكثر عبيد، نقدموا لهم التحية في العيد على خاطر راو ما يعيشوش العيد كيفنا نحن ديما بعاد على عائلتهم. إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله عيدهم مبروك.
0: إن شاء الله كل عام هما حيين بألف خير. وما تنساوش برمجة خاصة من إذاعة شباب لي بمناسبة عيد الإضحى المبارك يوم غد الأربعاء. حبيت أقول مبروك لفريق النادي الرياضي بالوردية اللي يتمكن من الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني بعد انتصاره في المباراة الأخيرة ضد العمر الأعلى بهدف مقابل صفر. وباش نشدوا الرحال الآن نمشيوا للقيروان، القيروان الجميلة وبطبيعة الحال لمنطقة العلاء. منطقة العلاء، واللي يقول منطقة العلاء يقول نجم العلاء.
1: هو القروان اليوم الحاجه البيسي فوزي تو ما نحكيه. ونحن برشا برشا فرق قاعده تصعد رويق. بون عندها اسم فما بال برشا عبيد ما تعرفش، اما القروان كي نحكيه على كره القدم نحكيه على الشبيبه عجيسكا، حكيوا على المدرسه العريقه، مدرسه عريقه شبيبه القيروان. لكن زيدا ما يعرفوش اللي فما فرق اخرى اللي ولاد زيدا كيف كيف، خاطر القروان راهو خرجت مواهب مش كان في شبيبه القيروان. نحكيوا على عليه
0: هي الحاجه الباهيه حلمي، الحاجه الباهيه انه الشباب القيروانية كي يبدا عندها فائض من النصاب تعطيه للفرق المجاورة
1: بالضبط،
0: والمواهب في الفرق المجاورة
1: يمشيوا للقيروان،
0: يمشيوا للشبيبة القيروانية.
1: الماء ماشي للسدرة، الزيتونة اولى بيه. القروان وقت اللي يبدا عندها فائض، خاطر شباب القيروان شوف اللي ما يعرفش القروان راه بالحق عندها مدرسة كبيرة جدا، ما عادش نجم تستقطب خاطر عندهم برشا مواهب. شو اللي تعمل؟ تاخذ اللاعبين وتفرقهم على الفرق المجاورة. بعث بو حجلة نحكيوا على عليه، نحكيوا على برشا فرق غاديكا اللي بالحق اليوم شوية كنت تفرش في بعث بو حجلة في الدور الثمن النهائي تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي يظل مش من فارغ شابة القيروان.
0: ومرة أخرى مبروك لفريق الشبيكة بقاؤه في الرابطة الثالثة لكرة القدم. سي بلال الفجاري رئيس فريق نجم العلام، مرحبا سي بلال.
2: مرحبا بك خويا فوزي، تحية ليك وكيف مستمعينك، وان شاء الله عيدكم مبروك خويا.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نجم العلاء تأسس عام 1979، المدرب نتاعو يا حلمي شكون المدرب نتاعو؟
1: شكون المدرب تاع شكون؟
0: نتاع نجم العلاء.
1: لا والله ما عنديش حتى فكرة.
0: لا يزبك تعرف لانه كان نجم.
1: ما انا قلت لي مادام تعرف مادام وراني نعرف وانا بالك.
0: اكيد حافظ الدرعي لاعب الشبيبه القيروانيه، مرحبا يا حافظ.
1: يا لي سي حافظ اي.
2: مرحبا بك سي فوزي وجميع مستمعي اذاعه الشباب. لا حبيت نوضح حاجه سي فوزي.
0: اي خويا.
2: لو تسمح اللي كان يلعب الشبيبه القيروانيه هو والدي الدرعي، والدي الدرعي.
1: اي وجدي الدرع.
2: اي انا كانت عندي تجارب سابقه في كمدرب في اصناف الشباب مستقبل مرسى، وانا من خريجي المعهد الاعلى للرياضه والتربيه البدنيه بقصر السعيد.
0: هاكا باش نوضحوا. تحيه الوجد، تحيه الوجد الدرع،
2: وتحيه الوالدي، وتحيه الحلمي بجد.
0: تحية حلمي بجميع حافظ. أنا قلت له دخلت معايا قبل في استاد تروا ونذكره مليح وقتها في لقاء ضد قربة في إطار كأس تونس، هكا ولا حافظ؟
2: هي مش هذه، هذه مش أول مرة، مش غريبة عليك الاستضافة هذه سي فوزي. بالحق الشباب هي الصوت الجهاد ديما الحق. دخلت قبل مباراة كأس تونس مع النادي القربي، كأس تونس اللي كان عندنا فيه وصلنا للدور الربع النهائي، زادك تفكر مع ناس بلادي ساحلي
0: اي
2: ومع مستقبل يابس الملعب الجديد. دخلنا برشا مرات الحق في دار الشباب،
0: والمجال مفتوح بطبيعة الحال لكل النوادي ولكل المواهب ولكل المدربين واللاعبين في دار الشباب انه يلقاو حظهم معانا سواء في استاد تروا ولا في استاد دو. نذكر انه نهار الاحد في الليل حفل اختتام الموسم في الرابطة الثانية لكرة القدم بتنظيم بين الرابطة وإذاعة الشباب. خلينا نرجع لسي بلال. سي بلال الفجاري مبروك الصعود، واكيد اجواء كبيره في منطقه العلاه بعد صعود الفريق هذا الموسم.
3: خويا اجواء كبيره برشا. اول حاجه نشكركم على كلامكم بالنسبه لهذه العلوي. الموسم هذا ما كان استثنائي بالحق بالنسبه لنا، خاصه بعد تتويج بالصعود، معناتها في اجواء كانت رائعه برشا وفرحه كبيره عاشها كامل الاحباء واهالي العلاه. وبالحظ نتاع النجم الرياضي العلوي الباهي انه تزامن يوم الصعود النجم الرياضي العلوي باستلام لحافله جديده نتاعو.
0: اي
3: كانت هيبه من ابناء الجهه في الخارج، مشكورين ونوجه لهم تحيه وشكر كبير.
0: وهذاك علاش ديما نحييو راهو التوانسه اللي موجودين في الخارج، راهو ثم بارشا قاعدين يعاونوا في الجمعيات نتاعهم. رينا في قلعه سنان، رينا في تجروين، رينا في برشا اماكن. الحبايب اللي موجودين خارج تونس يتلموا، يظهر لي رخيصة كار.
1: هو شفت بعث بوحجلة في المقابلة الأخرانية اللي لعبتها ضد الترجي الذي تونسي بالحافلة الملكة هي الخاص محليها التصوير.
0: وهذه حافلة جديدة البعض النجم العلاه تتزامن مع الصعود، يظهر لي محليش من الهدية هذه.
3: سيميلي في فوزي كانت لحظات معناها كريمة مؤثرة برشا، تعرف ليش جهة كاملة فرحة، نحكي لك صغيرات شيخين نسيت زغرت، معناها فرحة بالحق جهة كاملة فرحة، معناها احنا سميناها عرس كروي، هو عرس كروي الحقيقة، عملوا شيء معناها كانت حاجة باية برشا برشا، فرحتنا وفرحت علي الكل والحمد لله. معناها بالنسبة للصعود إذا ما تعرف النجاح هذا مجد بالصدفة، هو نتيجة متاع تعب للاعبين، نشكرهم الإطار الفني سي حافظ الدرعي ابن النادي زاد نجم مجاله تحية كبيرة، الهيئة المدير الجمهور، معناها هو كان موسم استثنائي والحمد لله أني معناها النهاية تكون طيبة تخليك تنسى التعب وتنسى تضحيات وتنسى برشا حاجات.
0: نعم حافظ من اقوى الرابطات تقريبا في هي رابطه القيروان، علاش؟ لانهم لقاءات كلها لقاءات اجوار.
2: اكيد سي فوزي، والرابطه السنة خدنا 16 مباراه، كانت ثم منافسه كبيره خاصه مع فريق عين جلول اللي بالمناسبه نقدم له تحيه، وان شاء الله في قادم المواسم يحقق الصعود نتاعو. حققنا 42 نقطة سنة مع الحاجة الباهية بدون أي هزيمة، الحمد لله كما قلت فوزي، مباراة أجوار، مباراة ديما فما ضغط، لكن الحمد لله يا ربي تمكننا من العودة للرابعة الثالثة الحمد لله.
0: مبروك سي بلال، ماهيش أول مرة فريق نجم الأعلي يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني.
3: صحيح مش أول مرة، هذه كانت المرة الثانية. للأسف هو الموسم اللي فارت كان معناها الفريق فارت تعثر معناها وتراجع معناها تراح من ديفيزيون 3. الحقيقة الحمد لله معناها خدمنا وحاولنا صلحنا في أسرع ما يمكن، معناها عودة سريعة هذه سي فوزي، معناها الحقيقة على غالب عملية كان موسم صعيب زيادة، لو حتى تحية الضيوف كثير صعبتهم شوية تحكيوا ديما على راهو نحكيو على المشاكل المادية اللي تعاني منها برشا جمعيات صغيرة
0: أكيد.
3: نعم راهو نحكيو توا كورة في تونس، أي معناها راهو ولاد الجهة معناها كيكون عندك إفكتيف يجي يعاونك، ما توا عقلية معناها السائدة برشا في الكورة في تونس ولاد فلوس، حتى ولد الجهة راهو يحب الفلوس ما يحب يخلص كما جوالات أخرين. صحيح الحقيقة هذه معناها حوايج تعب جمعيات، معناها العوامل المادية تعبها برشا في ظل معناها نحكيو على عزوف كلاسيك شبه تام، معناها من الدعم معناها من الاحباء وكل سواء من الصورات حتى تعرف معناها صبر الفوز جروتار برشا، هذيك معناها السبب اللي كان عاملاه هو معناها من اكثر حاجات اللي خلت الجمعيه تعثر. الحمد لله معناها كانت عوده سريعه وفرحت الجهه كامله، وان شاء الله تكون هذه معناها اخر عثرات النجم الرياضي العلوي وتكون انطلاقته ان شاء الله، وان شاء الله معناها احنا مازلنا عندنا حلم احنا ديما نحكيو فيه وديما مبرمجين، واحنا ديما حلمنا توصل نجم الرياضي العربي ناسيونال، ان شاء الله نحقق الحلم هذاك، خاطر حلم جهه كامله نجم الرياضي العربي معناها جمعيه مدرسه وخرجت ما شاء الله عديد اللاعبين تستحق باش تكون افضل من الترتيب اللي هي فيه والمجموعات اللي هي فيها، مع احترامي مع بقيه الفرق المنافسه في المجموعات هذه، ان شاء الله تكون المواسم القادمه ان شاء الله العام الجاي تستضيفونا في تتويج اخر.
0: مرحبا بكم اكيد، ومرحبا بكل الصاعدين والمتوجين مع نهاية الموسم الكروي. أنا نقولها راهو لكل الجمعيات اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، فقط رانا نحاولوا أنه الجمعيات الكل تاخذ نصيبها في استاد تروا بلوس حافظ. ربما نحكيوا على الشبان، نحكيوا على الفرق في جهة القيروان، نحكيوا على المواهب.
2: صحيح سي فوزي، تدعيما لكلامك، احنا كما كان يحكي السيد الرئيس توا، الصعيب برشا النزول، ولكن الاصعب الترمير، كيفاش تخمم المعنويات وتحاول ترجع الموسم اللي بعد وتحاول ترجع. احنا انطلقنا تقريبا فريق كله من الشباب، دعمناهم بعد بعض لاعبي الخبره، لكن 90% من الفريق نتاعنا اثنين كله من الشباب. الحاجه الباهيه
0: من ابناء منطقه العلاء،
2: هاي نحكيك كلهم اولاد العلي، كلهم اولاد منطقه العلي.
0: نعم،
2: وان شاء الله ان شاء الله نتمنى، نحن كان عندنا السونتر دو فورماسيون تاع القروان اللي كان يخرج في العديد والعديد من المواهب، نفكروا كل على سبيل الذكر امين الشرميتي، زهير الزوادي، والقائمه تطول. ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت يرجع لنا السونتر هذاك ان شاء الله.
0: المركز تكوين الشبان في القيروان كنا حكينا عليه في السابق، وكان معنا عثمان الشهابي وقتها هو الماسك بزمام الامور، وحكينا انه المركز هذايا راهو مفخره لجهه القيروان ككل، مش كان للشبيبه فقط، لمختلف النوادي واللي موجودين في الجهه.
2: اكيد احنا مركز تكوين الشبان في الشبيبه الرياضيه القيروانيه جلب برشا لاعبين من الجهات. الشيء اللي خلانا توا احنا نحكوا مثلا توا في العلاء، اثناء خرجنا زوج لاعبين لفريق النجم الرياضي الساحلي، لاعب في فريق الملعب التونسي، والقائمه تطول. معناها كان جاء
1: الفرق الكلهم موجود، الفرق الكلهم تاع تونس عندها في كل فريق تلقى واحد لاعب من
0: اما خلنا نسالك مكان حلمي. ثلاثه لاعبين، زوج للنجم، واحد للملعب التونسي، دخلوا شويه فلوس للعلاء.
2: لا كانت طريقة الانتقال ما فيهاش فلوس، خرج ما فيهاش فلوس،
0: يعني لاعب
2: شاب. ان شاء الله اذا انتقلوا في قادم السنوات ونجحوا ان شاء الله تاخذوا منهم لعليه وقتها.
0: لا والله هذه ملاحظه، والله ملاحظه تسمع فيه انت حافظ وسي بلال. كذلك هي ملاحظه للجامعه التونسيه لكره القدم، لانه نعرفوا اللاعبين الشبان هذونا يخرجوا ما ينجم يدخل فلوس وياخذ منها حتى التكوين فريقه الاصلي الا بعد عقد احتراف. ان شاء الله القانون هذا يتغير،
1: هم حابوا يغيروه،
0: يتغير من الجامعه التونسيه لكره القدم. يا خويا نهار اللي تهز

0: أربع لاعبين من فريق سبيبة يتحولوا للترجي الرياضي.
1: أش قولك أنت سي فوزي؟ كان الفرقة ذوما كان جاء القانون متنقع وكان جاء من حقهم يا سيدي ما نمشيش معاك. مراكز التكوين اللي موجودة اليوم شفتوهم بالبريفي نحكي لك، هاي شفتوا عادي جدا، راهو المدرب يريني يريني يريني يريني وبعد يجي الفريق يهزه خاطر ما ينجح. ما عندكش الحق انت اليوم لا تبيع لا تشري، واضح؟ لهنا تصور انت الفرقه ذوما كل عام تخرج تصدر ثلاثه لاعبين، على الاقل تعملوا لهم منحه باهيه تمدها لهم الفريق هذاك باش يلقى ما يعيش ويزيدوا يجيبوا لكم لاعبين اخرين. هما اش يعملوا كالعاده؟ يجيوا كالسمساره وبعض الاولياء اللي بين قوسين يفهموا يتفقهوا في الكوره، خاصه نحكي على الاولياء اللي اليوم ولاو يعرفوا الكوره، يجي ولدك ملاعبي برشا هات نهزوه، يهزك الوليد يغر بيه يهزوا الجمع. شكون الضر؟ ضرت جمعيه اللي مسكينه كونت وكل مدربين دوروا لا فرانكلين.
2: هو تعقيبا على كلامك في حلمي هو الاغلب انه اللي يصير اغلبيه الاولياء الاولياء هم اللي يهزوا
1: تحكي لي
2: ليانا يشاركوا في الاختبارات في الفرق الكبرى.
1: تقول لي ليانا
0: زاد الولي معذور يا حافظ، ولي معذور وقت اللي يجيه عرض من فريق النجم الرياضي الساحلي بين بين النجم الاعلي والنجم الرياضي الساحلي يقول لك زاد مصلحه ولدي.
2: واحنا اكيد ما نجموش نكونوا عائق مع هو مع الاحلام نتاعو، ما نجموش نكونوا عائق.
1: حق الجمعيه زاد
0: حق الجمعيه يلزم الجامعه تتدخل باش تضمن حق الجمعيه، وذاك علاش حكينا على القوانين اللي يلزمها تتحين.
1: اغزل احنا ما نوخيين، تحب نعطيك برج ولاية يقولوها بالتونسي، تحب نعطيك روح الزبده. طلع اش يعملوا الجمعيات هذوما؟ يجيو للجمعيات الصغار كيما العلي وكيما منوبه وكيما واد الليل وكيما تجري، طلع اش يعملوا لهم؟ يعطيهم ثلاثه كور وشك بلو. هاي هنقول والله نحكي معاك سيريوزمون، يعطيهم شك بلو وثلاثه كور. يسكت مسكين رئيس الجمعيه شنو بشا؟ لو انت تعطيه فلوس وتهيئ له اذيك تولي بيبينيير نتاعك اليوم، كي تعطيه مثلا في اربع صغيرات 50 مليون تو جمعيات كيما الترجي والنادي الافريقي ولا النجم باش تقيدهم 30 مليون، هذاك ينجم يزيد يعطيك لاعبين اخرين من مستوى اعلى كي يلقاو ارضيه به. لهنين مره اخرى شفت الاولياء سبب هلاك الكره في تونس.
0: واضح. اي سي بلال الفجاري عملتوا احتفاليه بالصعود؟
3: اي عملنا احتفاليه كبيره برشا الحقيقه نهار الصعود، وقد عينا الحقيقه بعض الوجوه الرياضيه و كيف نوجه تحيه للاستاذ ابن العلي رئيس اللجنه الاولمبيه سي محرج بوصيان اذا كان حاضر.
0: اي وريت الصور. اي
3: سي خبايز حمزي عضو مكتب الجامعي مندوبيه شباب الرياضه، عندنا استدعينا معتمديه ممثلين البلديه، ما نحبش خاطر الليسته طويله ما نساش حد ما نساش حد. المهم كان عرض كروي الحقيقه معناها كان فرحه كبيره برشا.
0: المهم الفرحه دخلت في كل بيت في العلي.
3: فرحه كبيره فرحه كبيره برشا ودخلت في كل بيت، وكما قلت لك العلي الحقيقه تعرف انت متقف عليها، رانا نحكيو عندنا متنفس الوحيد في الكوره وهذيك معناها اللي نخزوها نخزو ربي كي نشوفوا
0: له. وذاك علاش هذاك علاش احنا اهتمامنا ديما للفرق الصغرى، نحكيو الصغرى بين ظفرين، صغيره في الامكانيات اما كبيره في التاريخ نتاعها. باهي واللاعبين وسي حافظ الدرعي فرحت بهم
3: الحقيقه مليجين فرحنا بهم والاولاد، وحتى هما ما قصروش الحقيقه، حتى هما ضحاهم على الجمعيه كما قال سي حافظ. احنا الماجوريتي الحاضر به اثناء انه بنسبه 90% ابناء العليه هم اللي الليفتيف نتاعنا الحقيقه، حتى هم معناها كومام ضحاوا، احنا ما قصرناش من روحنا الحقيقه وهم زي ضحاوا معناها. شكرا للجميع.
0: يعطيك صحة. شكرا لك سي بلال الفجاري حافظ الدرعي، باش توصل المشوار العام الجاي مع الفريق وتحدي جديد من اجل الصعود للرابطة الثالثة المستوى الاول.
2: والله ان شاء الله ان شاء الله سي فوزي، واحنا رجعنا المكان الطبيعي نتاعنا. احنا عندنا تقريبا 10 سنوات واتت عصر الموسم الفارط، الحمد لله يا ربي اداركنا فيها وحققنا الصعود نتاعنا ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحة، نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير.
2: عليك مبروك مشكور برشا سي فوزي.
0: شكرا ليك. حابين اليوم نهنيو الاعلان، نهنيو ماطر، نهنيو الورديه، نهنيو باقي النوادي اللي هنيناه في السابق كيما فوشانا، سيدي بوعلي، منزل فارسي، الحنشه، اولمبيك بن قردان، مستقبل ليله، شبيبه وذرف، الكيف بني خلاد، الملعب السوسي، الاتحاد القرطاجني، اولمبيك مدنين، وان شاء الله في القريب من قريب نهني وزاد ممثل رابط القصرين سيدي بوزيد، لانه التنافس بين ثلاثه نوادي مازال متواصل، العيون المكناسي وفوسانه واحد.

0: منهم اولي باش يصعد للرابطه الثالث المستوى الثاني.
1: اما فما حاجه سي فوزي بالله، انت توا يعطيك الصحه ساعه مره اخرى نقدموا كل التهاني للفرق اللي صعدت، وان شاء الله الفرق اللي نزلت ان شاء الله تعاود ترجع في اقرب الاوقات. لكن زاد الموسم هذايا رينا فرق اضاءت ونورت الرابطه هذايا، رينا فرق اليوم الحقيقه انا جلبت انتباهي. فما فرق صحيح صعدت خدمت على رواحها وفما يعني الاستمرارية في العمل، لكن زاد فما فرق اليوم إلى آخر رمق نقوله نحن قاطرة. مثال نعطيك بيرمشيرقة سليانة، فما فرق أخرى اليوم عطت الكريب ترجي الكريب، هذوما اللي نتذكرهم، حي الخضرة. فما فرق الموسم هذايا الحقيقة سي فوزي أصفيت طابع جميل جدا للبطوله هذية، وكانوا قاب قوسين وادنى كانوا باش يصعدوا شويه خدمه، عملوا بيبينير باهيه وعملوا فرق يعني قادر الموسم القادم ان لو يكملوا يشتغلوا جيدا مع الانتدابات تكون موجهه وسيبلي مع يعني تتحافظ على الاطار الفني نتاعك والاستقرار الاداري، قادرين نمشيوا لبعيد برشا ان شاء الله.
0: نمشيوا لبعيد، واحنا باش نخرجوا ونغادروا الاستوديو ونخلوا المجال لوصال الزواوي في العشويه. نقول لهم راهو الاحتفالات بالعيد تبدا اليوم العشيه، واكيد اجواء العيد وريحه العيد بدينا نشموا فيها في بلادنا. ان شاء الله كل عام وهما حيد بالف خير، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير حلمي، ايا الدريدي، وليد الريفي، وصال الزواوي. انا خليكم في ايادي بين ايادي امينه، ونتقابل معكم ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه. ليتكم زينه، تصبحوا خير.
2: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
3: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
2: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
3: ستاد 3+
2: ستاد 3+
4: إذاعة الشباب.
2: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين
0: بالإيقاعات والجو الحفالي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرح بالصوت العالي.
3: نغني ونفرح بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزاهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
1: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا عسليبه ومرحبا بكم في موعد جديد من العشويه. لكم وحشه الحقيقه المستمعين نتاعنا في العشويه. نسلم عليكم وين ما كنتوا. الاكيد اليوم باش تعملوا معنا برشا جو على خاطر الاحتفالات باش تبدا غدوه ان شاء الله. عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم حيين بالف خير. واليوم بالطبيعه كي نقولوا الحج نقولوا عرفه، والوقوف بعرفه ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لجميع حجاجنا الميامين، وان شاء الله زاد صوم مقبول للناس اللي صايمه كي نقولوا عرفه ويوم عرفه. زاد حتى اللي ماهوش صايم ميسالش، راهو خاص وقت للدعاء، خاص وقت للذكر، وإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. أجواء حلوة برشا، أجواء مزيانة على الأخر. الحاجة الباهية زادا فماش أمبوتياج الحقيقة كالعادة، يعني فارغ الكياس تقريبا. أما رغم هذا نقول لكم سيسر ويحكم واحدة واحدة الناس الكل، وكالعادة كيف كاملة حاضرة معاكم سمسوم. مرحبا يا سامي.
3: أهلا وسهلا، ويصل لك وحشة كبيرة الحقيقة، وتوحشت برشا المستمعين عن مدة ما تقابلناش. هذه العشوية على إذاعة الشباب في توقيتها الاستثنائي، بما أنه فما راديو باك العادة الستة نتاع العشية. في إكيب كاملة، سامي نويسر، ميسال زباوي، إيال دريدي، وتلقاو زادة وليد الريفي. وصار باش نبدأ نعمل طلع لأحوال الطقس، خاطر الطقس سخون شوية، ساعات يبرد شوية، مانيش فاهمين كما البحر قليل الاضطراب، مش مضطرب برشا الطقس الأيامات هذه زادة. الحرارة القصوى نلقاوها حاليا ما بين 24 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 29 33 درجة ببقية الجهات، وطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، تتقوى نسبيا بالجنوب، تتقوى بعد الظهر، وأكيد مش نواكبه. أحوال طقسنا بالنسبة لليلة وبالنسبة للغدوة، غدوة اللي هو عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم حيين بألف خير مستمعينا. بعد شوي نحكيه على الطبخ، طريقة الطبخ. فما عبيد ما تعرفش الطيب، راهو فما عبيد تعرف الطيب اللي موجودين على يميني. إيه تعرف الطيب ولا شوي شوي؟ اي وليد نحسه يعرف يطيب، انا من الناس اللي يعرفوا شي طيب.
2: تعمل جديده
3: وتعمل قديه تحس وفما عباد ما يعرفوش يطيبوا.
2: فما حاجات
3: اللي كيفي انا
2: لا انت هذاك اكيد، فما حاجات زاد هكا نقول احنا غوفيزيتي.
3: اي انا ما نعرفش نطيب، نتشرد زاد، انا مش عارف نطيبك اهو، ما نعرفش نطيب ونحب ماكله هيلثي. دونك احمد عروري بعد شوي باش يجاوبنا على اللي حاشي بي انا بالضبط.
2: فوالا دونك شيف احمد العروري حاضر معنا تو بعد شويه يعطينا هكا
3: تعلمني احمد
2: افكار وشويه دي غوسيت نتاع عيد. او كان نخرج شويه على المالوف، ما نقعدوش ديما في نفس
3: هو الترند تو الماكله الهيلثي. وكي مجدود نقبل وصال معناها نبعدوا على الامراض، نبعدوا على المشاكل، نبعدوا على سوء الهضم، على عسر الهضم، على الامراض اللي تجي منهم برشا. قبل نتفرج في فيديو في السكرولي في الانستغرام، فما بعيد ما عندهمش النقرس، لكن في معناها مناسبات كما العيد يجاهم بريود صغير النقرس. دونك احنا جاوبنا على كل شيء.
2: بعد ما تكسرش بالحم خاطر ريتو هذه باش نخليهم بعد مع اخصائيه التغذيه زاد كيف تكون حاضره معنا باش تعطينا اكثر زاد تفاصيل.
3: كل شيء يلقاوها معنا.
2: اي فوالا اليوم هكا كل شيء
3: اليوم غدوا بعد غدوا ان شاء
2: الله باش تلقاو برشا ضيوف اكيد تباعا، والاحتفالات اكيد معاكم باش نرافقوكم متواصله على موجة اذاعه الشباب. مرحبا بكم زاد على الباج نتاعنا غدوه تونيزي باج اوفيسيال. اذا كان عندكم ديديكاس تحبوا تهنيوا شكون بالعيد مرحبا بكم الناس الكل. اكيب كامله حاضره معاكم سامي ويسال ايا وليد، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا. هذه العشويه مكملين معاكم حتى لستة، والشيخ حاضر معانا. اكثر شيء بهالدليل هذايا اليوم
3: شيخ بالجبه زاد، راه مش هكاك
2: اكثر شيء بهالدليل هذايا اليوم
3: شيخ بالجبه،
2: الشيخ هكا حاضر معانا بالجبه. اجواء ممتازه وهيله اكيد. من بعد شويه باش نحكيو على
3: قريت فرنسا انا الشيخ بهالي فرنسا هاي لنا في الدولة
2: مشي وجي. وأكيد باش نحكيه على الحاجة على عرفة على نهار اليوم كما قلنا اللي هو يقعد نهار خاص سواء للحجيج ولا حتى لغير الحجيج، لكل المسلمين في كل بقاع العالم مرحبا بكم أنيس الكل.

0: هذه الزيارة وهذا جونا لليوم في العشوية. برشا جو يستنى فيكم أكيد، احنا باش تكون عندنا مرافقة والمرافقة متواصلة من اليوم حتى الثاني أيام من العيد، عيد الإضحى المبارك مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم، مرحبا زادة بالتهاني بتاعكم على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال. أكيد برشا جو يستنى فيكم الموسيقى، الفقرات، وخاصة الضيوف. اليوم برشا ضيوف كما قلنا، حصة خاصة باش تكون احتفالا بعيد الإضحى المبارك. مرحبا كالعادة بالشيخ محمد بن حمودة، أما مش في شوية من تونس،
1: في شوية من الحج،
2: في برشا من الإسلام.
0: مرحبا صحيح،
1: مرحبا بكم أنا سامي، مرحبا وصال،
2: محلى لبستك الساعة
1: يحلي أيامك،
2: عايشك الجبة نعرفوها، فاهمين المجالة ميزانة، يعيشك عايشك. شنو الشاشية هذيك سبيسيال شوية؟
1: الشاشية الكشتة نتاعها مبرومة تسمى، والمبرومة هذيا هو نوع نتاع قماش سبيسيال يجي من سوريا ويتبرم، معناها مش اللي يجي يعرف يبرمه، وتمشي توصي عليها
2: صنعة
1: إذا مختص، وتسمى كشتة مبرومة، تتعمل زادة تبع جمع الزيتون المعمور، معناها كل مرة احنا نجيبوا حاجة قديمة ونوريها للناس بصفتي مهتم بالهوية الثقافية التونسية. إذا ما لبسهاش مالها شكون باش يلبسها؟
2: أنا عرفت لبسها مش معناها مش صدفة.
1: لا لا مش صدفة إكسبري، يعطيك الصحة وشكرا على الفطنة نتاعك وعلى دقة الانتباه ودقة الملاحظة، مهمة معناها.
2: عايشك
1: سي. يوم عرفة يوم يغفر الله فيه للحاج ولمن دعا له الحاج، ويوم عظيم هو لأنه عند ربي وعند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين جميعا، وخاصة عند التوانسة. احنا نسميها الوقفة، الوقفة الكبيرة. وتلقى تو الجبانات معبين، تو من العصر للمغرب الناس تمشي يقراوا فاتحة الأموات نتاعهم، ربي يرحم أمواتنا وكل أموات المسلمين، ونرحموا على أم العربي بطين إن شاء الله ربي يرحمها ونعمها، وكل الناس اللي توفوا إن شاء الله ربي يجعلهم مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فالناس باش غدوة لأنه يوم فرحة ويوم عيد ويوم أكل، يمشيوا نهار الوقفة يمشيوا زادا يتذكروا الأموات نتاعهم ويدعوا لهم، وفما سكينة وفما جو آخر طو في المقابر معناها. وصايمين أغلب العباد لأنه اللي نجم يصوم عرف عنده أجر كبير، وعنا التكبير والتسبيح والتحميد، وخاصة الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وديما الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، من بعد صلاة العشاء ساعة التكبير ومعها التهليل لمعنى لا إله إلا الله، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقعدوا هكاك حتى لين يطلع الإمام يصلي بينا صلاة العيد، وبعد خطبة العيد وبعد منها يجي النحر. من السنة أنه الإنسان يمشي صايم الصباح، معناها
0: عكس عيد الفطر،
1: عكس عيد الفطر صحيح، تاكل من الأضحية نتاعو بعد، يلبس أحسن ما عنده، معناها يحاول أنه زاد يتعطر يتطيب، غسل يوم العيد سنة، كلهم هذوما كل سنة بما فيهم ذبح العلوش سنة. أما حاجات معناها من شعائر الله صحيح، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهم حاجة في العيد هو تصفية القلب، هو صلة رحم، هو أنك تسامح، هو عيد متاع تضحية. معناها شوف سيدنا إبراهيم وقال ولده باش يضحك وقالوا مثالش، ورغم ذلك ربي فداه بذبح عظيم، وماهيش سهله انه واحد يجي لولده يقول له باش يضحك ويقول له مثالش، وفما مصالحه وقعت بين البو وولده بين المسلمين جميعا، وهذا دليل على انه ربي سبحانه وتعالى لا حاجته لا باش نقتل اولادنا ولا حاجته باش نذبحوا العلاش، حاجته ان نحبوا بعضنا، حاجته أننا نرحموا بعضنا. فما يجيش عيد أنت شاري علوش وشاري متابع وكل، ومباغض خوك ولا مباغض أختك ولا قاطع صلة رحم مع أبوك ولا مع أمك ولا مع خالتك، هذوكم أولى، هذوكم واجب، وبعد يجي منهم السنن. الواجب أنك تعرف قيمة العطاء، وقيمة العطاء هذه فما حكيم معناها سألوه قالوا فهمنا العطاء شنو، قال لهم صوموا كلام ذا متاعه، وفي الشقار الفطر جاب لهم شوربه وجاب لهم غرفه طولها 2 متر. دخل مجموعه اولى قسمهم 2 مجموعات يعرفهم ومتلمذوا، المجموعه الاولانيه قال لهم كلوا ما نجموش ياكلوا، يعني يحط مغرفه طولها 2 متر وما نجمش يوصلها لفمه. تقلبت الشوربه وما كلاو حتى شيء وقاموا. بعد دخل المجموعه الثانيه اللي تعرف قيمه العطاء واللي هو مربيهم فاهم، دوب ما هز المغارفة وكل اللي قدامه خاطر كان نعبي انا مش شرب نجم نوصلها لسامي
2: هو أسد.
1: وسامي وكان كي تفكر بغيرك كما قال محمود درويش تشبع انت ويشبع الاخر. احنا وقت اللي يفكر الانسان في نفسه يغلى السوم ويولي فما غلاء فاحش ويولي فما استغلال. علاش؟ لانه انا فكرت في نفسي. وقت اللي نفكروا في المجموعه نقول انا اش خليت لغيري؟ قال عمر الخطاب قالوا اشتهته نفسي. قالوا كلما اشتهت نفسك اشتريت. كي تشتهي انت وتشري وانت قادر تقعد ديما غالي. دواء الغلاء شنو؟ الترك. وقت اللي انت تخلي اليوم يطاح 200 دينار وطاح اكثر من 200 دينار.
0: حتى كان انت عندك
1: وقادر. حتى كان انت عندك لانك انت
0: تخمم في اللي ما
1: تخمم بعقل عندك. جمعي صحيح تخمم بعقل جمعي في اللي ما عندوش. تخمم تقول انت انا ما يكونش الانسان اناني في حياته في الإسلام. أخلاقه غيرية. شنو معنى غيرية؟ معنى أنا نفكر في وصال وصال تفكر في سامي وسامي يفكر في أنا والدول هكاكا. معنى هما ثلاثة صحابة
0: عبشانين
1: صحيت
2: الناس كل تستنفع
1: هكاكا نستنفع الناس الكل ونربح الناس الكل ويد الله مع الجماعة. وحتى حد من نجم لا يغلى علينا لا خبز لا ماء لا عليلش لا حتى شيء خاطر يد واحدة خاطر خموا في بعضنا خاطر أنا نقول نخو الفلان وفلان يقول نخو الفلان هيك التضحية مع بعضنا والإفارة ذاك هو اللي يقوي علاقتنا هو اللي يرخص لنا أسعارنا هو اللي يخلينا متعاونين. وهذا شفناه في أول 2011 كيف الناس متعاونة ويحبوا بعضهم هذاك هو هذاك أخلاق الإسلام. الإسلام أنك تخمم في غيرك. الإسلام أنك تخمم في الفقير في الزوالي في اليتيم في المريض في اللي ما عندوش. تخمم زادة في نفسك خاطر ربي ما قالكش زادة ما تحبش نفسك ولكن أكيد. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا هو معناه. فنكثر من الاستغفار باش ربي يغفرنا ونسامحوا العباد باش ربي يسامحنا ونحاولوا ديما نستغلوا هالمواسم هذوما اللي هما يسموا نفحات ربي وما نكونوش زادة ديما أنا نحكي ديما في المواعظ نتاعي نقول ما تعملوش الارنب والسلحفات لانه الارنب والسلحفات هذه راي تنجح مع كل شيء. احنا نعرفوا اللي السلحفات جات باش تتسابق مع الارنب تضحك عليها الارنب
0: سبقت السلحفات
1: سبقت علاش خاطر السلحفات ماشيه بريتم معين قاعده تمشي به لونديرونس يسميها المثابره ما قصتش عليها والارنب يمشي شويه ويرقد يعمل ذرتين ويرقد هذوما اللي يصليوا رمضان ويرقدوا بعد يجي عارفه ويرقدوا بعد يجي ارنب هذيك ما تعرفش وقتاش تبدا راقد تلقى السلحفات غلبت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قليل دائم خير من كثير زائل. يعني انك تصلي ركعتين كل ليله خير من تصلي نهار 20 ركعه وبعد ما تصلي في الكل. انك تتصدق كل يوم خبزه ولا دينار ولا 2000 خير من اللي تجي نهار تعمل صدقه وبعد ما عادش تعمل الكل. أن كل يوم تعمل عمل صالح تقول أنا اليوم شكون فرحت شكون عاونت عرفنيش حد حتى قلت له مثلا البلاصة المحطة الجاية ولا
2: نعدت عليها
1: صحيح حتى نعدت حتى عملت أي حاجة قبل ما ترقد تقول أنا شنو عملت خير اليوم ابتسمت في وجه حد قلت كلمة باهية لبابا ولا لأمي ولا الخوية ولا الولدي ولا صاحبي ولا صديقي ولا زميلي
0: حطيت شربة بيه الحيوان
1: مثلا سقيتش هزيت طرف قمح سقيتش حتى باكو شربة مشي لعطيته الحمام بتاع النحلي مثلا ولا الحمام بتاع أي بلاصة في باريس كان نحكي على باريس الحمام قد الدجاجة مصلي على النبي وانت تمشي تقول هاي باش تخاف منك وهاي باش تقوم تلمون والفت بالعباد واللي ما يمسها حتى حد حاسة بالأمان صحيح قلت لك سمينة قد الدجاجة وما ولا اعملش باش تعمل ما تطيرش احنا دوب ما تتحرك شويه
2: تهرب
1: حمام جامع الزيتون يطير علاش يطير خاطر ما حسش بالامان وقت اللي يحس بالامان يحس اللي انت باش توفر له انه يعيش ماكش طمع فيه ماكش وقتها اذا كان ردنا احنا الناس تمشي مع الحمام وتمشي مع الحيوانات امنه سكو العباد امنه اكثر اما انه يمشي الانسان ناقصة العيد وخايف على صباته عن أي إسلام وعن أي مسلمين نتحدث يعني الإسلام هو أخلاق الإسلام في الأخر مهوش بخور وجاوي وعلوش وش طايح لك من كيلو
0: وقدش
1: من ساشي صحيح ميز مش هم هذوكم ثمرات كما الشجرة التي تزرعها وتعطيك الثمار ولا الشجرة تعطيك الظل الظل مهوش الأصل مش الأصل أنه نزرع الشجرة الإسلام هو أنك تكون أخلاقك نراها في نرى القرآن في أخلاقك في معاملاتك في طريقتك مش أنا زادة تسبح الزبلة نهار الخميس ما شاء الله معناها شيء مكدس على بعضه على جلود على كذا ويضربوا مع السخانة هذه ثلاثة أيام تولي مع لا تطاق مع جماعة البلدية مو باش تبيع بشي خدمة زاد نهار العيد مش الكل فما الناس باش تخرج فتكدس تبقى الغدوة وبعد غدوة أنا كي نحطها في ساشي ونسكر عليها بالقدا خير ملي
0: نحطها في الحاوية في في مكان المخصص
1: هل هذاك من الدين هذاك من الدين وهذاك عندك عليه ثواب وعندك عليه أجر علاش اسمه إماطة الأذى عن الطريق هذا ايش اسمه هذا شعبة من شعب الإيمان قال الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها أقل شعبة
0: أقل شعب إماطة الأذى
1: أنك ما تعملش أذى وكي تولي أنت تعمل أذى أقل شعبة متاع إيمان ما عندكش معناها أنه إنسان يجي يوسخ الكياس ولا يوسخ الشارع ولا ما يهمنيش
0: لأنه هوني مرة أخرى نرجع للأنانية متاع الشخص
1: أي شعمنا
0: وجميع
1: وتعمل في سنة سنة مارفة وتتقرب من الله بماذا باش تمسخ باش تؤذي العباد تؤذي الناس ما يزمكش تؤذي لا الحيوان الحيوان هذيك قالك لازمك تمضي السكينه وما تمضيهاش قدامه وما تحطهمش حدا بعضهم وتبدا
0: يستنى
2: شوفوا بعضهم
1: وحده القات حتفه والاخرى ومنهم من ينتظر وقضى نحبه ومنهم من ينتظر ما تجيش لازم تذبحها وحدها وبعد تدخل الشيء الاخرى
0: احنا ما ديما عندنا فكره انه كانه الحيوان جميل
1: معناها يعني كانه ما يحسش وما عندوش كذا وتتهز وتلقى ثلاثه ولا اربع رجال والناس تنزل واحد حاط ساقو على يده على ساقو على راس العلوش وتقول عمليه يعملوا فيها ما نعرفش بتاع شنو معناها عليه كنت تنجم تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله العلوش يقعد وحده وحده تكبر له وتحطه وتهبطه ما يعمل حتى شيء لا يتحرك تكبير فقط جربوه معناه غدوة وبسم الله الله أكبر ونبدأ فرحانين احنا عندنا ستريس في تونس
0: كل شيء نعمله
2: على الأعصاب
1: لا وتبدأ لهم وين الماء والبو حط كذا وجيب البانوات وش بيكم صليوا معناه رانا نعمل في عبادة
2: وفرحة زادة فيها فرحة
1: مفروض تلقى كان العرق تلقى كان المشاكل تلقى كان البو متغشش والكنوش بيه مشعلش وما نعرف شنو
0: وش وشكون شي حاجه ناقصه حتى كي بدا هو يزرب حتى ذبيحه مش
1: عليه.
0: تكون
1: ناخذ راحتنا في كل شيء ونستمتعوا باللحظه ونستمتعوا بالعيد ونستمتعوا بالمشوي وناكلوا من بعضنا الناس الكل واللي ما عندوش عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنين ما ذبحش سيدنا ابو بكر ما ذبحش بالكل علاش امير المؤمنين ولبس عليه وعنده قال باش ما توليش فرض عبد الله بن عباس وما ادرك مع عبد الله بن عباس ياخذ زوز كيلو لحم يقول هذه اضحيتي احنا خير من عبد الله بن عباس الاسلام جاء باش يخليك تقتنع انك انت مستواك هذاك هو مش جي انت بتمشي تتسلف ولا تاخذ فلوس وبعد ناوي باش تقلبهم ماكش باش ترجع
0: ولا ياخذ قرض والقرض
1: ولا تاخذ قرض اسمه رياء رياء اجتماعي شو يقولوا عليه العباد
0: معناتها حرام ياخذوا رقم هذايا باش يعمل كما قلت انت سنه
1: خاطر عيدها الاول كيفاش حماته تقولوا كيفاش مرت بنت كنت معناها ولا بنتي عيدها الاول وما تذبحش مش معقول وكيفاش انت تخدم وما تذبحش مش لا معقول انا مش خير من عبد الله بن عمر ولا خير من عبد الله بن عباس ولا غيرهم من الصحابه والتابعين سيدنا محمد ذبحه وقال هذا عني وهذا عن أم اللي ما يذبحش من امتي ما تفضلت الحكايه ولكن
0: ممكن نوليو
1: احنا صحيح نوليو احنا حاجتنا بالعباد وش يقولوا علينا الناس
2: نصوروه سيلفي
1: وما يصليش ويشري علوش ويشري علوش وبعد ما الموبقات وما كذا ما هذا الدين ما عندوش حتى علاقه بال باللي جاء به سيدنا محمد وباللي جات منه الشعيرة هذه أصلا وبإحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام والشيء اللي قاعد وقف تو في عرفة وفي الحج موهوش ما عندناش أسر حرم كي نقولوا أسر حرم معناها الحسنات تتضاعف كيما السيئات تتضاعف زاد قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم ما تظلمش رد بالك تعمل ذنوب في الأشهر الحرم الذنب دي ما يمشي سيئة إلا في الأشهر الحرم
0: يضعف
1: باش الناس تبعد باش الناس تقرب الى الله اكثر باش نستغفروا اكثر باش نعبدوا ربي اكثر مش باش نقعدوا احنا كما قلت نوليو تفرغ من مضمونها للشعيره ونوليو قائمه على ارضاء الناس اش طيح لك علوشك الحم جايبنين ولا لا اش عملنا واش ما عملناش هذوما كلهم نحاولوا نبعد عليهم ونحاولوا نفهموا الدين قراءه اخرى قراءه اللي هي الصحيحه اللي هي شعيرة اللي هي تقربني إلى الله، اللي هي لن ينال الله دماءها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو شاء الله ربي يجعلنا من المتقين.
2: آمين يا رب.
0: شكرا لك شيخ، يعطيك الصحة
2: دائما،
0: يعيشكم بخير. أكيد اللي قلت الكل مهم جدا، وإن شاء الله احنا نحاول في كل مرة، وكما قلت يعني هي أيام حلوة
1: مباركة، خاصة عن التعييد. فما برش عبيد تو ميساج معبي
0: بالبلايك
1: هذوكم
2: كوبي كل يشعل يشعل
1: الميساج، اكتب لي سلام عليكم عيدكم مبروك يا ما رجع لك
0: مبروك سنين
1: راو انا هذه يشعل مع شنو وتبعثوا للف واحد معناها احنا كنا
2: صحيح مش عارف شكون
1: كنا نقابلوا بعضنا ونسلموا بعضنا ونعيدوا بعد ولينا بالتليفون نتكلموا وبعد ولا اس ام اس او نحكي لك على بكري شويه من تونس وبعد الاس ام اس هذاك كنا اس ام اس وجوره واس ام اس حاجه كبيره
0: توري حتى جبت حتى يعني جمله
1: بعد جل الميسنجر وليت الميسنجر جمله وفقره كامله وكذا وبعد ولا ايموجي بعد ولا حتى شهر بعد ولا قبل بشهر
2: انا شيخ نحب نحس عبد بعثوا لي انا لشخصي
1: صحيح صحيح هو هذا واهم حاجه انا نمشيو نعيدوا وما نقولوش راهو مشيت ولا دقيت عليه سامي وما لقيتوش وجات منك يا جماعه لا نحاول خاصه العباد اللي احنا متعاكين معاهم ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربي يعلمنا ويفهمنا وان شاء الله كل عام واحنا حيين الف خير وديما منورين انتم
2: يا جماعه شكرا لك شيخ هذيك صح نورتنا اليوم في الاستوديو
0: يعطيك الصحه شيخ موصين معاكم في العشويه حتى لسه نخليكم مع موجز بين 4:30 ابعثوا لنا بيان سور كما قلنا لكم اذا كان عندكم ديديكاس مرحبا بكم الناس الكل

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: اوقات وبرشا غنيه من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 لل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين الصبحية مع حسان، والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين، حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.
1: الموجتك اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. توفد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى صعيد عرفات الطهر، واستمعوا لخطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على أن يبدأوا مع غروب شمس هذا اليوم بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح. كما تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80106 977 للاستفسار أو الإبلاغ. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده طرقاتنا من كثافة مرورية، دعت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود كافة المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى ضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية، مشيرة إلى أن 50% من قتل حوادث الطرقات هم من الشباب، بمعدل بين 3 و4 قتلى يوميا. توقيع اتفاقية شراكة أمس بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين. ديوان الخدمة الجامعية للشمال وقع أمس اتفاقية تعاون وشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بهدف تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتنمية الكفاءات لفائدة أعوان وإطارة الديوان. تتويج تونسي جديد ينضاف إلى قائمة التتويجات التي حققتها المرأة التونسية على صعيد العالمي، فاتن المولدية درواز باحثة تونسية تحصلت مؤخرا على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات، إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازويل والكهرباء وزيت القليب. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد. زيارة أكيد أجوانا ما زالت متواصلة مع الموزيكا، وكيف كيف كما قلنا حسا خاصة بعيد الإضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم الناس الكل على الباج بتاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال. سينو ديما زادا نقول لكم سير بصويحكم في الثنية واحدة واحدة الناس الكل وطريق السلامة. المهم تخلطوا لباس سلامات وتعيدوا في خير ونعمة يا رب إن شاء الله مع عائلتكم. سينو سامي، احنا بعد بحكينا على الروحانيات على عيد الاضحى،
1: تأثر
0: انا
1: توا بكلم الشيخ وزاد تأثر بيها
0: المهم هذا هو المطلوب. بعد حكينا على الروحانيات وأهمية عيد الاضحى وكل ما يهم العيد هذايا، نمشيو توا للكريشة
1: مخميخ اللي هو حاجة مهمة برشا
0: اللي هو فوالا.
1: وكما يحبوا لجون، نحن في ذات شباب نحكيو على الشباب ويصال، ونحن بطبيعتنا شباب في الاستوديو الكل، وليد وآية ويصال وسامي، ومعانا الشيف أحمد العرعوري. الحقيقة أنا عرفته نشط برشا على السوشيال ميديا، نعرفه في الفيسبوك، نعرفه في الانستغرام، نعرفش موجود في التيك توك وإلا لا. عنده صفحة اسمها وي شيف، ومغروم برشا بالطبخ، هو شيف بطبيعته هو خدمته هذاك الغرام نتاعو، والدليل الغرام نتاعو اليوم لبسنا معنا لبسه نتاع الشيف ياسر رمزانه. ويجيب حضرنا اليوم الشيف احمد العروري. احمد هلا وسهلا، شحوالك؟
2: السلام عليكم، مرحبا، شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك احمد، شرفتنا نورتنا. نقول لك سنين دائما ان شاء الله عيدك مبروك. جيتنا معك الافكار نتاعك، باش تعطينا الافكار كيف باش نطيب العلوش.
0: موسم يقالوا نحب حاجات هيلثي
1: الكواليس. انا قلت له راني ما نعرفش نطيب، انا صريح ما نعرفش نطيب، ونتشرط زاد نحب الهيلثي.
0: دوك باش يحاول يعطينا خاطرك الزمني نتاعنا الكل تقريبا الناس الكل تعرفوا كان القلايه ولا العصبان، كل شيء بالعصبان الاخير هي، لكن خلينا نعملوا هكا شويه نبدلوا الحاجات اللي نجموا زادا نعملوهم في العيد.
2: باه اخترنا كات روسيت.
0: باه
2: باش نبداو بالروسيت الاولانيه، باش نعملوا طاجين انيو بالبريون بريون بريون سيشي واموند او نشيحه. باش نستحقوا لي بول دانيو، باش نقصوهم مخصوص، باش نفوحوا بالويل دوليف، شويه بصل، شويه ثوم، شويه زعفران، شويه كوريوندر فري، شويه جوجامبر فري، وشويه قرفه، سيل بوفر. وباش نبداو الكويسون نتاعنا، باش ناخذوا الطاجين نتاعنا، من المستحسن نطيبوه على الفحم. ناخذوا الطاجين نتاعنا نسخنوه، نصبوا شويه زيت زيتون، نقليو فيه كعبه بصل مقصوصه جويده وسنتين ثوم، نرميو كل الحم نتاعنا اللي قسيناه، نفوحوه ملح فلفل اكحل وشويه زعفران وشويه جوجامبر كيما حكينا وشويه كوريوندر، ومن بعد كنقليوها بالبين، نستناو حتى يحمر، نمرقوه ونستناو نغطيوه ونخليو البيخ نتاعو يرجع عليه، نستناو حتى لين يطيب، نرجعوا له بعد ساعه، نرميوه كل برين سيشي العوينه الشيحه، خليوها تغلي معاه.
0: يعني مرقه، نوع تاع مرقه حلوه،
2: نوع تاع مرقه حلوه، خليوها 20 مينوت، نزيدوا شويه قرفه، خليوها تغلي، وفي الاخر بكل باش ناخذوا الكلاموند نتاعنا، باش نسوتيوها في شويه زبده وباش نعملوا بريزونطاسيون لهنا، باش نسحقوا
0: الروز لافيلي ولا
2: اموند افيلي. اموند افيلي باش نسوتيوها شويه زبده وباش نعملوا بريزونطاسيون نتاعنا. ناخذوا البول نتاعنا نحطوا فيها روز ابيض من اللوطه.
0: يعني سامحني شوف، تقريبا باش يطيب الكتف نتاع العروس ساعه
2: ونص. ساعه ونص
0: مقصوه ولا
2: نقصوه؟ مقصوه مقصوه
0: باش يطيب في ساعه، الترتيب يكون خير.
2: اي باش الترتيب نتاعو يكون خير، وحتى في البريزونطاسيون باش تجينا طريقه نتاع بريزونطاسيون مزيانه. باش ناخذوا البول نتاعنا، باش نعملوا روز ابيض، باش نحطوا تريفه اللحم نتاعنا لي بول اللي قاسينيهم، باش نبيوهم باك الصوص اللي عملناها بالكوريوندر والقرفه والجمبر، وباش نزيدوهم باش نزينوهم دو في دو كوريوندر، وباش نحطوا معاهم اللوز والبرينسيشي ونقدموهم وناكلوا صحه وبالشفاء.
0: منظر حلو،
2: هذا هي الروسيت الاولانيه.
1: منظر حلو والماكله حلوه، الحقيقه شتيتها برشا من عند الشيف، يعطيك الصحه.
0: انا مانيش برشا سكري سالي،
1: لا انا عجبتني خاطر كل شيء معناه بيولي فيها، وكل شيء كل شيء حلو،
0: اللوز وفوالا حاجه خفيفه.
1: حلو حلو.
2: الروسيت الثانيه باش نعملوا جيغو دانيو، باش نعملوا اون بابيوت
0: جيغو دانيو بابيون.
2: باش ناخذوا لهنا جيغو، مش باش نقصوه، باش نخليوه كامل، باش نفوحوه في خفيف، باش نعملوا زيت زيتونه، سيل بوفر، وعرف كلير.
0: عرف كلير نشرحوه شويه يعني هكا مثلا. باش
2: نعملوه بيكي الاي. بيكي الاي باش ناخذوا جيغو، باش ننقبوه بالسكينه ونحطوا فيه الثوم. نحطوا فيه الثوم، نربطوه بخيط. الخيط اللي باش نربطوه باش يكون خيط جويد، باش نحطوا فيه البرونش نتاع الكليل والزعتر. نلفوه بالبابي كويسون. نلفوه بالبيه بالبابي كويسون ونلفوه بالالومنيوم، ومن بعديك باش نطيبوه في الفور.
0: في الفور؟
2: اي. قداش؟ نطيبوه باش نطيبوه في الفور، باش نطيحوا له تمبيراتور 120 دجري. 120 دجري 4 سوايع 4 سوايع.
0: من اول ما ندخلوه يعني 120 دجري.
2: يبدا الفور ديجا سخون.
0: سخون. و 120 دجري.
2: خليوه الفور نتاعنا يسخن.
0: يسخن بالكدا.
2: يسخن بالكدا. وقت اللي نجيو باش ندخلوا اللحم باش نطيحوا في تمبيراتور
0: اوكي
2: ملي باش يكون 250
0: 220
2: باش نطيحوا فيه 120 باش نحطوا جيغوم تاعنا باش نحطوا معاه لهنا باش نحطوا معاه حاجه باش نعبيوها بالماء باش تسيب الفابور نتاعها في الفور اربع سوايع اربع سوايع ونص ويبدا الجيغوم تاعنا
1: حاضر اربع سوايع ونص بدات تخيل في مطعمها ديجا ويصان
0: هكا الصباح يقوم واحد يحضر الامور وخليه يتبع على
2: حتى المارينات خفيف معناتها زيت زيتونه شويه كليل بيكي الاي سيل بوفر
0: دونك بيكي الاي خلينا نذكر المستمعين الثاني يعني تعمل هكا نقبات بالسكينه وتحط فيها الثوم نقدر تحط فيهم سنين ثوم
2: تحط فيها سنين ثوم
0: هذا ساهل مالك ولا كومبانيمون كل واحد شنو اللي
2: لا كومبانيمون لهنا باش نعملوا برغل فاسون ريزوتو باش ناخذ البرغل نتاعنا باش نغسلوه بالبي باش ننظفوه باش ناخذ البوال نتاعنا ديما باش نعملوا ديما راس زيت زيتونه ولا زبده
0: زبده
2: باش نخليو راس بصل شويه كاروت كان عندنا رابي باش نعملوها باش نرميو البرغل نتاعنا باش
0: نمرقوها نرابيوها يعني
2: نرابيوها الكاروت نتاعنا نرابيوها الكاروت نتاعنا مع البصل والثوم وزيت زيتونه ولا الزبده والبرغل نتاعنا باش يكون نظيف
0: نفخوه البرغل شايف ولا
2: نفخوه نفخوه نفخوه تولي فيه كل الحاجات اللي فيه يطلع
0: تطلع الفوق فما تفش ولا حاجه اوكي
2: مهم بلي كيموره ولا نصفيه ما نصفيهوهم ونقليو البرغل نتاعنا مع لي زانغريديون الاخرين كان عندنا دو في دو بازيليك نحطوه معاهم نمرقوه على على وتر نغطيوه ونفوحوه ملح فلفل اكحل شويه كركم
0: نغم يعني كيما الروز نغموه
2: مرة واش
0: تعرف مثلا ما نطيبوش قبل ولا حاجه تخليه يتقلى شويه مع الزيت والزبده
2: ومن بعد باش نمرقوه
0: نغموه بالماء
2: نغموه بالماء
0: اوكي
2: شنو نمرقوه باش نغموه بالماء ونخليوه حتى كشي يشرب الصوص نتاعو ومن بعديك نحيو الخطا نتاعو ونقدموهم على اللحمه نتاعنا وناكلو صحه وبشفاء
0: يجي بنين هذايا فكره هايله باه
1: حلو
2: اي لازم الروسيت عندنا باش نعملو فيوند على فابور باش نفوروه
0: لحم مفور
2: هذايا اللحم اللي كنت نحكيك عليه باش ناخذو معناتها لهنا باش نعملو الفابور اروماتيك باش ناخذو الروندو نتاعنا باش نعبيوه بالماء باش نحطو فيه توسكي اعشاب كليل زعتر رند لوفي دو برسيل بازيليك سيترون كاروت فلفل كعب فلفل اكحل كعب باش نخليو الفابور هذاك نتاعنا باش تعديو للحم باش ناخذو لانيو باش نقصوه مخصوب باش نفوحوه بشويه بصل شويه كمون شويه بابريكا سيل بوفر برسيل هاشي وكريوندر هاشي باش نخليوه يرقد في المارينات نتاعو ومن بعديك نلفوه بال
0: قداش نخليه تقريبا في المارينات نتاعو
2: والله نجمو خليوه حتى 24 اور ما فماش مشكل معناتها فهمت
0: يشرب خير معناتها قد ما خليه قد ما يشرب
2: في الفيح نعملوا له مارينات نتاعو نرقدوه في الفريجيدير نغطيوه بالسلوفان ونضغطوا كي نجيو باش نخدموا به نخرجوه
0: نتاع حاضر
2: يبدا حاضر وشارب الفيح نتاعو
0: اوكي
2: باش ناخذوا البابي كويسون باش نحطوا فيها اللحمه باش نسكروها بالبابي كويسون المره الاولانيه مره ثانيه باش نسكروها بالبابي الومنيوم
0: الومنيوم
2: فهمت نرصفوهم فوق الكاسكاس نتاعنا نخليوه يغلي على الفابور اللي عملنا له
0: الفيزيا الماء ديجا اللي حطينا فيه الفحات هذاك
2: باش نخليوه يغلي ونستناو حتى كشي ليتي ثلاث سوايع ويبدا اللحم نتاعنا طايب
0: طيب
1: حلو
2: مو مع سلايطه خضراء وناكلو صحه وبشفاء
0: صحه وبشفاء هذه الروسيت الثالثه والروسيت الرابعه الروسيت
2: الثالثه الروسيت الرابعه باش نعملو سوري دانيو
0: سوري دانيو
2: باش نعملو سوري دانيو لهنا باش نعملوها بريزي بريزي باش ناخذو الروندو ديما ديماراج زبده وزيت زيتونه وشويه بصل مقصوص في الماء وشويه ثوم باش نقليو معاهم سوري دانيو باش نفوحوهم ملح فلفل اكحل وريقة كليل وريقة ترند وكان عندنا كاروت لهنا باش نحطو معاهم كاروت باش نحاولو نسوتيو ونحمرو اللحم
0: تقريبا الصوص الكل تخدم باللي حط بس في النار يعني
2: ديما لي زانغريدي
0: باز هي معناها من اللي باز
2: اي لهنا باش نستحقوها خاطر باش نعملو باش نعملو جو من بعديك باش نحيوها الصوص نحن من بعديك باش طيبو اللحمه في الروندو نتاعنا باش نمرقوها باش نغطيوها نخليوها تيوب نتاع ساعة ونص ساعتين نخرجوا اللحمة نتاعنا نخليوها كالصوص هذيك تكمل تغلي نخرجوها نرحيوها الصوص ونصفيوها ولهنا باش نرجعوها نكملوا طيبوها الصوص باش نعملوها ليزون ليزون نتاعها باش يكون بالزبدة باش نخليوها تعقاد ومن بعديك نحطوا اللحمة نتاعنا باش نعملوا معاها بومو فور باش ناخذوا البطاطا نفوحوها ملح فلفل اكحل شوية كليل
0: ماذا بينك الصغيرة تبدا
2: اي البتيت بوم دو تيري باش نفوحوها سيلي بوفر وشوية زيت زيتونة شوية كليل وباش نلفوها البطاطا بالالومنيوم طيبوها في الفور ومن بعديك باش نقدموا سوري دانيو باش ناخذوا اسيت بلان نحطوا سوري دانيو جو دو كويسون هذاك اللي عملنا له ليزون وكعبه البطاطا الصغرونين هذاك باش نحطوهم جنب اللحمه ونقدموها وناكلوا صحه
0: صحه باش اش خير هكا اوكي
1: حتى البوم دو تيغ كيف كيف زاد حتى البوم دو تيغ هيلثي راهو
0: فوالا هكا هكا تحس روحكم كاينكم في ريستوران اموركم واضحه وجوكم
1: وحسيتها سهله تو انا ما نعرفش نطيب اما حسيت كاحمد كي يحكي يقدم فيها سهله مش صعيبه
0: اي الفايده
2: بس تنهار روسيه الحاجات وديما نفس لي زانغريديون.
0: اي
2: نصور لي زانغريديون موجودين في الديار الكل.
0: اما الفايده ده في التطيب معناتها اللحمه تكون طايبه في حقها
2: لازم
0: واحد يعطيها الوقت نتاعها. باهي احمد انا باش نستغل بطبيعه الوجود نتاعك مع لي روسيت اللي قدمتهم لنا هكايا خارج العاده اللي تعودنا به حتى هذاك الباقي كلنا عرفوه. سينو مثلا في العلوش قبل نحكيو شويه في الكواليس قلت لك شنو هو اللحم الباهي للمشوي؟ تقريبا العلوش الكل ما فيهش مشكل معناها بالنسبه للمشوي عكس مثلا البقري اللي فما عباد بالطبيعه نعرفه في بعض المناطق ولا تبدا عائله كبيره يصبحوا حاجه عجول والا خير اكثر من اكثر معناتها من العلوش.
2: اي بالنسبه للعلوش نجموا نعملوه الكل معناتها باربيكيو معناتها
0: ما يقلقش
2: نجموا نقصوا المفصول اللي حشتنا به نشرحوه نفوحوه ديما الفاح يكون خفيف ديما العلوش كان باش نعملو باربيكيو ماذا بينا نملحوه من بعديك ما نشويوه باش ما تبسلناش اللحمه
0: ما تبسل اللحمه يعني ما نحطوش الملح قبل ما نشوي
2: من المستحسن وبالنسبه كي باش نعملو باربيكيو كي باش ناخذو الكانون باش نشعلو الكانون تاعنا نرميو معاه الجروسيل